وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير من خلق وبرأ نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين المعصومين حجج الإله.
1: أهلا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم وفد الله.
0: الحج وتطهير الأموال.
1: أحبتي المستمعين، بعد أن بحثنا في تطهير النفس وتزكيتها بتصفيتها وإخلاص النية في الحج قربة إلى الله تعالى، لابد أن نتحدث عن تطهير المال الذي يريد المكلف أن يحج به من الحق الشرعي، لأنه إن لم يتحقق ذلك يكون ثوب الإحرام والهدي اللذان يشتريهما بالمال المشتمل على ذلك الحق محكومين بالغصبية وعدم الإباحة، وذلك يقتضي بطلان صلاة الطواف وعدم ترتب الأثر الشرعي المطلوب على تقديم الهدي، فيكون حجه محكوما بالبطلان.
0: إذن إخوتي حجاج بيت الله الحرام، لابد أن يقف كل واحد منكم وقفة تدبر وتفكر، سائلا نفسه: لماذا أؤدي الصلاة وأصوم وأقوم بسائر الواجبات وأريد الذهاب إلى الحج رغم ما يقتضيه من إنفاق المال الكثير وتحمل المزيد من المشقة والعناء والتعرض لبعض الأخطار التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما حصل للكثيرين ممن حجوا سابقا ويتوقع عروضه لمن يحجون لاحقا.
1: ثم تساءل أخي الحاج قبل انطلاقك في رحلة الحج إلى الله، وقل: لماذا أنا ملتزم بترك المحرمات الشرعية التي نهاني الله سبحانه عن ارتكابها وخصوصا الكبائر منها؟
0: عندها يجب أن تتوصل إلى الجواب الصحيح على هذه الأسئلة مجتمعة، فخاطب نفسك التائهة الحائرة وقل لها: إن العبادة التي خلقني الله من أجلها وأنا مأمور بها لكونها سبيل الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة، فإذا أتيت بها كما أمرني الله تعالى ظفرت بذلك، وإذا أهملتها خسرت ثواب الطاعة في الآخرة ومصلحتها العاجلة في الدنيا، وعرضت نفسي للعقاب الشديد في الدار الأخرى، وسببت لها الكثير من المتاعب والمصائب في هذه الدار، وذلك هو الخسران المبين.
1: إذن هو الجواب المتوقع حصوله من المسلم الواعي الذي يفترض في حقه أن يكون حاملا في ذهنه صورة هذه المحاسبة لنفسه وطرح تلك الأسئلة عليها، لتجيبه بلسان الفطرة السليمة والعقيدة الصحيحة بالأجوبة المذكورة.
0: وفي ضوء ذلك نقول للمسلم الذي عقد العزم على السفر لحج بيت الله الحرام وهو يحمل في ذهنه صورة الحوار والمحاسبة المذكورة وفي قلبه العقيدة والإيمان بمضمونها ومحتواها: إذا كنت مؤمنا بهذه الحقيقة فعليك أن تعمل بمقتضاها باستقامتك في منهج التقوى التي تتحقق بفعل ما أمرك الله به من الواجبات وترك ما نهاك عنه من المحرمات.

0: مستمعينا إن إخراج الحق الشرعي واجب شرعي لنفسه ولصحة الحج، يكون المطلوب منك أيها الحاج الكريم أن تؤدي هذا الواجب معجلا وقبل سفرك إلى بيت الله الحرام، إذا كنت معينا لنفسك رأس سنة لتأدية فريضة الخمس في نهايتها، وكان متعلقا فعلا بما تملكه من النقود أو الأعيان المالية، وكان ذلك ميسورا لك بحيث لا يترتب عليه ضرر أو حرج،
1: ومع فرض ترتب ذلك عليك أن ترجع إلى مقلدك أو وكيله ليجري معك مصالحة على المقدار الذي وجب في مالك من الخمس، وينتقل بهذه المصالحة من عين المال إلى ذمتك وتدفعه له أقساطا حسب ما تساعدك ظروفك. وبعد انتقال الحق الشرعي من عين المال إلى الذمة، يتمكن المكلف حينئذ من التصرف بهذا المال بيعا وشراء، ويتحقق بذلك شرط صحة صلاة الطواف، ولا يبقى إشكال بالنسبة إلى الهدي.
0: وعليك أخي الحاج أن تحتاط لهذا الحق الذي ثبت دينا في ذمتك، وذلك بأن تسجله في وصيتك كسائر الديون والواجبات، وقد يصبح الإيصاء بتأديتها واجبا إذا توقفت عليه. وإذا كنت غير محاسب لنفسك فيما مضى بالنسبة إلى فريضة الخمس ونحوها من الفرائض المالية، يصبح السعي في هذا السبيل واجبا، ويتحقق ذلك بمراجعة وكيل المرجع الذي تقلده لتخبره بمجموع ما تملكه من الأموال النقدية والعينية ونحوها مما له قيمة مالية،
1: وهذا الوكيل سيبين لك بدوره النوع الذي هو متعلق للحق الشرعي والنوع الذي يكون كذلك، وتكون النتيجة معرفة المقدار الواجب من الخمس ووجوب دفعه كله مع التمكن بدون ضرر أو حرج. ومع فرض ذلك يأتي دور المصالحة على الحق الشرعي ليصبح دينا في ذمتك وتدفعه أقساطا بعد تحديد رأس السنة.
0: إخوتي حجاج بيت الله ووفده الكريم، عليكم بالاحتياط والحذر الشديد من التسويف والتسامح في تأدية الواجبات الشرعية عموما والواجبات المالية بصورة خاصة، لأنها حقوق للناس ولا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بدفعها لمستحقها أو للحاكم الشرعي الذي يقلده الحاج أو لوكيل هذا الحاكم.
1: وإذا ما قصر المكلف في تأدية الواجبات المالية المتمثلة بالحقوق الشرعية ونحوها، فإنه يتعرض بذلك لأشد العقوبات التي لا تترتب على ترك الواجبات البدنية كالصلاة والصوم رغم أهميتها، وذلك لأن الواجب المالي فيه حقان، أحدهما يرجع إلى الله المشرع، والثاني يرجع إلى مستحق هذا الحق.
0: مستمعين الأكارم، لو أن المكلفين أدركوا ما يترتب على تأدية الفريضة المالية والتصدق بصورة عامة من الفوائد المادية والمعنوية المعجلة في هذه الحياة، مضافا إلى ما ينالونه من النعم الخالدة والسعادة الحقيقية الدائمة في الآخرة، لتسابقوا إلى ذلك ولم يتأخروا عنه، وذلك لأن الإنفاق الواجب أو المستحب يصبح في واقعه تجارة مع الله سبحانه تترتب عليها الأرباح الكثيرة والفوائد العديدة.
1: أجل مستمعينا، فمن هذه الفوائد زيادة النعمة بسبب الشكر العملي الذي قام به المنفق في سبيل الله تعالى، لقوله سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنها دوام النعمة لأن جميع النعم والآلاء التي يمن بها الله سبحانه على الإنسان هي في الواقع أمانة له عند من أنعم بها عليه، فإذا صرفها وتصرف بها كما أمره الله المالك الحقيقي عبر بذلك عن كونه أمينا محافظا على الأمانة، وذلك يقتضي بطبعه إبقاء صاحبها لها عنده وعدم أخذها منه.
0: وهذا مستمعينا بخلاف ما إذا صدر منه عكس ذلك، فإن النتيجة تكون منسجمة مع مقدماتها، وهي عروض النقص بدل الزيادة أو الخسارة والفقدان للنعمة بعد وجودها والتمتع بها. وإلى ذلك أشار الله سبحانه في آخر الآية السابقة بقوله جل اسمه ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: فالمراد بالكفر في ضوء ما يوحي به جو الآية هو الكفر العملي المقابل للشكر العملي، وبقرينة المقابلة بينهما يفهم أن المراد بالعذاب الذي أنذر به الله سبحانه وتعالى أعم من العقاب الأخروي، بحيث يشمل العقوبة المعجلة الحاصلة بسبب الكفر بنعمة الله تعالى. ومن أبرز مصادقها العقوبة المتحققة بسلب النعمة من الكافر بها قلبيا وعمليا، كما حصل من قارون وحصلت له العقوبة المناسبة لذلك، أو عمليا كما هو شأن الكثيرين ممن آمنوا بمؤدى قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله.
0: ولكن هؤلاء مستمعين الأكارم كفروا بنعم الله بعدم صرفها فيما أوجب عليهم صرفها ولكن هؤلاء مستمعين الأكارم كفروا بنعم الله بعدم صرفها في مكانها أو فيما أوجبها الله عليهم وفرض عليهم صرفها، بل وصرفوها في سبيل معصيته ليكونوا مصداقا لقول الشاعر: عرك ماله لتقوم فيه بطاعته وتقضي بعض حقه، فلم تقصد لطاعته ولكن قويت على معاصيه برزقه.

0: مستمعينا، ومن الفوائد التي تترتب على الإنفاق في سبيل الله سبحانه دفع البلاء، وقد أبرم إبراما، وطول العمل ومحبة الله وخلقه لمن ينفق في سبيل الله ومعاملته بالاحترام والتقدير ومقابلته بالمثل عندما يصبح محلا للمساعدة، تجاوبا مع قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
1: هذا بالإضافة إلى الجزاء الأوفى الذي وعد به ربنا عز وجل للمؤمنين المحسنين بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
0: إخوتي الحجاج، ونحن نتباحث معكم حول أهمية الإنفاق في سبيل الله تعالى ودور البر والإحسان في سعادة الإنسان في كلتا الدارين. تعالوا لنتدبر في هذه القصة التي ذكرها صاحب كتاب جزاء الأعمال، لأنها تبين مدى تأثير الإحسان على نفسية من يقدم له، ليدفع إلى احترام المحسن ومكافأته بالمثل وتقديمه على غيره، وخصوصا إذا كان ذلك الغير مسيئا له، كما هو مضمون هذه القصة التي يرويها المؤلف نفسه، حيث يقول:
1: كنت في سفينة مع جماعة من الكبراء، فغرق زورق من خلفنا ووقع منه أخوان في دوران التيار، فقال أحدهم للملاح: خلص هذين الأخوين ولك مني 100 دينار. فما أنقذ أحدهما الملاح حتى هلك الآخر، فقلت له: حيث نفد عمره حصل التواني بإنقاذه. فتبسم الملاح وقال: إنما قلته صحيح، غير أن ميل خاطري لخلاص هذا كان أكثر، والسبب في ذلك أني كنت مرة منقطعا في الصحراء فحملني هذا على جمله، وأما ذاك فذقت منه صوتا لا أنساه ضربني به في عهد صباه. فقلت: صدق الله العظيم حيث قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم ختم المؤلف القصة ببيتين من الشعر يقول فيهما:
0: إياك أن تخدش قلب امرئ فذا طريق شوكه متلف، واسعف البائس إن تلقه فربما احتجت لمن يسعف.

0: إذا مستمعينا، تحدثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن أهمية الإنفاق في سبيل الله، وخصوصا طهارة المال الذي ينفقه الحاج في رحلته إلى بيت الله المعظم. ها نحن نختم حلقتنا كالمعتاد بحديث شريف عن هذه الفريضة المقدسة والإنفاق عليها، إذ يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه:
1: من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من 100,000 درهم ينفقها في حق.
0: إذن مستمعينا، نشكركم في ختام حلقتنا هذه على حسن إصغائكم ومتابعتكم. حتى لقاء قريب بكم وحلقة أخرى من برنامج وفد الله، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الأكارم في هذا اليوم وكل يوم وأنتم تنضمون إلينا لتستمعوا إلى سلسلة برامجنا المسائية التي هيأها لكم الأخوة كادر إذاعة البلاد من بغداد، رفقة مفيدة وممتعة نتمناها لكم.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
2: منبر الرحمن.
3: فحي الله خطباء الجمعة الذين جاهدوا وفادوا، وحي الله الحاضرين المخلصين في كل مكان وزمان، وليس علي شكرهم بل على الله الحليم الكريم.
1: منبر الرحمن برنامج ينقل لكم نفحات من صلاة الجمعة المباركة، تمثل جسرا تواصليا بين المرجع والأمة في لقاء دوري متجدد.
2: منبر الرحمن خطاب ديني اجتماعي يوجه الناس إلى مرضاة الله وطاعته.
1: إن صلاة الجمعة بوجود القائد للأمة تكون واجبة. منبر الرحمن توعية دينية اجتماعية جماهيرية تختزن التماسك الاجتماعي ومطالبة بحقوق الناس ورصد للملابسات والشكوك.
2: منبر الرحمن برنامج اسبوعي تستمعون من خلاله الى خطبتي صلاة الجمعة في جامع الرحمن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم على الخير والود والمحبة. نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض لله. صلوا على محمد وآل محمد. نستقبل خطيبة وإمام صلاة الجمعة لهذا اليوم سماحة السيد محمد البطاط بالصلاة على محمد وآل محمد.
2: يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على المبعوث رحمة للأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الكرام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن ترددوا معي يا الله في الفقرات الدعائية، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذا الدعاء الذي سوف نتبرك به جميعا، أقول أن أدعية الإمام المهدي المنتظر لصلاحنا والمنتظر لإقامة الملة والشريعة والأحكام والسنن، أدعيته في غاية الأهمية وتحتاج إلى تفكر وتأمل، لأن فيها الخيرات والبركات العلمية والمعرفية والأخلاقية، وفيها ما يصلح شأن البلاد والعباد، شأن الأمة الإسلامية، بل شأن المجتمع العالمي برمته. ففي عالم تطبيق تلك المفردات الدعائية والمناجاتية نرى انفتاح ونزول البركات السماوية والبركات الأرضية، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ما قال فتحنا بل قال بلام التوكيد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأرجو أن ترددوا معي يا الله بعد كل فقرة دعائية من عالم اللسان المهدوي المقدس في دنيا الإسلام، وأرجو من الحضور أن يتأملوا كل فقرة من تلك الفقرات المهدوية التي فيها البركات كما ذكرت، وفيها صلاح الأمة الإسلامية، وفيها الرحيل إلى أعلى الجنان في ذلك اليوم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ورعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج وللزوار في الزاد والنفقة. صلوا على محمد وآل محمد. أخوتي أحبائي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن التقوى هي الحصن الحصين للشخصية المؤمنة، للمسلم القرآني والمسلمة القرآنية السائرين في طريق الأنبياء والمرسلين لا بد لهم من التقوى. إن الله يحب المتقين. هذا أخي قد من الله علينا، لماذا؟ إن من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعمة الولاية هي النعمة العظمى التي ستسأل الإنسانية، ستسأل المجموعة البشرية عنها في ساعة القيامة. يسأل الإنسان عن شبابه فيما قضاه، عمره فيما أفناه، أمواله من أين اكتسبها وأين أنفقها، أين وضعها، ويسأل عن ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. صلوا على محمد وآل محمد. نهنئكم ونهنئ جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، وقبل ذلك نهنئ نبينا الأكرم والأعظم صلى الله عليه وآله، ونهنئ أمير المؤمنين والصديقة الزهراء والإمامين الإمامين الحسن والحسين وجميع أمة أهل البيت، خصوصا إمام الأمة وثاني عشر الأئمة سلطان الزمان، بالذكرى الولادية من جده عالم آل محمد سلطان ذلك الزمان، أنيس النفوس المدفون بأرض قوس، إمام الأمة وثامن الأئمة، فهو الإمام الثامن الضامن، فهو الإمام الثامن والضامن لشيعته أن يتحركوا في اتجاه الجنة إن شاء الله تعالى. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أكيدا يغرق في بحر الشبهات، في بحر الضلالات، وأراد صلى الله عليه وآله أن يكتب كتابا للأمة لن تضل بعده شنو أبدا، ولكن ما وفقت الأمة، لأنه الكتاب المحمدية والمسيرة مسيرة الإمامة المكملة لمسيرة النبوة تحتاج إلى توفيق، والأمة قد سلبت ذلك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الصديقة الزهراء تقول: قدموا أنتم أيها المهاجرون أنصار، قدمتم من أخر الله، اللي الله أخره أنتم قدمتوا، أخرتم من قدمه الله، وقدمتم من أخره الله، عن خلاف التخطيط الإلهي والمنهج الرباني. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول للأمة: لا تتقدموهم أهل بيتي، لا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قولوا أيها الناس، من الصحابة قال للمجتمع العالمي سلوني قبل أن تفقدوني؟ أيوجد غير علي عليه السلام؟ أيها الناس، الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم معروف في الوسط العلمي والمعرفي، هذا الرجل قالوا له كيف اتخذت عليا إماما بعد رسول الله بلا فصل، يعني مو إمام الأمة ورابع الأئمة على النظرية السنية، لا، إمام الأمة وأول الأئمة. قال رأيت الكل بحاجة لعلي عليه السلام، الكل بحاجة لعلي، وعلي عليه السلام مستغن عن الكل، مستغن عن الجميع، فحاجة الكل لعلي، واستغناء علي عن الكل عن الجميع أدل دليل على إمامتي. إنسان الكل محتاجته هو محتاج الأحد. يعني إحنا الآن دا جالسين وإجوا 10 أشخاص هنا جلسوا، هؤلاء كلهم يسألون واحد، كل مسألة يسألون واحد، وهذا الواحد لا يسأل أحد، فقط هم يسألوه ولا يسأل أحد. كلنا نقول هذا قائدهم، هذا سيدهم. أنت لما تدخل إلى ضريح أمير المؤمنين من جهة شارع الرسول باب القبلة وتصل إلى الضريح المقدس، مكتوب فوق لو وضع إيمان علي في كفة وإيمان أهل السماوات والأرض في كفة أخرى لرجح إيمان علي على إيمان أهل السماوات والأرض. بالباب الأخرى، الباب الأخرى مكتوب فوق النبي صلى الله عليه وآله يقول إن مثل علي فيكم كمثل الكعبة، النظر إليها شنو؟ عبادة، والتوجه يعني إليها فريضة. هكذا علي، هكذا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبينا الأكرم والأعظم كان دقيقا صلى الله عليه وآله في اختيار الأمثلة، ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة. لو قال سفينة نجاة يجي شخص آخر يقول مثل ما أهل البيت سفينة نجاة، أكو غيرهم سفينة شنو؟ نجاة، وهي سفينة الصحابة. نقول له إن ما قال سفينة نجاة، قال سفينة ماذا؟ نوح. أسألك أيها السني السلفي الوهابي، أيوجد سفينة أخرى غير سفينة نوح للنجاة في عصري؟ أيوجد؟ الجواب كلا وألف كلا. فنبيك كان حكيما ودقيقا وعميقا، مثل أهل بيته بسفينة نوح لأنها سبب وحيد ووحيد للنجاة. فكما هكذا الفكر المحمد الرسولي أراد أن يوصل هذه الرسالة للعقل البشري، للعقل العالمي، لأن رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالعقل القيادي النبوي المحمدي مثل أهل البيت بسفينة نوح، فكما أن سفينة نوح سبب وحيد للنجاة، فأهل بيتي هم سبب وحيد للنجاة. ولكن العتب على الأمة، بس الأمة الشيعية الحمد لله أتباع أمة أهل البيت، لكن الأمة الإسلامية غير الشيعية، لماذا ما اتبعتم أهل بيت العصمة والطهارة؟ ذاك اليوم واحد سني يقول ما أكو واحد من الخلفاء يسمون الإمام إلا علي أمير المؤمنين، بس هو الإمام. متى ما ذكر الإمام صار تبادر في العقل الإسلامي إلى علي هو الإمام. سني أزهري يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول علي رباني هذه الأمة، علي رباني هذه الأمة. هو يفسر يقول شنو يعني قول النبي علي رباني هذه الأمة؟ يقول يعني أخلاق ربانية، علمه رباني، قوته ربانية، سلوكه ربان، كل ما يصدر من علي منصبغ بصبغة الربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أحبائي، اللي يدل على أن أئمة أهل البيت هم السفينة الوحيدة للنجاة قول عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر. فهم يقولون أهل اللغة هاي لولا امتناع. بمعنى شنو امتناع الوجود؟ بسبب الوجود العلوي. فلو

أني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. إذا كان الاعتقاد السائد والجو العام أن النجاة مع أهل البيت والهلاك بتركهم، لماذا تقدمتم عليهم وجعلتم عليا رابع؟ البعض من أهل السنة يقول الإمام الحسن الخليفة الخامس، البعض الآخر أساسا ماكو خلافة لا للحسن ولا للحسين ولا السجاد ولا الباقر إلى آخره. أخوتي أحبائي، فلا بد للأمة الإسلامية بل كل المجموعة البشرية اليوم وبعد اليوم مدعوة إلى الاستفادة والاستزادة من عطاء الأترة وأخذ الدروس منها. الدرس الرضوي العلوي الرضوي الأول: كيف تنظر يا ابن الرسول والرسالة ويا خليفة المرسل تبارك وتعالى، كيف تنظر إلى الإمامة وأهمية الإمامة والإمام في الواقع البشري في مسيرة الأمة الإسلامية في دنياها وأخراها؟ جواب الإمام رضا يقول هذا الإمام العظيم، وطبعا في بعض هذه المفردات يبين الإمام وظيفة الإمام، وظيفة أي إمام من أئمة أهل البيت. طبعا الخطبة طويلة وطويلة جدا، أنا اقتطعت شيئا منها، وكل مفردة تحتاج إلى شرح ولا مجال للشرح. أدعو الأخوة أن يدققوا في هذه المفردات التي خرجت من لسان إمام الأمة وثامن الأئمة، الإمام الثامن الضامن القائل: خلقنا الله من نور عظمته، خلقنا الله من نور عظمته. فيقول الإمام: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين. وبعد طبعا النظام، أنا ما أريد أشرح النظام، هذا الخيط مات المسبحة ليجمع ذن الخرز يسمى بالنظام. إذا قطعت شو يصير بالخرز؟ الخرز تتبعثر. فالأمة تبعثرت قديما وحديثا وتحاربت وتطاحنت وتولدت الفتن قديما وحديثا. وكلمة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: لو أن عثمان بن عفان أعطى الخلافة لعلي، لو أن عبد الرحمن بن عوف أعطى الخلافة لعلي مو لعثمان لأسعد المسلمين إلى أبد الدهر، ولكن أعطاها لرجل ضعيف. وقد فتح عبد الرحمن بن عوف، هذا صوته المنمطاء لما أعطى صوته لعثمان، يقول سيد محمد باقر الصدر: فقد فتح باب الفتن إلى يوم القيامة. سبحان الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت اليوم من طير صوتك لفلان ستسأل عن هذا الصوت، لماذا؟ لأن رشحت أناس، هؤلاء سيتحكمون بمصير البلاد والعباد، فأنت ستسأل كما سيسأل منه عبد الرحمن بن عوف. فيقول الإمام الرضا أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا. وبعد يقول: وعز المؤمنين. لا تريدون، إنما العزة لله ولرسوله والمؤمنين، هنا العزة بالإمام وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام ماذا؟ بالإمام، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء، الفيء الأرض اللي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني سلميا فتحت مثلا، اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله فدك وغير فدك مثلا، هذه أراضي فتحت مو عنوة، يعني هذا هو الفيء، يقسم بحسب التقسيم الوارد في الآيات والروايات. وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور، أطراف يعني البلاد الإسلامية تحسينها والأطراف. الإمام يحل حلال الله كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام

0: كالشمس الطالعة. ما شاء الله يا أخي، أنت إذا ماكو شمس ستنعدم الحياة. فالإمام هو شمس الهداية لكل الموجودات. فإذا ما أكو شمس مادية عدم الحياة، فالحياة الدينية والعلمية والفكرية والثقافية، تكامل الأمم والشعوب بالإمام. ولو رفع الإمام لساخت الأرض بمن عليها. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. كلمة للإمام عليه السلام في الشقشقية، وبعضهم يقرأها الشقشقية، يقول ينحدر عني السيل. شنو السيل؟ من ينزل من الجبال الشاهقة؟ ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. يقول بعض الطيور قد ما تكون قوية، أكو قمم جبلية ما يقدر يوصل إليها. الإمام يمثل نفسه بقمة عالية جدا. ينحدر عني السيل، يا سيل، سيل العلوم وسيل الحكم. يا كمال إنها هنا لعلم جم، لو أصبت له حمل. أتمنى أحصل على أناس حمل لعلومي ومعارفي. فيقول أن الإمام والبدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى في الظلمات والإفار عن الصحاري ولجج البحار. إمام الرضا لما يشبه الإمام والإمامة بنور الشمس، كتبت فقرات هذه الشمس مصدر النور والهداية، بها يهتدي الناس ولو اختفت تظلم الدنيا، صار مظلم الدنيا. كذلك الإمام فهو مصدر الهداية الدينية والعلم الحقيقي، به تهتدي الأمم ويعرفون الحلال من الحرام والحق من الباطل إلى آخره. أنت تقرأ في دعاء أو في زيارة الأربعين وبذل الإمام حسين السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. فالإمام ينقذ الناس من الجهالة ومن حيرة الضلالة. يشبه الإمام بالشمس لأن عطاء الشمس للجميع، مسلم غير مسلم، واحد يعني فقير واحد غني، رئيس ومرؤوس. كما أن عطاء الشمس للجميع، عطاء الإمام وبركاته علما للجميع. إخواني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثالثا، كما أننا لا يمكن لنا الاستغناء عن الشمس، كذلك لا يمكن لنا أن نستغنى عن الإمام، شمس الهداية الكبرى. وذكرت لو رفع الإمام لساخة الأرض بمن عليها. نكمل في الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صل على محمد وآل محمد. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبين وظائف الإمام وأهمية الإمام ومقام الإمام. الحقيقة مقام الإمام فوق تصور العقل البشري الإنسان، لأن قالوا نحن ما كلمنا الناس بكنه عقولنا البت إطلاقا، ولو تكلم أئمة أهل البيت بما يعرفون من علوم وأسرار لم تفهمها العقلية البشرية. لو علم منه أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لأن حامل أسرار. كميل بن زياد يحمل أسرار، ميثم التمار يحمل أسرار. على أسرار مو كل عقل إسلامي يتحمل. إخواني، ذات يوم واحد إجا لعالم قل له احنا نقول اللهم نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. قل شنو هذا السر المستودع فيها؟ قل إذا احنا نعرفه، وبعد هذا ما صار سرا. إذا احنا نعرف السر المستودع فيها، هذا بعد ما صار سرا. قد واحد يسأل السؤال يستعجل ويفترض أنه لا يسأل هذا السؤال، لأن هو طبيعة السر. فإذا عرفناه ما أصبح شنو؟ سرا من الأسرار. أكو بعض أهل السنة يتكلم الرجل المصري بالعيد، وكان أبو الرئيس موجود ومثل الأزهر، فبدت أكو شروحات للسر المستودع فيها من أهل السنة اسمعوها، ولكن على العموم الإحاطة بفاطمة وأسرار فاطمة بعلي وأسرار علي فوق قدراتنا وقابلياتنا. لماذا؟ لأنه لا يقاس بآل محمد أحدا إطلاقا. ما خلق الله سماء مبنية أرض مدحية كل شيء إلا لأجل أصحاب الكساء صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام يقول أن الإمام الماء العذب علما على الظماء هذا العطشان. طبعا مو واحد فقط يتصور شيء يروح لنا للماء هذا الماء، لا، أكو واحد سائل علمي وهذا السائل متعطش للحقائق العلمية. الإمام يرويه من العلوم والمعارف، يروح الذهن للماء هذا الحقيقي والدال على الهدى الإمام والمنجي من الردى والدليل في المهالك. من فارقه فهالك، من فارقه فهالك. وكلمة الأئمة يكرهها دائما، يقول له أنت منا يا فلان، أنت منا إذا أخذت عنا، فمن تبعني فإنه مني. فما يتبعني شلون يكون مني؟ فمن الضروري هذا الرجل خالد من بني أمية صار من شيعة أهل البيت هواية يتألم، يقول له يا ابن رسول الله، يقول لي أجدادك بن أمية قتلوا الأئمة، ايش جايبك أنت صار شيعي 12 موالي؟ قل لهم هذه الكلمة. شنو يا ابن رسول الله؟ قل لهم أن الله تعالى يقول فمن تبعني فإنه مني. هاي خلاص يعني. والكلمة الأخرى إذا كانت في يدك الجنو جوزة وقال الناس أنها درة تنفع، قل لا ما تنفع. وإذا بالعكس في يدك شنو درة وقال الناس أنها شنو جوزة تضرك، قل لا ما تضرني يا ابن رسول الله، قال كلام الناس لا تفكر به. ترى وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مفضالا وفي الليل قائما يقولون خداع يغش ويخدع. شنو الحل؟ فلا تكترث بالناس بالمدح والثناء، ولا تنتظر شكر وما أدري ناس يحمدوك وإلى آخره، ويطعمون الطعام على حبي مسكينة ويتيمة وأسيرة. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا تكترث بالناس بالمدح والثناء ولا تخشى غير الله فالله أكبر. وأنت خل عينك بعين من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ولا تلتفت للفقير. الإمام يقول إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ ولو أنا أغنى الأغنياء أشعر بالفقر، شلون إذا أنا فقير؟ يا أيها الناس، كل الناس ماكو استثناء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ترى قد ما عندك من قدرات وقابليات وخدم وحشم والناس ما عدت تحت أمرك ونهيك، في لحظة من اللحظات يتوقف قلبك وتقف بين يدي ربك. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فخل واحد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا المهم إخواني. وابتغي فيما آتاك الله، هذا المستقبل الأخرى والقدم والبغية والأساس والأصل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بعدين قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المستقبل الدنيا، ولكن الأصل هو المستقبل الأخرى. والإمام يقول أن الإمام هو السحاب الماطر، يعني ماطر بالرحمة والخير والعلم والمعرفة. ويقول الإمام، الإمام هو السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام هو الأنيس الرفيق والوالد الشفيق. يقول ضرار كان علي فينا كأحدنا، كان علي فينا كأحدنا، كنا واحد مثلنا، ماكو جده عفوا معلمه المصطفى صلى الله عليه وآله، حتى ذكر سيد الشهيد الصدر في منبر الجمعة في الكوفة يقول يدخل الأعرابي يقول من منكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله؟ ماكو شيء يميز أبدا حال حال الناس إطلاقا أبدا، ما يميزه، ما يعرف. شوف هذا الإنسان يفترض به كلما ازداد علما وقدرات مادية وسلطوية يكون شنو؟ يتواضع، ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسنا شوامخ. الفارغ ما أدري، متكبر متجبر. الإنسان اللي كل خيرات وبركات وعلوم ومعارف وإيمان وتقوى مثل السنبلة، ما يكثر الثمرات تنحني بين السنابل الفارغة. الإمام يقول أن الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البارة بولدها، الأم البرة البارة بالولد ومفزع العباد في الداهية. إذا دهت الدواهي المجتمع العالمي يفزعون إلى الإمام. الإمام هو أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام هو المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب. إخواني، دقائق القليلة المتبقية، طبعا كان بودي أن أتحدث عن الحاج، أسرار الحاج، أيام الحاج، ولكن ولادة الإمام لا بد أن الكلام يدور في دائرة هذا الإمام العظيم. والجمعات القادمة إحنا نسأل الله عن الأخوة الخطباء يشبعون بحث الحج في الخطب القادمة، يقترب موسم الحج أكثر فأكثر. الدرس الثاني من الدروس المستقاطة، الدرس الأول أنه انطباع الإمام حول الإمامة، وظائف الإمام وأهمية الإمام في واقع الأمة. الدرس الثاني من الدروس المستقاطة من إمام الأمة وثامن الأئمة هي فن الإجابة بطريقة في موضوع معين، لو أجبت بغيرها يرفض المقابل. أكو طريقة إذا تتكلم بها يرفض، أكو طريقة أخرى نفس الموضوع يقبله هو يستسيغ ويتفاعل وياه. المأمون سأل إمامنا الرضا كيف تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار؟ هذا سؤال شنو؟ استفهامي له سؤال شنو؟ استنكاري، استنكر. كيف تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار؟ يقول الإمام ما أجابه بالمباشر، نعم قسيم الجنة، ما يقبل، فلازم أكو طريقة أخرى. شنو الطريقة الأخرى؟ هاي درس إلنا إخواني، نحن بأمس الحاجة إلى قراءة طرق الأئمة الحوارية النقاشية، كيف يناقشون، كيف يحاورون، كيف يمارسون الهدوء الكامل والشامل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أصحاب الإمام يصيرون عصبيين فعاليين أثناء النقاش، أصحاب الإمام صادق أسامة ذول ابن أبي العوجاء وغيره، يقولوا يا أبا أنتوا أصحاب الإمام، إحنا الإمام حشينا ويا إمامكم أقوى من هذا الحشي، إيش ما دردسنا بطن الإمام، يقدس الإمام عن هذا التعبير. ولكن لم نرى من إمامكم إلا الابتسام، قد ما حرجة يبتسم. ليش؟ إنه صاحب القلب الكبير، هو أبو لكل الأمة. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. أنا السؤال أطرحه على نفسي وعليكم، إحنا إخواني نشعر إحنا آباء الأمة الإسلامية؟ لو ما عندنا هذا الشعور، صدق لو هذا الشعور موجود وما مفقود، لكان هواي نزاعات وخلافات وصراعات تنتهي، لأن هذا بالشارع صيح علي هذا ابني، إيه شوية مزاحم شاق صيح علي أو غلط أو تجاوز هذا ابني. ليش؟ أنا على خط من قال يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، ابني أتحمله وتجاوز عنا وأغفر له. فكون إحنا النظرة تكون موجودة. السيد اليزدي لما أراد البريطانيين تأتي به النجف لأن ضربوهم، قالوا له أطلع أنت، قال أطلع لوحدي لو أنا أسرتي، قالوا لا أنت أسرتك، قال كل النجف أسرتي. فاضطر البريطانيون أن ينسحبوا، ما ضربوا أهل النجف. هذا الشعور إخواني جدا مهم. قال الإمام أنت تقول كيف تقولون أيها الشيعة أن علي ينقسم الجنة والنار؟ طبعا هو مو الشيعة يقول، هو رسول الله صلى الله عليه وآله زين هو القائل، مو الشيعة، نبي الإسلام هو القائل أنه حب علي إيمان وبغضه كفر. قال أليس النبي قال حب علي إيمان وبغضه كفر؟ وقد رويتم أنتم هذه عن ابن عباس، ابن عباس جدكم قال لي صحيح ابن عباس عندنا هاي الرواية عنه حب علي إيمان وبغضه كفر. قال لي اللي يحب علي وين يروح؟ قال لي يروح للجنة، حب علي إيمان يروح للجنة وبغض علي كفر وين يروح؟ قال لي يروح الجهنم. قال لي إذن علي قسيم الجنة والنار. جاء الإمام بهذه الطريقة اقتنع، لو جاء بالطريقة المتعارفة يقول له إيه هو النبي قال أنه علي حب جنة قسيم النار والجنة، هو هكذا ما يقتنع، بس أكو طريقة أخرى اتقن الطرف المقابل. طبعا إحنا روايات عندنا لا علي يقول أنه أنت يا فلان اذهب إلى الجنة، أنت يا فلان اذهب إلى النار. حتى لما يجي عيسى وموسى وإبراهيم علي واقف هنا تفضل يا عيسى ادخل الجنة، تفضل يا آدم تفضل، هو يقول لهم تفضلوا فادخلوا الجنة. لماذا؟ لأنه أعظم منهم علي بن أبي طالب، لأن نفس النبي والنبي سيد الموجودات، فعلي سيد الأنبياء وسيد المرسلين بعد أستاذه المصطفى صلى الله عليه وآله. فكذلك أخواني من الأساليب الرضوية الإمام رضا أنه رد السؤال بالسؤال. بعض الناس من يسألك وترد السؤال بالسؤال شو يقول لك؟ يقول ما يصير ترد السؤال بالسؤال، وأنا جاي أسألك أنت تسألني؟ يقول لمن قال أن رد السؤال بالسؤال شيء خاطئ؟ لا لا لا، تارة أنت تسألني أنا بعدني ما مجاوب، أسألك فيكون جوابك هو جوابا لك. شلون سيدنا هذا المثال؟ جاء رجل إلى الإمام رضا عليه السلام قال يا ابن رسول الله ماذا تقول في الغناء؟ شو تقول الغناء؟ قصد حرام حلال جهنم جنة وراء الغناء؟ قال الإمام إذا فرق الله بين الحق والباطل يوم القيامة يا هذا أين يكون الغناء؟ قال يكون مع الباطل. الإمام قال لقد حكمت الباطل يعني حرام. فالإمام شنو اللي سواله؟ هو سأل ماذا تقول في الغناء؟ الإمام سأله بعد سؤاله إذا فصل يوم القيامة بين الجنة والنار أين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. قال لقد حكمت. هذه طريقة نتعلمها من إمامنا الرضا. الدرس البعدي درس القدرة العلمية وتنمية قوة الحوار والنقاش والجدل بالتي أحسن، انطلاقا من قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طبعا الجدال بالتي أحسن هو هذا المطلوب، بغير التي أحسن ممنوع. ولا تجادل لا تفيد النهي. فقد تكلم المسيحون عن عيسى وأنه ابن الله من الحاضر المأمون وابن الإله عيسى وإلى آخره. الإمام الرضا آخر من قال له المأمون تفضل يا رسول الله، قال له بعد القوم تكلموا، قال له لا أنا إنما أخرتك حتى يكون لك الكلمة الفصل. قال لهم أنتم تقولون أن عيسى ابن الله؟ قالوا بلى. قال لهم السؤال أنه أنا رأيت كل الأنبياء لديهم عبادة إلا عيسى. طبعا أنا قاري أنه الإمام إما قال لهم ما عنده عبادة وإما قال قليل العبادة قليل الصوم والصلاة. فصاح المسيحيون الله أكبر، أنت الرجل اللي شنو تؤمن بعيسى وعبادة عيسى، كيف تقول أن عيسى قليل العبادة قليل الصيام والصلاة؟ قال والله إن عيسى من أعبد الناس وكان أكثر الناس صوما وصلاة. قال له قف أيها المسيحي، أكثر الناس عبادة لمن؟ أكثر الناس صلاة وصياما لمن؟ لمن؟ هذا الصائم يصوم لله، هذا العابد يعبد الله، غير أعبد الناس هو عبد لديه شنو؟ معبود يعبده. فسكت المسيحيون جميعا والإمام أخرج من لسانهم شنو؟ أن عيسى هو إنسان ويصوم شنو؟ ويصلي. لماذا تقول أن عيسى تقول أن عيسى ابن الله؟ قالوا المأمون شوف إيش قد حكيتوا أنتوا، هذا الإمام العظيم لحظات نسب كل الأفكار اللي جئتم بها وما تكلم أحد. على العموم فمن حاجك فيه يعني في عيسى من بعد ما جاءك من العلم يا علم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال وكن فيكون. زين فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسن وحسن ونساءنا ونساءكم الصديقة الزهراء وأنفسنا وأنفسكم علي عليه السلام فباهل بخيرة الخيرة الممثلون الكاملون للإسلام العظيم. عموما إخواني الشيء الأخير وبه الختام يقول هذا رجل من أهل العراق صاحب للإمام لما وصل للإمام عليه السلام اسمه الحسن النوفلي قال له أنتم من العراق؟ قال بلى. قال الإمام أنتم أهل العراق أهل دقة هاي الشهادة من الإمام الرضا إلكم أيها العراقيين. قال له أنتم أهل العراق أهل دقة. فهذه اللحظة جاء رسول المأمون قال له جامع شنو أهل الديانات والمذاهب وإلى آخره فليتفضل علي بن موسى الرضا. أي فهذا التفت إلى الإمام للنوفلي الحسن النوفلي العراقي قال له شو تقول؟ قال له يا ابن رسول الله هو جاب يهود ونصارى واثنينهم لا يؤمنون بقرآن ولا يؤمنون بنبينا وجايب الفلاسفة وهذا الفيلسوف ما يريد أنه قال الله وقال الرسول ما يعترف يريد أدلة عقلية ودقة في هذه الأدلة القضايا النقلية ما يؤمن بها فيراد يحرجك منه المأمون. قال له أنا أعرف كيف أغلب المأمون وأخلي محاولاته تصبح فاشلة بالنتيجة للصالح. قال له شلون يا ابن رسول الله؟ قال له سوف أناقش أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الفارسية بما لديهم وأهل الفلسفة بالمعقول أناقشهم. فلما وصل الإمام أول واحد ناقش اللي هو هذا رأس الجاثريق اللي يمثل شنو المسيحية شلون بابا الفاتيكان باختصار قال له لا نؤمن بنبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بينما أنتم تؤمنون بعيسى. قال له أنت قارئ السفر الخامس في الإنجيل؟ قال له طبعا. قال له في السفر الخامس قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر أهل بيته ولكن هذا السفر اللي عندكم الآن في سفر عيسى موجود بس السفر اللي عندكم شنو حذفتم اسم النبي وأبقيتم صفاته وصفات أهل بيته. أخذ الإمام الرضا يقرأ له من السفر الخامس يقول هذا اندهش. قال أنت قاري؟ قال طبعا كتاب شلون ما قاري. اندهش إلى أن قال والله كأن عيسى ابن مريم هو الذي يقرأ الإنجيل الآن. اللهم صل على محمد. طبعا هذا ما تمالك نفسه إلا أن تنازل عن هويته. وباختصار الثاني اللي هو شنو اللي يمثل الصابئة اللي يمثل الصابئة شنو اللي صار؟ تحدث عن الصابئة وأنهم يعتقدون أن يحيى نبيهم ودار نقاش بينه وبين الإمام الرضا. الإمام بدأ يقنعه قبل لا يقتنع ويتحول إلى الإسلام العظيم. أذن المؤذن قال الإمام بعد خلص نقطع نصلي. قال لا ابن رسول الله بقت بيني وبين الهداية للإسلام لحظات. قال لا نداء الله أولى من ندائك لابد. هذا طبعا درس إن إخواني علي أمير المؤمنين يقيم الصلاة في قلب الحرب يقول له يا أبا الحسن حرب رؤوس تقطع أيادي شلون تصلي؟ قال الإمام وعلى مه قاتلناه سألنا أن قاتل معين والصلاة ونترك الصلاة. الإمام الحسين في قلب عاشوراء والسهام تأتيه من كل حد من كل مكان وأصحابه يسرعون وقد أقام الصلاة وكأنه يريد أن يقول حاربونا لأجل الصلاة لو صلون ما يقاتلون. إمام الصلاة سيد من علمهم الصلاة. فقال الإمام الرضا لا نصلي. وهذا طبعا رسالة على عظمة النبي وعظمة الإسلام وعظمة الأوقات الصلاتية. بعض الناس يقول أصلي سيدنا سالفة منا سالفة منا ما أعرف. نقول له صحيح أفكار تجي زين هالأفكار إذا جيت أمام الطاغية صدام الهدام ودى عليك هم تجيك هالأفكار؟ لا وجدك رسول الله ما تجي. ليش؟ خوف. والله تبقى ساعة قدام صدام تحفظ حجك وحجك
1: وما تجيك باء خسرت وربحت عائلتي هذه يطلبني أنا مطلوب سيارتي أبدا كلها ما تجي. مثال آخر، إذا رجعت للمرجع الدين ودع لك أمام الفضائيات أكرمك مرجعك وعزيزك ونائب الإمام وكرمك تكريما عظيما، بهاي اللحظات نص ساعة ربع ساعة يم المرجع هم تجيك الأفكار تجيك بالصلاة؟ لا والله سيدنا، من شدة المحبة والاحترام والتقدير والفرحة قلبي وعقلي ومشاعري كلهم مرجع الدين، أحفظ حكي وحكي وأنتقي كلماتي وما يصير عند الشرود ذهني ولا طائر خيال أبدا. قلت أش عجب، يم مرجعك الديني ركز الزين صار اللقاء جيد جدا، يم الطاغية بالك ما يروح يمين يسار، أش عجب يم رب الطغاة ورب العلماء والجهابذة والمراجع الشرق والتغرب بالأفكار. أرجو أن تكون هذه الأمثلة درسا لنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك والأبتر، صل على محمد وآل محمد.
2: إلى هنا مستمعينا الأكارم تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم منبر الرحمن، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الأكارم أسعد الله مساءكم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
4: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
5: هدى للمتقين.
4: هدى للمتقين، برنامج ديني يتناول تفسير القرآن الكريم بأسلوب مبسط.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم في هذه الحلقة عند الآية 15 من سورة يوسف، بعد أن بينا قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. نشرع بعونه تعالى إلى إتمام بيان الآية كاملة، إذ قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا الكلام بإزاء يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى يوسف لتنبئن إخوتك بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه الجملة من الآية 15 كأنها اعتراضية لا دخل لها في صلب القصة، والغاية الأساس منها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسلي قلب وفؤاد يوسف عليه السلام بأن يقول له: يا يوسف لتنبئنهم، إلى آخر الآية. قبل أن نشرع ببيان هذه الآية، استهلت هذه العبارة أو هذه الجملة من الآية الكريمة بقوله: وأوحينا. لابد أن نبين ما المراد من الوحي. الوحي في اللغة يراد منه الإعلام في الخفاء، أي الطريقة الخفية في الإعلام. لا كل الإعلام يطلق عليه وحيا، بل فقط الإعلام الذي يكون في الخفاء يسمى بالوحي. لذلك أطلق هذا اللفظ وهو الوحي على الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى برسوله أو بنبيه، وذلك نظرا لخفائها ودقتها وعدم تمكن الآخرين من الإحساس بها، لهذه الميزة، لهذه الخاصية، وهي خفاؤها ودقتها وعدم تمكن الآخرين منها. سمي هذا النوع من الاتصال بين الله تعالى وبين أنبيائه ورسله سمي وحيا لوجود هذه الميزة، وهي ميزة الخفاء. هذه الآلية التي يتصل بها النبي أو الرسول مع الله سبحانه وتعالى ذكر لها أكثر من صورة، وقد جمعت في صور ثلاث سأذكرها على النحو الآتي. الصورة الأولى هو أن يلقي الله سبحانه وتعالى المعنى المراد إلقاؤه في قلب ذلك النبي، في قلب ذلك الرسول، بصورة يحس أنه تلقاه من الله تعالى. هذه هي الصورة الأولى، بأن يلقى المعنى في قلب النبي أو ينفث في روعه كما يعبر. الصورة الثانية أن يكلم الله سبحانه وتعالى ذلك النبي المراد تكليمه أو الرسول المراد تكليمه من وراء حجاب، كما نادى الله سبحانه وتعالى موسى وذلك من وراء الشجرة، وسمع نداءه تعالى. والمقصود من وراء الشجرة أن الكلام سمع من الشجرة نفسها ومن حولها. هذه هي الصورة الثانية، ولذلك يعبر عن موسى عليه السلام بأنه كليم الله، لأن الوحي كان له هذه الخاصية أنه يكلم الله مباشرة وذلك من وراء حجاب، لا أن يرسل رسولا كما سيأتي في الصورة الثالثة، أو يلقى إليه المعنى في قلبه أو ينفث في روعه. الصورة الثالثة التي يكون فيها الوحي لهؤلاء الأنبياء والمرسلين هو أن يكون الوحي بصورة أو بنزول الملك، إما في صورة رجل ما، وإما أن يكون هذا الملك بصورته الحقيقية. وقد أشير، هذه هي الصور الثلاث، وقد أشير إليها في القرآن الكريم بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إلا وحيا إشارة إلى الصورة الأولى، أو من وراء حجاب إشارة إلى الصورة الثانية، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه هي الصورة الثالثة، تتمة الآية: إنه علي حكيم. هذه هي الآية الواردة في القرآن الكريم التي تضم بين جنبيها الصور الثلاث التي يتلقى فيها النبي أو الرسول الوحي من السماء من الله تعالى. نعود مرة ثانية مستمعنا الكرام لبيان الآية 15. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. المعنى المراد أننا أوحينا إلى يوسف ذلك النبي وأنبأناه بأنك يا يوسف ستخبر إخوتك بقبيح ما فعلوه معك. سيأتي زمان، سيأتي حال تخبر به هؤلاء الإخوة بما أحدثوه معك من قبيح صنعهم. ولعل هذا ما أشارت إليه الآية 89، إذ قال تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا هو المعنى الذي ذكر في مراد هذه الآية، وهي: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي أن الله سبحانه وتعالى أنبأ نبيه يوسف بأنك ستخبر هؤلاء الإخوة بما صنعوا بك وما أحدثوه بك. وهنالك معنى آخر ذكر في بيان هذه الآية، بأنه يا يوسف ستخبر إخوتك بأن ما فعلوه بك وما صنعوه بك كان هو السبب الرئيس في رفعتك، كان هو السبب في علو جاهك، كان فعلهم سببا لأن تصل وتكون عزيز مصر. هذا هو المعنى الثاني الذي ذكر في بيان هذه الآية. ثم قال تعالى: وهم لا يشعرون. أما قوله تعالى وهم لا يشعرون فيحتمل معنيين: المعنى الأول أنهم لا يشعرون هؤلاء الإخوة حينما أوحى الله تعالى إلى نبيه يوسف عليه السلام، حينما أوحى الله تعالى إلى أخيهم يوسف عليه السلام، ذلك الإيحاء الذي تم ليوسف لم يكن معلوما من قبل هؤلاء الإخوة. هذا هو المعنى الأول. وهنالك معنى ثاني ذكره وأورده بعض العلماء يراد به: لا يشعرون بحقيقة أمرهم، لا يشعرون بأن ما قاموا به من فعل إنما سيؤول إلى خير إلى يوسف. هذا هو تمام المعنى الثاني الذي ورد في بيان قوله وهم لا يشعرون. بذلك ينتهي الحديث عن الآية 15 من سورة يوسف. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهؤلاء الإخوة ليوسف وهؤلاء الأبناء ليعقوب عليه السلام جاءوا أباهم، ولكن بأي حال، بأي صورة جاءوا لأبيهم؟ جاءوا على هيئة، على حال يبكون فيه، وجاءوا في وقت خاص، ألا وهو وقت الليل وهو وقت العشاء. وإنما جاءوا على هذا الحال وهو البكاء، وذلك ليلبسوا الأمر على أبيهم. يقولون له، يقول حالهم بأننا محزونون متألمون لما أصاب يوسف عليه السلام. هذا الحال حال البكاء والمكر غايته أن يصدقهم أبوهم فيما يقولون ولا يكذبهم. ثم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي بمعنى نتسابق، ومرادهم يتسابقون في الرمي أو في العدو والركب، والأقرب أنهم يتسابقون في العدو أي يركضون. والمعنى يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ومن سوء حالنا وخيبتنا وخسراننا أنك لست مصدقا لنا، لست مؤمنا بما نقول وبما نخبر به. فينظر هؤلاء الإخوة قد استخدموا أو استعملوا أكثر من آلية، أكثر من حيلة من أجل أن يصدقهم أبوهم يعقوب عليه السلام. والملاحظ في هاتين الآيتين، الآية 16 و17 من هذه السورة، أن هؤلاء الأبناء حينما جاءوا لأبيهم جاءوا وهم محملون بأكثر من آلية، بأكثر من حيلة يدخلون بها على أبيهم من أجل أن يرضوه، من أجل أن يصدقهم فيما يقولون. يمكن أن نصف هذه الآليات بأنها حيل، وهي قد فاقت، وهي أكثر من حيلة، فمنها حيلة حالية، ومنها حيلة فعلية، ومنها حيلة كلامية، وهنالك أيضا حيلة مكانية، وسنعرض لبيان هذه الحيل الواحدة تلو الأخرى. فالحيلة الأولى قلنا أنها حالية، تمثلت هذه الحيلة في الآية حينما قالوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا هو محل الشاهد يبكون. يراد منها هذه الحيلة أن أبناء يعقوب جاءوا بهذه الآلية وهم محزونون وهم متألمون وهم مقهورون، فلا يسعهم ما أصاب يوسف، فلا يسعهم ما أصابهم من حزن، لذا جاءوا بهذه الحال، حال البكاء، وهي حيلة حالية، أي حالهم أنهم يبكون. الحيلة الثانية التي وصفناها بأنها حيلة فعلية، ويراد منها أنهم ابتدعوا واستخدموا فكرة السباق والتسابق حينما قالوا إنا ذهبنا نستبق. وهذا الفعل فائدته ماذا؟ أنه يستلزم الابتعاد عن الشيء أو الانتقال من مكان إلى آخر. طبيعة السباق والتسابق أنه تلزم الشخص المتسابق أن ينتقل من المكان، من المبدأ إلى مكان آخر، فانتقالهم من مكان إلى آخر سوغ لهم لأن يقولوا إن الذئب أكل يوسف لأنهم ابتعدوا عنهم، وذلك بفعل التسابق. هذه هي الحيلة الثانية التي اعتمدها هؤلاء الإخوة، وهنالك حيل أخرى سنعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة بعونه تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
0: المواطنة.
1: الوطن، الوطنية، المواطنة.
0: مفاهيم متعددة، آراء مختلفة ما بين ثقافة العيش المشترك وثقافة حق التملك.
1: كل هذا وغيره تتعرفون عليه من خلال برنامج
0: المواطنة.
1: المواطنة، برنامج يسلط الضوء على مفهوم الوطن والمواطنة ويبين حقوق وواجبات كل منهما على الآخر.
2: حصانة المسلم وحقوق المواطنة.
3: مستمعين الأكارم، من المبادئ الأساسية التي تؤكد عليها كثير من النصوص الدينية حصانة المسلم في المجتمع الإسلامي، بمعنى حرمة حقوقه المادية والمعنوية. وهذا ما ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع كأهم قضية، حيث قال فيها:
4: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة.
3: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
4: ومن خطبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في أول خلافته يقول: إن الله حرم حراما غير مجهول، وأحل حلالا غير مدخول، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها.
3: وتبيينا لهذه النصوص الإسلامية وتطبيقا لها على صعيد الواقع، كانت سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المنافقين الذين تتحدث آيات القرآن الكريم عن كذب ادعائهم للإسلام، وأن ما يظهرونه لا يعبر عن حقيقة ما في نفوسهم من التكذيب بالنبوة. يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
4: كما تتحدث الآيات القرآنية عن سعيهم لعرقلة مسار الدعوة ومحاولاتهم للتخريب والإفساد داخل المجتمع الإسلامي، ومع أن الله يتوعدهم بالعذاب والخزي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتعامل معهم كسائر المسلمين من حيث الحقوق والواجبات.
3: وقد بحث هذه الظاهرة حال المنافقين في المجتمع المدني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلامة محمد عزة دروزة في كتابه القيم سيرة الرسول، وانتهى إلى النتيجة الآتية، وهي عدم ورود روايات موثقة تتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتبر المنافقين أعداء محاربين، أو عاملهم كذلك، أو قتل بارزيهم بسبب صفة النفاق، أو بسبب موقف منبعث عنه.
4: نعم مستمعينا، فمواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة متنوعة،
2: وقد حكتها الآيات التي نزلت في مختلف أدوار التنزيل عنهم، والتي احتوت صورا كثيرة من الأذى والكيد والسخرية بالله ورسوله وآياته، والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والتثبيط عن الجهاد والختل فيه، ودس الدسائس وإثارة الفتن والأحقاد، وإشاعة الفاحشة والإرجاف بين المسلمين.
3: وفي حين أن القرآن الكريم أمر بمجاهدتهم مع الكافرين والإغلاظ لهم واعتبارهم أعداء، وأمر بقتل من لم ينتهي منهم عن مواقف الأذى والإرجاف وبنفيه وبتقتيله أينما ثقف، فضلا عما أنذروا به من عذاب دنيوي وأخروي شديدين.
2: فإزاء هذا لا نعدو الصواب إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله لم يعتبر المنافقين أعداء محاربين، فلم يقاتلهم فعلا، وقد اعتبر ما جاء في الآيات القرآنية بمنزلة توجيهات متروك إليه أمر تقدير ظروف تنفيذها والسير فيها بما يوافق مصلحة الإسلام والمسلمين. حقوق المواطنة.
3: مستمعين الأكارم، حينما تنتمي أمة من الناس لوطن واحد بما يعنيه الوطن من حدود جغرافية وكيان سياسي، فإن هذا الانتماء يخلق بينهم عيشا مشتركا ومصلحة متداخلة، مما يوجب وجود صيغة عادلة للتعايش والتعاون تتحقق بها المشاركة في المكاسب والوحدة أمام الأخطار والتحديات.
2: وقد تختلف الانتماءات الدينية والعرقية والسياسية للمواطنين، لكن الوطن يجب أن يبقى إطارا جامعا لكل أبنائه بمختلف انتماءاتهم، وذلك يستدعي الاعتراف المتبادل بين الجميع بالشراكة والتساوي في حقوق المواطنة وواجباتها.
3: أما إذا اختلت هذه الشراكة وحدث شيء من الاستئثار أو التميز بين أبناء الوطن بسبب تنوع التوجهات، فإن ذلك يهدد وحدة الوطن وأمن المجتمع واستقراره، كما تدل على ذلك حوادث التاريخ في الماضي وفي الحاضر.
2: إن أخطر شيء على وحدة

0: مدينة آنذاك من المسلمين واليهود على أساس العدل والإنصاف.
1: وتعليم الإسلام في حسن الجوار وحقوق الجار وفي حقوق الصحبة حتى مع اختلاف الدين توجيه إلى أن اشتراك المصلحة يوجب حقوقا متبادلة بين المشتركين. التغيير الثقافي أولا.
0: مستمعين الأكارم، من أجل تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية ولتكريس منهج الحوار على مستوى الأمة، لابد أن ننفض عن نفوس المواطنين وعقولهم غبار ثقافة التطرف والتشدد ببعث حركة ثقافية ووحدوية تنطلق من محورية حقوق الإنسان وتركز على حرمة المسلم وتؤكد الوحدة الوطنية وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.
1: فالوحدة والحوار لا يتحققان عبر طرحهما كعنوان وشعار، ولا بالحديث حولهما في قاعة المؤتمرات بين العلماء والمفكرين، وإنما حين يصبحان قناعة في نفوس أبناء المجتمع ومنهجا في تفكيرهم وسلوكا في حياتهم اليومية.
0: كما يجب أن نبدأ التغيير الثقافي من مناهج التعليم ووسائل الإعلام وخطب المساجد واستخدام كل قنوات التوجيه والتأثير ليتربى الجيل الجديد على المحبة والتسامح، ولينظر كل مواطن إلى إخوانه المواطنين بمختلف انتماءاتهم من منظار الإنسانية فيحترم حقوقهم كبشر، وبرؤية الإسلام فيراعي حرماتهم بوصفهم مسلمين، وضمن إطار المواطنة فيعترف بهم ويتعاون معهم بوصفهم شركاء مساوين له في الحقوق والواجبات.
2: كنتم وبرنامج
3: المواطنة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات. إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض،
1: وإذا صعب عليك فهرول،
0: وإذا تعبت فامشي.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: سلمان منا. رجال أناروا الوجود بإيمانهم فكانوا بحق دعائم الإسلام،
0: بحثوا عن الحقيقة وجاهدوا في الوصول إليها فنالوا مراتب الإيمان الأول.
1: سلمان منا،
0: برنامج يبحر بنا في رحاب الصحابي الجليل والباحث عن الحقيقة والحق سلمان المحمدي، وإبراز دوره الإيماني والجهادي والعبادي في رحاب الإسلام الأصيل.
1: سلمان منا، برنامج أعدته للإذاعة سمير الخزعلي، ومن إخراج منتظر الموسوي.
0: سلمان منا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من جديد نلتقيكم وهذه الحلقة وبرنامج سلمان منا.
3: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج سلمان منا، برنامج نتعرف فيه على أحد الباحثين عن الحقيقة والحق، والذي بحث عن الإسلام وجد وتعب ولم تعقه المعوقات عن الوصول إلى نور الإسلام، أنه الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه.

0: مستمعينا، بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة لتطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد، وكانت الظروف مهيئة له بالنسبة لذلك.
1: وفي ذات يوم بلغه أن هوزان وأحلافها أن هوازن وفي ذات يوم بلغه أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصاره بمكة، وقدروا أن الدائرة ستدور عليهم وأن المسلمين سيقتحمون عليهم بلادهم،
0: فاجتمعوا فيما بينهم وقرروا القيام بمبادرة عسكرية لصد الهجوم المترقب من النبي وأصحابه، فبلغ عددهم مجتمعين نحو 30,000 مقاتل أو أكثر، ونزلوا بسهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
1: وتجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملاقاتهم ومعه نحو 10,000 مقاتل، وبدأت الحرب بين الفريقين. ونظرا لتفوق المشركين عدديا ووجود بعض المنافقين والمتخاذلين ومن أسلموا رهبة في صفوف المسلمين،
0: قد رجحت كفة المشركين عسكريا وحلت الهزيمة في صفوف المسلمين. ولولا ثبات النبي صلى الله عليه وآله وخروجه إلى المعركة بنفسه وثبات بعض أصحابه معه وتذكير المسلمين ببيعتهم للرسول صلى الله عليه وآله تحت الشجرة وحثهم على مواصلة الكفاح، لولا هذا لكانت هزيمتهم محتمة والفشل حليفهم. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، فقد انتهت المعركة بنصر المسلمين، وفي ذلك نزلت الآية الكريمة:
1: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها.
0: مستمعين الأحبة، ظفر المسلمون في هذه الحرب بغنائم كثيرة بلغت 22,000 من الإبل و40,000 من الشيعة و4,000 أوقية من الفضة، وكان عدد الأسرى 6,000 أسير. أما قائد المشركين مالك بن عوف فقد فر في عدد من ثقيف إلى الطائف،
1: حيث كانت الطائف مدينة محصنة لها أبواب، وكان أهلها ذوي خبرة في الحرب وثروات طائلة مكنتهم أن يجعلوا حصونهم من أمنع الحصون. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم والأسرى وجعل على حراستها بديل بن ورقاء وجماعة من المسلمين،
0: ثم أمر مناديه بالرواح إلى الطائف لمحاصرتها طمعا في أن يسلم أهلها. فسار المسلمون نحوها ونزلوا في مكان قريب منها، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرتهم فأمطروهم بوابل من النبل وأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلى الله عليه وآله أن يأمرهم بالانتقال إلى مكان آخر.
1: أقام المسلمون في ذلك المكان أياما ينتظرون مواجهة ثقيف لهم، لكن ثقيف لم تكن بحالة من الاستعداد تمكنهم من المواجهة بعد هزيمتهم في حنين، فأثرت الانتظار على المواجهة والمكوث داخل الحصون، سيما وأن الحصن منيع والمؤن متوفرة وليس لدى المسلمين السلاح الذي يمكنهم من اقتحام الحصن.

0: طال الانتظار بالمسلمين مستمعين الكرام. وهنا أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه باستعمال المنجنيق قائلا: يا رسول الله، أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم، فإنا كنا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب علينا، فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق، وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء.
1: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعمل منجنيقا بيده فنصبه على حصن الطائف، وقذفوا به الصخور إلى ما وراء الحصن فلم تعمل فيه. ثم استعملوا نوعا آخر من الأسلحة، كان لبعض القبائل المقيمة بأسفل مكة علم بها، وهو الدبابة، وهي آلة من جلود البقر يدخلون في جوفها تقيهم النبال والسيوف،
0: ثم يندفعون بها إلى الحصون ومنها ينفذون إلى ما ورائها. ولكن رجال الطائف كانوا من المهارة بمكان، حيث أرسلوا عليهم سكك الحديد المحمات فلاذوا بالفرار، ولم يطل انتظار المسلمين كثيرا، فقد أشار النبي عليهم بقطع كرومهم وأشجارهم، وحين ناشدوه الله والرحم كف عن ذلك، ثم أمر مناديه أن ينادي:
1: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم، أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، فأخبر النبي أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا طويلا.
0: فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوفل بن معاوية الدؤلي واستشاره في أمرهم، فقال نوفل: يا رسول الله، إن ثقيفا كثعلب في جحر، فإن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك.
1: وكان قد مضى على النبي نحو من 15 يوما أو تزيد، وقد أصبح على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد انقضاء الأشهر الحرم، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي للإسلام.
0: لكنهم عادوا إلى صوابهم وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفدا يعرضون عليه إسلامهم، ثم أسلموا. قال أبو عمر: وقد روي أن سلمان شهد بدرا وأحدا وهو عبد يومئذ، والأكثر أن أول مشاهده الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد.
1: إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج سلمان منا. هذه تحياتي آمنة السلامي
0: وعمار الموسوي،
1: إلى أن نلتقيكم وحلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة البلاد
3: سلمان منا.

مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.

0: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم، علم الكتاب وما جاءت به السور.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: السلام عليك أيها الإمام الغريب، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام المعصوم، السلام عليك أيها الإمام المسموم، ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجكم غريب طوس، راجين لكم معنا ومع سيرة الإمام الرضا عليه السلام أنفع الأوقات.
0: الإمام الرضا في ظل أبيه الكاظم عليه السلام.

0: في المرحلة التاريخية التي عاشها الإمام الرضا مع أبيه عليهما أفضل الصلاة والسلام، برزت عدة ظواهر كانت ذات تأثير على نشاط ومواقف الإمام الرضا عليه السلام أثناء تصديه للإمامة.
1: الانحراف الفكري والديني.
0: لقد تعددت التيارات المنحرفة في تلك الفترة، مثل تيار المشبهة والمجسمة والمجبرة والمفوضة، وتيار القياس والاستحسان والرأي، وحاب بعض الفقهاء الحكام الطغاة. فكانت هذه الفترة خطيرة جدا، إذ كانت الأجواء مليئة بالاختلافات الفقهية والتوتر السياسي الخانق.
1: وعصر الإمام الرضا عليه السلام وهو في ظل أبيه حكاما يتلاعبون بأموال المسلمين ويرونها ملكا لهم، لا يردعهم أي تشريع أو نقد، وإنما كان الإنفاق قائما على أساس هوى الحاكم العباسي ورغباته الشخصية أو رغبات زوجاته وإمائه. وقد خلف المنصور عند وفاته 600,000 درهم و14,000 دينار.
0: ودخل مروان بن أبي حفصة على المهدي العباسي فأنشده شعرا مدح فيه بني العباس وذم أهل البيت عليهم السلام، فأجازه 70,000 درهم. وأرسل عبد الله بن مالك إلى المهدي جارية مغنية فأرسل إليه 40,000، وكان هارون العباسي مولعا بالشراب مع جعفر البرمكي. ظاهرة الفساد السياسي.
1: أما الظاهرة الأخرى التي كانت ذات تأثير على نشاط الإمام عليه السلام ومواقفه هي الفساد السياسي، حيث شاهد الإمام كيفية تعامل العباسيين مع الخلافة، حيث كانوا يفهمونها على أنها موروثة لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق عمه العباس،
0: واتبعوا اسلوب الاستخلاف دون النظر الى اراء المسلمين، ولم يرجعوها الى اهلها الشرعيين الذين نصبهم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله بامر من الله تعالى. واخضع العباسيون القضاء لسياستهم، فاستخدموا الدين ستارا يموهون به على الناس، اذ اشاعوا انهم الولاة من قبل الله تعالى، فلا يجوز للناس نقدهم او محاسبتهم. أما الظاهرة الأخرى مستمعين الأكارم فهي ظاهرة تعاطف المسلمين مع أهل البيت عليهم السلام.

0: مستمعينا الأكارم، عاش الإمام الرضا عليه السلام روح المودة والتآلف والموالاة مع أهل البيت عليهم السلام، وهي ثمرة جهود آبائه، وقد اعترف بهذا هارون العباسي نفسه حيث قال للإمام الكاظم عليه السلام: أنت الذي تبايعك الناس سرا.
1: كما عاش الإمام الرضا عليه السلام أساليب هارون الماكرة واستدعاءاته المتكررة لأبيه الكاظم عليه السلام وسجنه الطويل الذي أدى إلى اغتياله. الحركات المسلحة.
0: مستمعينا الأكارم، ومن الظواهر المهمة البارزة في حياة الإمام الرضا مع أبيه كثرة الثورات المسلحة التي استمرت طوال الفترة التي نشأ فيها في كنف أبيه عليه السلام. فمن الثورات المهمة ثورة الحسين بن علي بن الحسين بن الإمام الحسن عليه السلام المعروف بصاحب فخ، الذي قاد ثورة مسلحة ضد الوالي العباسي في المدينة، والتي انتهت بمقتل الحسين وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين.
1: واستمرت المعارضة المسلحة ضد الحكم العباسي، ففي سنة 176 للهجرة خرج يحيى بن عبد الله بن الحسن، فبعث هارون آلاف الجنود لقتاله، ثم أعطاه الأمان وحبسه فمات في الحبس. لقد كانت هذه الثورات انعكاسا طبيعيا للسياسة العباسية الظالمة، وهذا ملخص لأهم الأحداث التي برزت في حياة الإمام الرضا عليه السلام وهو في ظل أبيه الكاظم عليه السلام.
0: الإمام الكاظم والتمهيد لإمامة الرضا عليه السلام.

0: حدد رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى مسؤوليات الإمام بقوله: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والإمام الرضا عليه السلام بوصفه أحد أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام مكلف بهذه المسؤولية، وتتأكد هذه المسؤولية حينما يتصدى بالفعل لإمامة المسلمين.
1: أما في ظل إمامة والده الإمام الكاظم عليه السلام، فإن مسؤوليته تكون تبعاً لمسؤولية الإمام المتصدي، والمتصدي هو الأولى بتحمل الأعباء والتكاليف، ويبقى غيره صامتاً إلا في حدود خاصة. وفي هذا الصدد أجاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سؤال حول تعدد الأئمة في وقت واحد فقال: لا، إلا وأحدهما صامت.
0: ففي عهد الإمام الكاظم عليه السلام كان الإمام الرضا عليه السلام صامتا، بمعنى عدم تصديه للإمامة وعدم اتخاذ المواقف بشكل مستقل واتباع مواقف الإمام المتصدي بالفعل لمنصب الإمامة. والصمت لا يعني التوقف عن العمل الإصلاحي والتغييري داخل الأمة، فقد كان عليه السلام يعمل ويتحرك داخل الأمة تبعا للمسؤولية المحددة له. فكان عليه السلام ينشر المفاهيم والقيم الإنسانية والإسلامية، ويرد على الأسئلة العقائدية والفقهية، وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن نيف وعشرين سنة.
1: وقال الذهبي: أفتى وهو شاب في أيام مالك، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في عهد إمامة والده عليه السلام، كما كان يروي عن والده وعن أجداده وينشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وروى عنه جماعة من الرواة، منهم أبو بكر أحمد بن الحباب الحميري وداود بن سليمان بن يوسف الفاري وسليمان بن جعفر وآخرون. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يوجه الأنظار إليه ويرجع أصحابه إليه، وقال الكثير بحقه عليه السلام.
1: مستمعينا الأكارم، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد تقدم أبناء الخليل. رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، لنستخلص الدروس والعبر. أبناء الخليل. أبناء الخليل. أبناء الخليل برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل، حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم، نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبرنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. في هذه الحلقة تأريخ الصراع على سدانة بيت الله الحرام، فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: مستمعين الكرام، بنى الخليل وولده الذبيح بيت الله الحرام، فعكف إسماعيل عليه السلام على سدانته وولايته، يرعاه ويحوطه بالإكبار والتقديس، ويرفع من حوله النداء الخالد لا إله إلا الله، فكان منارا للهدى ومعلما للتوحيد ومآبا للناس وأمنا وموطنا للسلام والدعاء.
1: وحين اختار الله نبيه إسماعيل عليه السلام إليه وتوفاه في مكة المكرمة، ورث سدانة البيت وولايته ولده نابت، وبقي يلي شؤون البيت ويحرص على رعايته حتى وفاته. وكان حينها تجاور البيت عشائر جرهم، ولم يكثر ولد إسماعيل، فغلبت على ولاية البيت جرهم، فكان أول من ولي شؤون البيت فيها مضاد ابن عمر الجرهمي خالو ولد إسماعيل.
0: فتحكمت جرهم في مكة وعبثت في أرجاء البلد الحرام، وتسرب إلى حياتها الفساد والطغيان، فطافت وبغت وتلاعبت بأموال الكعبة، واعتدت على الحجيج، وآذت الوافدين إلى بيت الله الحرام. وهكذا كانت جريمة جرهم وبغيها سببا لانهيار سلطانها وتسليط خزاعة عليها.
1: ثم جاء دور خزاعة إذ انكسر سد مأرب واجتاح سيل العرم أرض اليمن، وتفرقت عشائر اليمن، فارتحل بنو حارثة ابن عمر الملقب بخزاعة، فأقاموا في تهامة، فاجتمعت خزاعة واستعانت بكنانة على قتال جرهم، فانتصروا على جرهم وشردوا من بقي منهم عن حرم البيت الآمن. وبهذا تمكنت خزاعة من أرض الحرم، وثبتت سلطانها وأحكمت قبضتها وتسلمت ولاية البيت وسدانته.
0: ولم تكن خزاعة بأفضل من سابقتها، فقد دنست البيت الحرام وأدخلت فيه الوثنية ونصبت الأصنام، فأتى زعيمها عمرو ابن لحي الذي انتصرت خزاعة بقيادته على جرهم، جاء بالصنم الكبير هبل ونصبه في البيت الحرام، وراحت تزيف وحدانية البيت، فكان عمرو ابن لحي أول من أدخل الوثنية ونشرها بين العرب، وغير دين الحنيفية، وعفى آثار التوحيد، وشوه وجه الحرم الآمن، فشاء الله أن ينتزع منها سدانة الكعبة، وأن يلبسها ثوب الذل والانكسار بما طغت وضيعت. فانتقلت سدانة البيت الحرام إلى قريش، ولانتقالها إلى قريش قصة ورواية طريفة.
1: فقد حدث التاريخ أن قصيا كان يعيش مع أمه التي تزوجت بعد أبيه في عدرة من مشارف الشام، فقد درج قصي في هذه البلاد حتى كبر واشتد عوده، فوقعت بينه وبين رجل من قضاعة مشادة وكلام غليظ، فعيره القضاعي بالغربة والضياع، فعاد قصي يسأل أمه عن قول القضاعي، فقالت له: يا بني، أنت أكرم منه نفسا وأبا، أنت ابن كلاب ابن مرة، وقومك بمكة عند البيت الحرام.
0: فانتظر قصي حتى دخل الشهر الحرام، فجاء مكة مع حاج قضاعة، وأقام مع أخيه زهرة، ثم تزوج بحباب بنت حليل ابن حبشية الخزاعي، وكان يومها سادن الكعبة ووالي شؤونها. وحين أدركت حليل المنية أوصى بها إلى قصي، وقيل لابنته زوجة قصي، فاعتذرت عن عدم قدرتها على رعاية شؤون البيت، فجعل حليل ولاية البيت لابنه المحترش، فاشتراها منه قصي.
1: عظم الأمر على خزاعة إن انتقلت منها سدانة البيت وولاية أمره، فجمعت أمرها ومعها بنو بكر، فاقتتلوا فهزمها قصي واستقر له أمر الولاية، فأصبح زعيما لقريش ورئيسا لها، فدانت له الرقاب، وأصبح سيد مكة وأميرها، واعترفت له قريش بالزعامة والرئاسة، فكانت بيده الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء.
0: وبقيت في ولدي حتى ورث العباس ابن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام السقاية والرفادة، ولم تكن قريش لتعود إلى دين التوحيد وتطهر بيت أبيها إبراهيم وإسماعيل من رجس الوثنية وخرافة الجاهلية. فكانت كمن سبقها في التوغل في حياة الجاهلية وفساد العقيدة والعكوف على عبادة الأوثان، فأصبح البيت مجمعا للأوثان وقبلة للوثنية بعد أن كان منارا للتوحيد وبيتا للوحدانية.
1: وهكذا كان أمر البيت حتى أشرقت أنوار النبوة وجلجل في الآفاق صوت التوحيد، وعاد دين إبراهيم على يد النبي الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تطهر الكعبة من الشرك والوثنية حتى فتح الله لنبيه مكة المكرمة فدخلها آمنا منتصرا، فطاف بالبيت سبعا وصلى فيه، وكان بيد النبي قضيب فكان يشير به إلى الأصنام ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فحطمت بسيوف الهدى وسواعد الموحدين، وكان 360 صنما.
0: اقترب وقت الصلاة ودخل الظهر، فأمر النبي بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة ويرفع في آفاق مكة نداء التوحيد ويؤذن للصلاة، فعلى بلال كعبة التوحيد ورفع نداء إبراهيم وإسماعيل من جديد، وقريش تهيم على وجهها فوق رؤوس الجبال وفي منعطفات الشعاب، يعلوها الذل وتحيطها المهانة والانكسار، وهم يسمعون النداء ويصغون إلى الحدث الجديد.

0: عمارة البيت. مستمعينا الكرام، انتصب البيت الحرام البيت الخالد رمزا للعبادة وشعارا للتوحيد، وقد مرت عمارته بأطوار ومراحل، فهدم وبني مرات كما زين بالذهب والفضة وكسي بألوان الحلي، حتى صارت كسوة البيت عادة وتقليدا سنويا لدى المسلمين.
1: كما كانت الكعبة تحظى بالتقديس والإكبار في عصور الجاهلية قبل الإسلام، وكانت تهدى لها الهدايا والنذور والهبات، وكان لها خزانة في داخلها عبارة عن بئر توضع فيه الهدايا والنذور وأموال الكعبة. وكان من جملة هدايا الكعبة وأموالها التي حدث التأريخ عنها غزالان من ذهب سرقا حين جرف السيل بنية الكعبة.
0: فقد ذكر أن أحد السراق وهو دويك مولى لبني مليح بني خزاعة تجرأ فسرق من أموال الكعبة ما استطاع أن يسرقه. سرق الغزالين الذهبيين اللذين أخرجهما عبد المطلب من زمزم بعد دفن جرهم لهدايا الكعبة عند هزيمتها، فتناهى خبر السرقة إلى قريش فعظم عليهم الأمر فحكموا بقطع يد السارق فقطعت. واجتمعت قريش تتدارس الأمر وتتشاور فيما بينها، فاستقر الرأي على هدم بنيتها وإعادة بنائها، وقد أوجس الناس خيفة من هدم الكعبة وخافوا نزول العذاب وابتعدوا.

0: التجأ إلى الله تبارك وتعالى، بس بدأ لازم يكيف نفسه. فش يسوي؟ يأكل من الأرانب البرية، يبدي من النباتات، بنى لكوخ من أعواد الشجر ومن أوراقها، إلى أن يوم الأيام واضع الغداء مالته وراح يفتر صاحبنا يتمشى. هناك رجع لقى الكوخ مالته محترق، فندى بحظه، قال له يا رب صدق كذي، يعني هو سالب بس هذا الكوخ وهيتي، وأنا بقرية بجزيرة نائية وفوقها حتى هذا الكوخ. بقى هذا اليوم جائعا وقد أصيب بحالة اليأس والإحباط وخيبة الأمل. يقول الصبح جت سفينة ونزلوا لهم قارب، وفي هذا القارب رجل، المن صاحبنا. فصاحبنا فرح، صعد بالقارب، قال له أنا بس أريد أسأل، أنتو شو مدريكم أنه أنا موجود بهذا المكان؟ قال له إحنا من شفنا أكو نار معناها أكو شخص هنا بهذا الجزيرة ويطلب المساعدة، فإحنا يجينا رب ضارة نافعة.
1: اليأس شعور داخلي يصيب القلب والعقل معا. اليأس مرض خطير له تأثيرات سلبية، فما هي سلبياته؟
0: حين تضعف الإرادة وتلين العزيمة، النفس هنا تنهار عند مواجهة أحداث الحياة، وهذا ما يسموه بعلم النفس بالهشاشة النفسية. مثل ما عندنا هشاشة بالعظام، أكو عندنا هشاشة نفسية. عندنا الآن شباب مجرد ما يمر بأي مشكلة، عند هاي المشكلة أكبر مشكلة بالعالم وما ممكن علاجها. زين، قد طبعا زين مو زين، بس يعني مشي له إلى بالعراقي، قد يدفع اليأس بعض البشر إلى الكسل والابتعاب. يقول لك يا معود أنا شو بعد مريت، أريد أغير، أريد أشتغل، بعد ما أشتغل. لليأس تأثير واضح وسلبي في حياة الإنسان، لأنه يجعله يشعر الفشل بشكل مضاعف. الإنسان عادي، ممكن أنا مريت بتجربة وهذه التجربة فشلت، كلش طبيعي. لكن حينما يصاب باليأس، هذا الفشل سيكون أضعافا مضاعفة، معناه أنه ما يقدر يتجاوز هذه المسألة. اليأس هو أول خطوة في طريق الفشل. الإنسان إذا يأس معناه فشل، معناه ما راح يحاول. اليأس يمنع صاحبه من العمل، لذا قيل لا تيأس فتقنط فلا تعمل. إذن هذه المسألة معروفة ومشخصة. زين، اليأس، اليائس لا يعمل، معلوم أن لا حياة بلا عمل، فلا حياة للإنسان اليائس، ولذا قيل لا حياة مع اليأس، لأن الإنسان ما راح يعمل. الشعور باليأس يوقفنا عن المحاولة، حالة من فقد

0: فقدان الأمل في الوصول إلى الهدف. اليأس كما يقول أمير المؤمنين يدعوه إلى الأسف، بضعة هي أعجب ما فيه في القلب، وذلك القلب وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرخاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف. الإنسان يأسف على كل الأشياء.
1: علمنا أن اليأس مفهوم سلبي وتعرفنا على سلبياته. الآن نتساءل، هل تصدق أن لليأس إيجابيات؟
0: لا تضق كثيراً، فهو يمنحنا فرصة إعادة تقويمنا. الإنسان الواعي لما يمر بمرحلة يأس عليه أن يعيد حساباته، أنا هنا ليش فشلت؟ مو ليش أفكر باليأس نفسه، لا، وإنما أفكر شلون أتجاوز هذه المرحلة. لذا يقول اليأس أدبني ورفع همتي، واليأس خير مؤدب للناس. هذه الحالة الإيجابية لمن؟ لليأس. اليأس هو موقف تحد مع الذات، فإما أن تتغلب على يأسك وتكون شخصا المعيا، أو يتغلب عليك اليأس وتكون شخصا إمعيا. أنا مع الناس. ألقى من اليأس تارات فتقتلني، وللرجاء بشاشات فتحييني. اليأس يجعلنا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. اليأس يمنحنا راحة وطمأنينة، فقد نرجو من الآخرين شيئا، تتعلق نفوسنا بأشياء، لكن الحقيقة أنه علي أن أيأس من الآخرين.
1: ما صفات اليائسين؟
0: يعتقد أن اليائس أن مشاكله لن تحل أبدا. اليائس ما يقدم حلول، وإنما يقدم صورا قاتمة مظلمة. الحياة سوداوية متشائمة. زين، اليائس يفكر بطريقة غير منطقية ولا عقلانية. ليش؟ لأن نظرت للحياة نظرة ناقصة.

0: من جديد نلتقيكم من إذاعة البلاد، ونحن نفتح لكم نافذة أمل من أروقة شارع المتنبي وعبق مكتباتها. ومن باحة المركز الثقافي البغدادي كانت وقفتنا مع الأستاذ الدكتور مصطفى شغادل وحديثه هذا الأسبوع عن اليأس. اليأس عادة سيئة، ماذا قال نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وأئمتنا سلام الله عليهم عن اليأس؟
1: قال النبي القائد محمد صلى الله عليه وآله: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. هكذا يقول النبي القائد محمد صلى الله عليه. مع هذه المقالة عندنا يأس، الإنسان حتى آخر لحظات حياته هو يعمل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الفقيه، كل الفقيه، حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. حالة التوازن. ما علاقة مقولتنا المعروفة أسوي شيء وأرجع لي وراء باليأس؟ هذه موجودة عندنا، أقرأ وأرجع لي وراء. هل تعلم ماكو كل شيء يسويه ما ينذب بالشط، رب العالمين يأخذه الزين. هل تعلم أن أحدهم جاء إلى النبي القائد محمد صلى الله عليه وآله وقال له ذلك: أسوي شيء وأرجع لي وراء، لكن بماذا أجابه؟ ماذا يقولون؟ قال رجل: يا رسول الله، إني أذنب فما أقول إذا تبت؟ قال: استغفر الله. فقال الرجل: إني أتوب ثم أعود. فقال: كلما أذنبت استغفر الله. فقال: إذا تكثر ذنوبي، شايف هسه يقول لك استغفر الله. فقال صلى الله عليه وآله: عفو الله أكثر، فلا تزال تتوب حتى يكون الشيطان هو المدحور. ما أقول لك أنت استغفر الله هسه دعوة هيجي انحجم. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: هم إجا صاحبنا يقول لك استغفر؟ قال: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة. زين، ماذا تكون الإجابة؟ فقال: يا محمد ابن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ أنت تصدق بهذه المسألة؟ قلت: فإنه فعل ذلك مرارا. شقد ملحة فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر الله. فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. طيب هنا هذه صدق تحتاج الصلاة على
2: ما كان مصدر سوان تكيهم وما كان ليعذبهم
1: وهم يستغفرون.
0: كيف نتغلب على اليأس؟ ما بين المثل الشعبي العراقي الذي يقول بيها صالح وقصة المثل العربي القديم لعله خير.
1: يقولون: كان هنالك ملك وعنده وزير حكيم. يوم من الأيام طلع هذا الملك مع وزيره في صيد. يقول هذا الملك كل ما يريد أن يصيب شيئا فيفشل، الوزير مالته يقول له: لعله خير، لعله خير. يباوع عليه الملك، هذا يضحك عليه مستهزئ بيه. المهم هناك يمشون، سقط الملك في حفرة عميقة فتعورت إيده، هناك الأصبع مالته بدأ ينزف. أخذوه المن للحكيم، للطبيب. من أخذوه للطبيب قال: لابد من أن تتم عملية البتر. طبعا هو من وقع نظر لهذا الوزير، قال له: لعله خير. ضوى عليه: شنو لعله خير؟ عمي أنا أنزف، لعله خير. بعد ما أخذوه للطبيب قالوا له: شو يسوي؟ لازم يبتر إيده الأصبع مالته حتى لا ينتقل هذا المرض إلى. فش قال الوزير؟ لأن لعله خير. قال لهم تأخذون هذا الوزير تأخذوين بالسجن. باوع عليه الوزير قال لعله خير. باوع هذا عليه. المهم بعدها طلع الملك بعد ما تشافه طلع برحلة صيد. اعترضهم جماعة من عبدة الأصنام. أخذوا الملك وين؟ إلى قائدهم، إلى قائد، إلى كبيرهم. رادوا يقربوه قربان إلمن إلى الأصنام. جيء بالملك إلمن إلى القائد، قائد عبدة الأصنام. كشفه، باوع عليه، شافه، قال له إحنا القربان المفروض اللي نقدمه لازم صحيح، لازم سليم، زين. رجع هذا الملك وين؟ إلى المملكة مالته فرحان. قال لهم جيبوا لي الوزير. قال له أنا أشكرك وهذا. قال له هسه لعله خير، هذه كلها فهمتها، بس أنا من أخذتك ودزيتك للسجن أكو واحد يروح للسجن ويقول لعله خير؟ قال له مو أنا لو مو بالسجن وكنت وياك كان أخذونا قربان، فلعله خير.
0: هل لليأس علاج ناجع؟

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. البلاد

0: مستمعينا الأفاضل، خير ما نفتتح به برامجنا لهذا اليوم آي من الذكر الحكيم. مستمعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، يتلو فيها ما تيسر له من الآية 23 من سورة الكهف المباركة إلى الآية 98 من السورة نفسها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حقا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، تلا فيها ما تيسر له من الآية 23 من سورة الكهف المباركة إلى الآية 98 من السورة نفسها. هنا إذاعة البلاد.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.

محمد. اللهم يا من دلق لسان الصباح بنطق تبلجي وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي وشغشغ

وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت

مع إطلالة صباح جديد، نستمر معكم في بث مواد برامجنا للفترة الصباحية، آملين أن تنال رضاكم واستحسانكم. إذاعة البلاد، صوت إعلامي متميز. إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العاملة تعمل على خدمتكم، وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد من بغداد.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد.

نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانته.

فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي.

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد ترنمة تلهج بذكر الحسين. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قبس من قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. جزء من الآية السادسة من سورة الصف، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الحمد مقابل الذم هو الثناء على من عنده فضيلة أو منقبة أو مكرمة أو صفة يحمد عليها على نحو التعظيم. ويختص فرق بين الحمد وبين المدح، أن الحمد يختص بالأمور الاختيارية كحسن الخلق مثلا أو الشجاعة أو الكرم أو فعل المعروف، بينما المدح لا، يكون على الأشياء الاختيارية وعلى الأشياء غير الاختيارية، كيمدح على صباحة الوجه مثلا، أمر غير اختياري. فإذا الحمد أخص من المدح لاختصاصه بالأمور الاختيارية، ونفس الوقت هو أعم من الشكر، لأن الشكر هو أيضا حمد وثناء، لكن على معروف يصنع إليه، على نعمة يمن بها. أما الحمد لا، سواء صنع له معروف أو لم يصنع. فإذن من جهة يكون الحمد أعم

ليس فقط، فمن جهة قد يكون باعتبار بلحاظ المورد قد يكون الشكر أعم من الحمد باعتبار يمكن أن يكون باللسان، لكن هذا قابل للرد لأن الحمد أيضا يمكن أن يكون بغير اللسان، ممكن أن يكون بالفعل، ممكن أن يكون بالحال. يعني افترض أن الإنسان يحمد الله تعالى بالقول تارة، بالفعل تارة، كان يحسن للآخرين يقضي حوائجه، وقد يكون حمدا بالأحوال بأن يتخلق بأخلاق الله تعالى، هذا شكل من أشكال الحمد لله تعالى. فإذا هذا الفرق الذي قيل من أن الشكر بلحاظ مورده أعم من الحمد، لأن الشكر يمكن يكون بالقول، يمكن يكون بالفعل، لا الحمد أيضا كذلك. فإذا أحمد النبي صلى الله عليه وآله مشتق من الحمد، وهو اسم للنبي صلى الله عليه وآله، توجد في الروايات أن النبي له أكثر من اسم، فهو اسم له صلى الله عليه وآله، وهو وصف له أيضا على نحو اسم التفضيل أحمد، فهو اسم له، نعم يعني اسم علم، وبنفس الوقت هو صفة له لاستحقاقه الحمد والثناء لخصاله الكريمة وأفعاله المحمودة، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم اسم له، اسم علم له صح، وهو بنفس الوقت أيضا وصف له، ذاك أحمد كان على نحو اسم التفضيل، وهذا على نحو صيغة المبالغة، محمد على وزن مفعل وهو صيغة مبالغة لكثرة ما يحمد فيه، وقد سماه به جده عبد المطلب وأطعم قريشا في يوم مولده وقال له ما سميت ابنك هذا؟ قال سميته محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هذا من أسماء آبائك؟ ما عهدنا أحد من آبائك وأجدادك اسمه محمد. قال أردت أن يحمد في السماوات والأرض. السيد المسيح اختار هذا الاسم أحمد للتعبير عن اسم التفضيل، للاعتراف بالفضل وللتقدم للنبي صلى الله عليه وآله، فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فللتعبير عن أفضليته وعن أسبقيته وأكمليته من جميع الأنبياء السابقين وأولويته بالحمد منهم، وإلا لو كان بمستوى الأنبياء السابقين مثلا فضلا عن أن يكون أقل منهم لا يبقى للبشرى معنى، حينئذ ما وجه البشرى؟ لا جديدة فيه، فوجه البشرى هذه الأحمدية. ذكر جمع من المفسرين في معنى أحمد أنه يمكن أن يكون من باب الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، يعني أن الأنبياء كلهم حمادون لله تعالى، يحمدون الله على صيغة اسم الفاعل، وهو أكثرهم حمدا لله تعالى. فأحمد صيغة التفضيل تارة تكون بمعنى اسم الفاعل، يعني كل الأنبياء حمادون لله وهو أكثرهم حمدا لله، هاي على صيغة الفاعل. يمكن أن يكون على صيغة المفعول، يعني كل الأنبياء محمودون بالصفات الكريمة والخصال والأفعال المحمودة وهو أكثرهم محمودا، لاحظ اسم المفعول، وهو أكثرهم محمودا، أكثرهم حمدا، لأنه أجمعهم للفضائل والمحاسن التي يحمد عليها. فإذن يمكن أن نفهم أحمد على صيغة اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل، ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول، وهذا طبعا وارد مرات يستعمل كفائدة عن كارج، قد يستعمل اسم المفعول بمعنى الفاعل، وقد يستعمل اسم الفاعل باسم المفعول، حجابا مستورا مثلا أي ساترة اسم مفعول ويراد به اسم الفاعل، وبالمقابل بالعكس حجتهم داحضة عند ربهم، صيغة اسم فاعل لكنه معناها المطلوب اسم المفعول، أي مدحضة باسم المفعول، مدحضة عند ربهم. هاي فوائد لغوية إن شاء الله كنت تكون حاضرة في أذهانكم، لأنها مقومة لعلمكم وعملكم إن شاء الله.
الأنبياء السابقون كلهم ليس فقط السيد المسيح.

0: كلهم صلوات الله عليهم أجمعين بشروا بالنبي صلى الله عليه وآله، ومنهم الرسولان الكريمان موسى وعيسى صلوات الله، باعتبار أصحاب كتب التوراة والإنجيل. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام قال في حديث طويل: فلما نزلت التوراة على موسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وآله، وكان بين يوسف وموسى من الأنبياء، وكان وصي موسى يوشع بن نون عليه السلام وهو فتى، إذ قال لفتاه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: فلم تزل الأنبياء، هاي البشارة مستمرة، تبشر بمحمد صلى الله عليه وآله حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم فبشر بمحمد صلى الله عليه وآله. وذلك قوله تعالى: يجدونه، الآية الكريمة من سورة الأعراف، يجدونه يعني اليهود والنصارى مكتوبا، يعني صفته، صفة النبي صلى الله عليه وآله موجودة مدونة عندهم في كتبه في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهو قول الله عز وجل يخبر عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبشر موسى وعيسى بمحمد صلى الله عليه وآله تكملة الرواية، كما بشر الأنبياء عليهم السلام بعضهم ببعض. وتصرح الآية قرأناها نص الآية: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. خلاصة رسالته ماذا كانت؟ سيد المسيح ويلخصها بأمرين: مصدقا لما بين يدي من التوراة أولا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. فخلاصة رسالة السيد المسيح هو هذا: التصديق بما في التوراة والبشارة بالنبي صلى الله عليه، وكأنه حلقة الوصل بين الرسالات، وأن الدين الذي عليه الأنبياء جميعا واحد وهو الإسلام. سمع معنى كلمة مبشرا؟ البشرى تعلمون يعني تعني ويلزم منها حصول المبشر على خير يسره، فهذا التعبير سيد المسيح هو مبشرا، فيه إشعار، فيه إشارة بالغة إلى كمال دين الإسلام وهيمنته على جميع الأديان وما يجلبه لأتباعه من الرحمة والخير والسعادة في الدارين. فلذلك وصفه بالبشرى، وإلا إذا كان كما قلنا قبل قليل ليس فيه شيء أزيد من الأديان السابقة لا يستحق البشرى، ما يضيف شيء جديد. فيجب إذن مقتضى هذا على من يدركه أن يتبعه. والظاهر أيضا أن البشارة كانت بالنبي صلى الله عليه وآله كانت صريحة وواضحة في الأناجيل الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وإلا كانت أبلغ حجة لتكذيب ما نزل على النبي أن يقال له: ها أنت تقول مبشرا، هذه أناجيلنا الموجودة أين فيها البشرة التي تدعيها؟ لم يقل أحد منهم هذا الكلام، كلهم سلموا بهذه الآية الكريمة، مع أنهم كانوا حريصين ويفتشون عن أي نقص، عن أي خلة يدينون بها النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك، نصارى نجران خرجوا للمباهلة مع النبي، وكان عندهم أقوى سلاح لتكذيب النبي أن يقول: تعال يا رسول، هذا قرآنك يقول مبشرا برسول، هاي أنا جينا موجود، أين هذه البشارة التي تقولها؟ هذا كلامك أنت لست صادق به، ليس من السماء، هذه أنا جيلنا، أين البشارة التي تدعيها؟ لم يقل أحد منهم هذا الكلام أبدا، ولا نقل التاريخ عن أحد، ولا من اليهود أيضا كذلك أنه لا هذه التوراة بين أيدينا، أين التبشير بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل أحد. فهذه هذا أبلغ دليل وأصدق حجة على صدق القرآن الكريم وعلى نزوله وحيا من السماء، وإلا كان يبحثون عن أي زلة، أي شيء يدينون به النبي صلى الله عليه، والقرآن يفحمه ويحتج عليه ويقول أن اسم النبي موجود في كتبكم، ما حد قال لا، لا يوجد في كتبنا شيء من ذلك. ليس فقط في هذه الآية، آيات أخرى كقوله تعالى في سورة الأعراف: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، في التوراة والإنجيل. فإنكم تقولون اليهود والنصارى، فإنكم تقولون أنه لا، الأمر ليس كذلك، هذا الإنجيل وهذه التوراة لم يكتب فيها اسم. ما حد قال ذلك. أو في الآية الأخرى من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب، يهود ونصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بهالمستوى من الوضوح عندهم ومن الصدق، يعرفونه صلى الله عليه وآله كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولم نسمع أن أحدا كذب هذا القول وكذب هذه الحقيقة، بل إن بعضه بالعكس كعبد الله بن سلام أسلم لما سمع هذه الآيات الكريمة، لأنه وجد هذه الكلمات مطابقة وتصديق لما في كتبهم التوراة والإنجيل. روى القمي في تفسيره إن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: هل تعرفون محمدا في كتابكم؟ قال: نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته الله لنا إذا رأيناه فيكم، كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان. فهذا التصديق للآية الكريمة. والذي يحلف به ابن سلام: لا، أنا بمحمد هذا أشد معرفة مني بابني. وأسلم عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود وعلمائهم، أسلم لما وجده من المطابقة مع في كتبهم. إذن خلو بعض الأناجيل المحرفة اليوم من ذكر النبي صلى الله عليه وآله لا يضر بصدق نقل القرآن الكريم لهذه الحقيقة، لأنها موجودة في الأناجيل الأصلية، ولحد زمان النبي صلى الله عليه وآله يمكن امتدت إليها يد التحريف. هذا شيء أحدثه المتأخرون منه، ولو لم يكن فعلا موجودا في الإنجيل وفي التوراة لكان احتجوا به على النبي صلى الله عليه وآله، وكذبوا القرآن وقالوا هذا ليس موجودا في كتبنا، لم يقل أحد. روى الشيخ الصدوق في كتابه العيون بإسناده إلى صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك كبير النصارى، فقال عليه السلام: أدخله علي. فلما دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا، نقبل بساط بين أيدينا. ثم قال: أصلحك الله، ما تقول في فرقة ادعت دعوة فشهدت لهم فرقة أخرى معدلوا، فرقة ادعت شيئا أنها مثلا خير الأمم، والفرقة الأخرى صدقتها على ما تقول وهم عدول، ذولاك ما تقول؟ قال: الدعوة لهم، هم ادعوا وصدقهم الآخرون وهم معدلون، الآخرون عدول. قال: فادعت فرقة أخرى دعوة فلم يجدوا شهودا من غيرهم، الفرقة الأخرى ادعت دعوة أخرى ما صدقتها هذه الفرقة المقابلة، شو تقول دعواهم صحيحة؟ قال: لا شيء لهم، ما صدقوا هذول. الآن هذا الجاثليق زعيم النصارى أراد أن ينتزع هذه الكبرى من الإمام عليه السلام وهذا الاعتراف ليطبقه على وضعه. قال: خلاص، نحن النصارى ادعينا أننا أمة ونبينا من السماء إلى آخره، مرسل لنا من الله تعالى، وأنتم المسلمون صدقتمونا على ذلك وقرآنكم يشهد بذلك. أما أنتم ادعيتم المسلمون أنكم دين من الله وجاء به، وإحنا ما صدقناكم على ذلك. فأنت اعترفت أيها الإمام الرضا عليه السلام على أن الفرقة الأولى صاحبة حق والثانية ليست صاحبة حق، لأن الفرقة الأخرى، هذه شبهات طبعا لازم نكون على بينة في رد الشبهات. في كل جيل له شبهات، بعضها قديمة وتحدث وتجدد وبعضها تبتكر، فلا بد أن يكون أكيد الحوزة العلمية إن شاء الله لها الاستعداد الكامل في رد الشبهات وصيانة عقائد الأمة. فقال: فإننا نحن ادعينا أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها، فوافقنا على ذلك المسلمون، قرآنكم يقول ذلك، فإذا نحن على حق. وادعى المسلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي فلم نتابعهم عليه، ما صدقنا. فإذا دعواكم المسلمون غير تامة ودعوانا تامة. وما أجمعنا عليه خير مما افترقنا فيه. فقال له الرضا عليه السلام: ما اسمك؟ قال: يوحنا. قال: يا يوحنا، إنا آمنا بعيسى ابن مريم عليه السلام روح الله. نعم، قرآن ينطق بذلك ويقول روح الله كلمته ألقاها إلى مريم، لكن أي عيسى هذا الذي نؤمن به وقرآننا يتحدث عنه؟ عيسى الذي بشر بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. أما إذا عندكم عيسى آخر ليس هذا، لا نعترف به. فعيسى الذي نعترف به هو هذا عيسى الصادق الأمين الذي ينطق عن وحي الله تعالى ومبشرا برسول. إذا هذا عيسى اللي أنتم تؤمنون به ما يبشر بالنبي أحمد، هذا مو عيسى الذي نحن نصدقه ونؤمن به وقرآننا الذي يتحدث. قال: يا يوحنا، إنا آمنا بعيسى بن مريم عليه السلام. نعم، لكن أي عيسى؟ روح الله وكلمته الذي كان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله ويبشر به ويقر على نفسه أنه عبد مربوب، مو ابن الله من الأمور التي تقولونها. فإن كان عيسى الذي هو عندك روح الله وكلمته ليس الذي هو آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وبشر به، ولا هو الذي أقر لله عز وجل بالعبودية والربوبية، فنحن منه براء. فأين اجتمعنا؟ تقول: ما اجتمعنا عليه خير مما افترقنا. وين اجتمعنا؟ اجتمعنا على عيسى الذي بشر به. فإذا هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عيسى كما تزعمون أنكم لا تصدقون دعوة المسلمين، هذا مو عيسى الذي نؤمن به وجاء به القرآن. فانهزم على كل، فقام جاثليق وقال لصفوان بن يحيى: قم. فما كان أغنانا عن هذا المجلس. في الأناجيل طبعاتها الموجودة موجودة هذه البشائر، نقلتها من المصادر. طبعا مصادر تفاسير كثيرة تعرضت، خصوصا مثل تفسير الفرقان، أصل نقل النصوص بالسريانية الأصلية المترجمة عن الأصل اليوناني وترجمتها العربية، وله حسب الظاهر كتاب اسم رسول الإسلام في الكتب السماوية. ففي تفسير الفرقان، في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، هذه موجودة وغيرها من التفاسير نقلت هذه النصوص. ففي إنجيل برنابا بطبعته المعربة أخيرا في الفصل 97 قال الله: اصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلائق التي أهبها لك، حتى أن من يباركك يكون مباركا ومن يلعنك يكون ملعونا، ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان من الوهن، ولكن إيمانك لا يهن أبدا. هذا الخطاب في إنجيل برنابا. وفي الفصل 220: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله تعالى. في إنجيل يوحنا أيضا في الأبواب 14-15-16 أيضا مذكورة البشرى ببعثة الفارقليط، ورد في كلام الإمام الرضا عليه السلام هذا العنوان، وهو أصل كلمة أصلها يوناني، يقول معناها بيركليتوس ومعناها الأحمد أو كثير الحمد المجلل كثيرا. دائرة المعارف الفرنسية، كتاب الأمثل ينقل عن دائرة المعارف الفرنسية أنها تثبت هذه الحقيقة، أنه كلمة الفارقليط الواردة في الإنجيل هي كلمة أصلها يوناني بيركليتوس ومعناها الأحمد وهو الممدوح والمجلل كثيرا. هذا موجود هناك. فلذلك في الإصحاح 15: وأما الفارقليط روح القدس يرسله، لكن هم حرفوا هو نفسه دائرة المعارف الفرنسية تقول لكنهم وضعوا بدل عنها كلمة باركليتوس، وضعوا عنها باركليتوس، اشتباهان أو تحريفان، وهي تعني المعين. لذلك ترجموها هكذا في إنجيل يوحنا: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معينا آخر. فهذا كان تحريف، وإلا كما المصادر تقول ذلك. وقلنا أن الجيل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الكلام، هذا تكفينا في التصديق، لكنه هذا اعتراف أيضا من مصادرهم على أن تحريفا قد حصل. سواحد من الدروس التي نتعلمها، أكيد هم كلهم أنبياء صلوات الله عليهم ولا مجال للتحاسد بينهم، لكن هذا درس أن السيد المسيح لما علم بأن محمدا صلى الله عليه وآله أفضل منه وسيأتي، شهد بهذه الحقيقة وأعلنها للناس من دون تردد ومن دون، بكل إنصاف وبكل موضوعية. خلنا نتعلم سأدرس إن شاء الله ضمن الدروس التي نتعلمها من هذه، إذا كنت حصل عندك علم بأن فلان أفضل منك وأولى منك وأجدر منك بأي شيء، قل هذه الحقيقة، قل هذه، لا تكتمها حسدا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. آية الكريمة الأخرى على أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ ولادته معروفا بهذين الاسمين محمد وأحمد. وفي السيرة الحلبية أن جده عبد المطلب سماه محمد وسمته أمه آمنة أحمد. أبو طالب في شعره ضمن هذا الاسم حتى يعرف على أن هذا الاسم كان معروف ومتداول قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله. من أين أتى العلم به؟ من بشائر كتب التوراة والإنجيل، من شعر أبي طالب: وقالوا لأحمد أنت امرئ خلوف اللسان ضعيف السبب، ألا إن أحمد قد جاءهم بحق ولم يأتهم بالكذب. ومن شعره أيضا مخاطبا الحمزة والعباس وجعفر وعلي: كونوا فدا لكم أمي وما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا. وقوله رضوان الله تعالى عليه أبي طالب في بشارة الأنبياء السابقين: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. فمن زمان الكتب السابقة معلوم لدى أبي طالب وعبد المطلب وغيرهم هذا المعنى. فأجابه ولده علي بن أبي طالب عليه السلام: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعة، سأسعى، والنعم منه أمير المؤمنين، سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا. وهكذا نشأ في نصرة رسول الله من صغره صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى ذكره جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة مما قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. نجاشي كان مسيحيا، هذا هو الذي بشر به برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هنا فد شيء نتعلم منه، وقضية التي أردنا أيضا أن نتعلمها من هذه الآية، وهي قضية مغفولة عنها في المجتمع: الاهتمام بالأسماء، الاهتمام بالأسماء لما لها من أثر نفسي واجتماعي. نرى تهاونا في المجتمع في اختيار أسماءهم لأولادهم وبناتهم، وهذه قضية ما فيها تداعيات كثيرة. لاحظ الله تعالى بنفسه تكفل بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ كم مهمة التسمية واختيار الأسماء. واختار له أفضل الأسماء وأجملها وأكملها وأجمعها للفضائل والحمد، اختار له أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حتى نأخذ درس في أن اختيار الأسماء لأولادنا لبناتنا. روايات نقرأ في ذلك: روى الكليني بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. قم يا فلان ابن فلان، ما يصير يصحون اسمك كذا وكذا من هذه الأسماء اللي واحد يستحي ينادون بها، ما يصير. يوم القيامة قم يا فلان ابن فلان إلى نورك، اسم مبارك تلقى من أسماء الأئمة والأنبياء، وقم يا فلان ابن فلان لا نور لك، هو اسمك من يوم اللي جيت واسمك تعبان، هاي النتيجة اللي وصلت لها. ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه، هذا هو الحق للولد على أبيه، لا تفرطوا به، تسمون هذه الأسماء المنكرة. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم تسمية ولده. مغفول عن هذه القضية في المجتمع، لا خل يكون وعي لها. وروى في قرب الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان، أسماء كانت في الجاهلية كان يغيرها. وقد أمر الإمام الكاظم عليه السلام بمحضر أبيه الإمام الصادق رجلا من أصحابه أن يغير اسم ابنته، وقال له: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله، وكان سمى ابنته الحميراء. فقال الإمام الصادق عليه السلام، يعني بمحضر الصادق الكاظم قال هذا الكلام، فالإمام الصادق أكد قال: انتهي إلى أمره ترشد، طبق ما قال لك. قال الراوي: فغيرت اسمها. وذكرت الروايات جملة من الأسماء المبغوضة لأنها تذكر بأعداء أهل البيت سلام الله عليهم. وروي عن الإمام الباقر قوله: إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي: يا محمد أو يا علي. هاي الأسماء المباركة الحلوة الجميلة اللي من تسمعها تنفتح نفسك. ها قال: ذاب الشيطان كما يذوب الرصاص، وإن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال فرحا أن يجدد ذكر هؤلاء أعداء أهل البيت سلام الله عليهم من خلال التسمية. وكره الأئمة عليهم السلام أن يذكر أحد باسمه أو كنيته إذا كان يكرهها، لا تنادي به إذا كان ما يحبه. صواب سمى مثل بذلك. فقد أنشد في حادثة محل الشاهد أن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام أنشد أبياتا بمحضر الإمام الرضا عليه السلام، فسأله: لمن هذه الأبيات؟ قال: لأبي العتاهية الشاعر المعروف وشعره كثير في الموعظة. فقال عليه السلام: هات اسمه ودقا كهذا. شنو أبو العتاهية من العتق؟ من قال يرضى أبو العتاهية أن أنتم سميتوا أبو العتاهية؟ لكن من قال هو يرضى أن تصحوا لأبو العتاهية وتنادون بأبي العتاهية؟ هاتي اسمه ودع عنك هذا. إن الله عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب ولعل الرجل يكره هذا. وقد حث الأئمة المعصومون سلام الله عليهم على اختيار الاسم قبل الولادة. قال أميرنا عليه السلام: سموا أولادكم قبل أن يولدوا. وهذا الحمد لله سيرة المتشرعة والمؤمنين موجود هذا، لكن يحتاج إلى وعي عام في المجتمع. فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة لم تسموهم، يقول السقط لأبيه: ألا سميتني؟ بماذا سينادونني هذا السقط قبل أن يولد؟ بماذا سينادونني يوم القيامة أنت لم تسمني؟ وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا ابن الزهراء سلام الله عليه قبل أن يولد، ولذلك سقط اسمه موجود حفظ. وقالوا صلوات الله عليهم: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء. وروى أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يقدسهم بالغداة والعشي. ما شاء الله، اللهم صل على ماذا تريدون إذا؟ وجعلوا من العقوق عدم التسمية بمحمد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قول: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. وفي رواية أخرى حددهم بثلاثة: ثلاثة ذكور ليس فيهم محمد، أي جفاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الأئمة عليهم السلام يحترمون هذا الاسم، اسم محمد، ويقدسونه ويتواضعون إجلالا له. روى أبو هارون الجعدي قال: كنت جليسا لأبي عبد الله عليه السلام بالمدينة، ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون. فقلت: ولد لي غلام. فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قال: سميته محمدا، اللهم صل على محمد. فأقبل بخده نحو الأرض لذكر النبي صلى الله عليه وهو يقول: محمد محمد محمد، كررها ثلاثا حتى كاد يلصق خده بالأرض. ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم علمه آداب التعامل مع ابنه الذي اسمه محمد، قال: لا تسبه ولا تضربه ولا تسيء إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم. اللهم صل على محمد. وفي رواية أخرى أن من اسمه محمد له كرامة وشفاعة يوم القيامة. وهكذا ورد استحباب التسمية بأسماء أهل البيت عليهم السلام، أسماء محمد وعلي وجعفر وموسى، وإن فيها أجرا، التسمية فيها أجر، مجرد التسمية، لأن دافعها الحب والمودة، مودة لهم تسمي بأسمائه، فلك الأجر إذن على مجرد التسمية بأسمائه. روى العياشي في تفسيرها أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ قال: إي والله، وهل الدين إلا الحب؟ ما الدافع إلى تسميتكم بأسمائنا؟ أليس الحب والمودة؟ وهل الدين إلا الحب؟ قال الله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويستحب تسمية البنات باسم السيدة فاطمة الزهراء، هذه أيام فاطمة الزهراء. فقد ورد أن الفقر لا يدخل بيتا فيه اسم فاطمة من النساء، ومحمد وأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر من الرجال. وكان لاسم فاطمة وقع خاص في قلوب أبنائها المعصومين سلام الله عليهم وشيعتها ومحبيها، يمتزج فيه التعظيم والإجلال بالحرقة واللوعة. روى السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مغموم مكروب، فقال لي: يا سكوني، ما غمك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، سودت ما كذب شراع هذن بالأنثى. فقلت: ولدت لي ابنة. فقال: يا سكوني، على الأرض ثقلها، على من هالغمولها، على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك. فسرى والله عني، ذهب هذا الهم والغم عني. فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة. قال: كررها ثلاثا سلام الله عليه، ثم وضع يده على جبهتي إلى أن قال: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها. فلا تسبها ولا تلعن، لعن الله قوما آذوا فاطمة وظلموا، إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.
1: نبع الهداية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد آذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر،
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل،
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة،
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم،
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة،
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباحات البلاد، وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أشرقت السماوات والأرض بنور جماله واستضاء الكون بضياء جلاله، والصلاة والسلام على مبتدئ الخير ومآله محمد المصطفى والميامين من آله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: بأجمل تحايا الود والاحترام نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم تنضمون إلى جولتنا الروحية والعلمية والأدبية والثقافية المنوعة. هذه الجولة جولة صباحات معطرة بنفحات البلاد وأريجها في برنامج صباحات البلاد.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعة البلاد في بغداد عبر التردد 93.7، أما في البصرة وذي قرى بابل على التردد 89.1. كما يمكنكم مستمعينا متابعة بثنا المباشر للبرنامج والإذاعة على موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.
0: صباح يفوح بعبق المعرفة وأطيافها يطل علينا ليأخذنا في رحلة شيقة بين محطات الفكر والجمال. هيا بنا نتجول معا في فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم السبت 14 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 2 من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، حيث نرافقكم بفقرات متنوعة تحمل بين طياتها الفائدة والمتعة. تابعونا.
1: يوميات نورانية،
0: همسات شعرية،
1: نقطة ضوء،
0: معالم،
1: علوم وتكنولوجيا.
0: وبعد ذلك نهيئ أرقام الهواتف لاستقبال مشاركاتكم في فقرة الحوار المفتوح. موضوع حوارنا لهذا الصباح هو: كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير؟ هل هو نشاط تجاري أي مشروع أم واجهات لأغراض أخرى؟ أذكر بالهواتف المباشرة 0775-331 و 078-1-31-3-7 وخط الواتساب 0771-7-2-4-2.

مستمعينا، إن الدعاء النابع من قلوب ملؤها الإخلاص والذوبان في عشق الله جل وعلا ومحبته لهو أمان لنا وحصن من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة. فقرتنا الأولى تضع بين أيديكم وصفات روحية وعلاجات معنوية من بأس الدنيا وابتلاءاتها، مستلة من أدعية أمان الدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هلموا بنا لنتحصن بهذه الأدعية الشريفة في فقرة ومضات نورانية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ودود يا ودود، يا مبتدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، يا ذا العرش المجيد. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي اقتدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني.
1: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم إني أصبحت وأمسيت أستودعك وأسلم إليك نفسي ومالي وأهلي وولدي وما خولتني. اللهم وأسترعيك وأستحفظك نفسي.
0: اللهم كن لي ومعي في قاطن داري وحلي وارتحالي وليلي ونهاري وإقبالي وإدباري وسكوني وحركتي ونومي ويقظتي وذهني وعقلي، واجعل اللهم عافيتك لي شعارا، واسمك وذكرك لي جنة ودثارا،
1: وارزقني خير القدر وخير السفر وخير الحضر وخير الغياب وخير الإياب وخير ما نطقت به أم الكتاب. اللهم من أرادني بسوء في ليل أو نهار فأرده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي فأهلك، واجعل اللهم عزه ذليلا وملكه ضئيلا وحده قليلا وكثرته قليلا وقوته كليلة ويده غليلة وجسمه عليلا، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.

0: اللهم اغفر لنا وتب علينا وبارك لنا وأنت التواب الرحيم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك جواد كريم. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وقصيدتنا الجميلة لهذا اليوم هي للشاعر والوزير الصاحب ابن عباد رحمه الله، التي يمر فيها على بعض المواقف المشهودة لسيد المواقف المشرفة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في فقرة همسات شعرية. لاح لعينيك الطلل، فكم دم فيه يطل، يا حيدر الشهم البطل، من لم يشايعك يضل، أنت الذي بسيفه ورمحه الدين كمل.
1: أنت الذي في الوحي تبيين علاه قد نزل، أنت الذي نام على الفراش في ليل الوجل، أنت الذي صلى أمام الناس مع خير مصل،
0: أنت الذي جدل في بدر العفاريت العضل، أنت الذي في أحد ثبت طودا كالجبل، أنت الذي بخيبر أزحت أصناف العلل،
1: أنت الذي بالخندق اشتد لعمرو فاضمحل، أنت الذي في مرحب حكم أطراف الأسل، أنت الذي يوم حنين فرصة النصر اهتبل، أنت الذي ولي في براءة فما اعتزل، أنت الذي ولي في براءة فما اعتزل.

سلام الله وصلاته عليك يا سيد الموحدين، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في طي فقرات صباحات البلاد، ومن القوافي وسحرها دعونا ننتقل إلى واحة العلماء ومحط رحال المشاهير الذين خلفوا في هذه الدنيا نتاجات حفرت في جسد التاريخ في شتى صنوف العلم والعمل. تعالوا لنتعرف على شخصية هذا اليوم في فقرة نقطة ضوء.

0: الكاتب ميغيل دي سيرفانتس.
1: ولد الكاتب الإسباني ميغيل دي سيرفانتس في عام 1547 للميلاد في مدينة قرطبة، وهو ابن لصيدلي جراح فقير الحال. أمضى طفولته متنقلا بين ربوع إسبانيا.
0: مستمعينا، كانت حياة سيرفانتس حافلة بالأحداث والمغامرات، فقد شارك في معركة ليبنتي البحرية ضد العثمانيين، وفقد على إثرها إحدى ذراعيه، إلى أن ذلك لم يكن ليثني عزمه عن المغامرة من جديد.

0: الشعر والنثر أسماها لا جالاتيا، وكتب بين عامي 1585 إلى 1588 للميلاد أكثر من 20 مسرحية، لم يبقى منها سوى مسرحيتين، كما ألف كثيرا من الشعر.
1: قضى سيرفانتس معظم حياته في العصر الذهبي في إسبانيا، وذلك عندما سفنها غنية، ويتكلم المثقفون لغتها وأدبها معروف في أنحاء أوروبا، لكنه لم يذق طعم الازدهار والرخاء إلى أن توفي، وكان ذلك في 23 من شهر نيسان عام 1616 للميلاد في مدينة مدريد، فقيرا معدما ولم يتذوق طعم الشهرة التي نالها بعدئذ.
0: ولقد اشتهر الكاتب الإسباني ميغيل سيرفانس بروايته دون كيخوتي، وهي شخصية مغامرة حالمة تصدر عنها قرارات لا عقلائية. أما حياة سيرفانس الحافلة بالأحداث فقد تركت أثرا بليغا في أعماقه، وتجلى ذلك في طغيان روح السخرية والدعابة على أعماله. أما اليوم فيعد سيرفانس من بين أشهر الشخصيات الإسبانية في العالم، ولقد كرمته بلاده بأن وضعت صورته على العملة النقدية.

أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين، متواصلون معكم في طي فقرات برنامجنا صباحات البلاد. أما الآن لابد لنا من التوقف عند فقرة الجولات السياحية الصباحية لنتهيئ من خلالها لزيارة بلد من بلدان المعمورة أو مدينة من مدنها، والتعرف على ثقافة شعوبها وطبيعة أراضيها وتاريخها. كل هذا مستمعينا سنعيشه معا عند زيارتنا لفقرة معالم.

0: مستمعينا، مدينة بريمن هي إحدى مدن شمال ألمانيا، حيث تقع في شمال البلاد وفي منتصف المسافة بين هامبورغ وهانوفر. تشكل بريمن ومدينة بريمر هافن ميناءها المتقدم، والتي تبعد عنها ب 57 كيلومترا، تشكل أصغر الولايات الاتحادية في ألمانيا. وتمتد هذه الولاية على مصب نهر فيزر، أما تعداد سكان المدينة فيقارب 600,000 نسمة.
1: تنقسم مدينة بريمن المستمعين إلى شطرين تربط بينهما عدة جسور. الأول هو القصبة أو المدينة القديمة التي تقع على الضفة اليمنى لنهر فيزر، ثم المدينة الجديدة التي شيدت أثناء القرن 17 بعد الميلاد على الضفة الغربية للنهر. وتحتفظ المدينة القديمة بطابعها المميز الذي يعود إلى القرون الوسطى، على غرار الشوارع الضيقة والمتعرجة والبيوت التقليدية ذات الأسقف المحدبة.
0: وأيضا من معالم بريمن مبنى الشوتينغ، والذي يقع في ساحة السوق العام حيث كان المقر الرئيس لمجلس التجار، وقد تم تشييده في القرن 14 للميلاد. أما المدينة الجديدة والتي تبررت أثناء الحرب العالمية الثانية فتضم مبان حديثة نسبيا ومحلات تجارية والعديد من المتاحف. ومنذ عام 1990 أصبحت المدينة تملك جامعتين، جامعة بريمن والتي شيدت عام 1970، والجامعة الدولية لبريمن والتي أنشئت حديثا.
1: وقام الفرنسيون باحتلال بريمن عام 1810 للميلاد في إطار الحروب النابليونية، فأصبحت عاصمة للمقاطعة الجديدة المستحدثة مصب الفيزر حتى عام 1813 للميلاد، وبعد مؤتمر فيينا عادت إلى وضعها السابق كمدينة حرة، لكنها انضمت إلى الاتحاد الألماني سنة 1866 للميلاد، وأخيرا إلى الإمبراطورية الألمانية عام 1871.
0: وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت المدينة للدمار جراء الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف، حيث أصبح الجزء الشمالي من ألمانيا تحت السيطرة الأمريكية بعد نهاية الحرب. وكذلك منذ عام 1945 وضعت المدينة مع جارتها بريمر هافن تحت السيطرة أو تحت الإدارة البريطانية، قبل أن تصبح ولاية ألمانية مستقلة، وكان ذلك عام 1947 للميلاد.

0: من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، ووصلنا بكم الآن إلى فقرة علوم وتكنولوجيا التي نسلط الضوء من خلالها على آخر معلومات التقنية والعلوم الحديثة في العالم. كونوا معنا.
1: مستمعينا، في عدد من دول الجزيرة العربية مثل العراق وقطر والبحرين، أفاد العديد من السكان بأن البعوض أصبح مصدرا للإزعاج اليومي، وبشكل خاص في الفترة المسائية مع تزايد اللدغات وصعوبة الجلوس في الأماكن المفتوحة لهذا السبب.
0: وفي مدن الجزيرة العربية حيث يفترض أن تحدي الحرارة القاسية أو تحد الحرارة القاسية من انتشار الحشرات، يظهر البعوض اليوم بشكل مبكر وأكثر كثافة من المعتاد. يقرأ العلماء هذا التغير على أنه إشارة علمية على تحول بيئي أعمق تنقضه تفاعلات معقدة بين المناخ والتحضر وانتقال الأنواع عبر العالم.
1: فرغم الطبيعة أو رغم الطبيعة الصحراوية للجزيرة العربية، إلا أن البعوض لا يحتاج سوى شروط محدودة ليزدهر. هذه الشروط تتمثل في مياه راكدة وحرارة مناسبة ورطوبة كافية، كما تؤكد دراسات ميدانية في شرق السعودية على سبيل المثال أن درجة الحرارة والرطوبة والأمطار تعد المحددات الرئيسية لكثافة البعوض وتوزعه، حيث ترتبط الزيادة في أعداد مباشرة بفترات الرطوبة المرتفعة بعد الأمطار أو الري الحضري، أي استخدام المياه داخل المدن لري المساحات الخضراء غير المزروعة.
0: ويرصد العلماء وجود علاقة علمية واضحة بين التغير المناخي وازدهار البعوض في كثير من المناطق، فالتغير المناخي يعيد تشكيل البيئة التي يعيش فيها البعوض حيث يغير طول الموسم، فمع ازدياد متوسط درجات الحرارة ينتهي موسم انتشار البعوض متأخرا في الخريف ويبدأ مبكرا في الربيع.
1: وعن مكافحة البعوض، فقد برزت ظاهرة إدارة مقاومة المبيدات، إذ مع تكرار استخدام المادة نفسها قد يكتسب البعوض قدرة على النجاة منها. لهذا تحتاج العديد من الدول إلى اختبار الحساسية للمبيدات والتبديل بين المواد، وكذلك عدم الرش العشوائي غير المبني على بيانات.

نحييكم مستمعينا من جديد وأهلا ومرحبا بكم في صباحات البلاد وفي الفقرة الأخيرة وهي فقرة الحوار المفتوح. موضوعنا لهذا الصباح: كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير جدا، وهل هو نشاط تجاري مشروع أم واجهة لأغراض أخرى؟ أذكر بالهواتف المباشرة 0775-3331 و078-1-313-7 وخط الواتساب 0771-7-242.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إليكم في فقرتنا الأخيرة من فقرات صباحات البلاد، فقرة الحوار المفتوح. كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير؟ هل هو نشاط تجاري مشروع أم واجهات لأغراض أخرى؟ طبعا بالتأكيد خلال السنوات الأخيرة اللي يعني شهدناها شفنا الكثير من المطاعم بدأت يعني تفتح أبوابها. هذا قطاع المطاعم في بلدنا العراق يعني أكيد شهد نمو كبير غير مسبوق، خصوصا في العاصمة بغداد. طبعا باتت هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار وافتتاح المطاعم بكل مسمياتها وبكل تنوعها، باتت تنتشر في كل زاوية من الكثير من المدن الكبرى وحتى الصغرى. طبعا من محلات إلى بسطات إلى يعني أماكن عامة بدأت تنتشر هذه الظاهرة، المطاعم الكبيرة والصغيرة وحتى الأسماء الرنانة اللي نشوفها اليوم، حقيقة مطاعم عالمية فاخرة موجودة في كل الدول، بدأت تفتح الأبواب وتفتح هذه المشاريع في العراق وخصوصا في العاصمة بغداد. حقيقة هذا الانتشار الهائل الكبير في السنوات السابقة ربما يجعلنا في تساؤلات كثيرة عن دوافع هذا التحول اللي صار فجأة. حقيقة منذ سنوات ليست بعيدة ما كانت هناك مطاعم، يعني إلا ما ندر نشوف مطعم أو مكانات يعني محددة معدودة عدد الأصابع، نشوف أن مطعم وهذا المطعم يكون بالتالي معروف غالبا، وأهل المنطقة أهل المحلة أهل هذا الشارع يعرفون هذا المطعم، وحقيقة يقتصر يعني شغلة على ناس وطبقة ربما تكون شريحة محدودة وضيقة في المجتمع. طبعا أما الآن نشوف الكثير من شرائح المجتمع، الكثير من الناس التجأوا إلى هذه المطاعم، ربما يكون نوعا من أنواع الترف أو ربما حقيقة تكون مناسبات خاصة ومناسبات عامة، يطلب منها المواطن يطلب منها الفقير والغني من هذه المطاعم. ربما تكون الكثير من هذه المطاعم بأسعار زهيدة غالبا، فلذلك ربما يلتجئ الكثير من المواطنين ل يعني حقيقة للالتجاء إلى هذه المطاعم والطلب منها. طبعا ينتشر أكثر يعني حاليا حسب التقارير ينتشر أكثر من 24 ألف مطعم في عموم العراق، وأكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها. أنا أقول يجوز أكثر من 500 مطعم في بغداد، حقيقة على اللي نشوفه في الشوارع وفي الأزقة وفي المناطق العامة في العاصمة بغداد. طبعا هذا الرقم حسب إحصائية لوزارة التخطيط، تشكل هذه المطاعم نحو 65% في مجال النشاط التجاري العراقي، مما أكيد يجعلها عنصر رئيسي في الاقتصاد المحلي. اليوم اللي يريد يفتح مشروع أول ما يفكر به هو افتتاح مطعم.
1: طبعا من المشاريع الناجحة.
0: طبعا نأخذ اتصال من الأخت أم مصطفى. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا مصطفى،
2: صباح الخير والعافية على الجو الحلو، تحية لحضرتك وسبحانه.
0: الله يحفظك
1: الله يحفظك
2: على محمد وعلى
0: اللهم صل على محمد صباح الله خير والسلام.
2: والله جزاكم الله خير، صحيح يعني هاي الظاهرة تلفت يعني التفكير والنظر، يعني هو ما بيها شيء. أنا يعني قضيت فترة بتركيا أخوي مطاعم واي ناس وحيد محل والله خير الرازقي، بس والله بساطة أكثر ناس يعني سندويه ماكو دجاج وما أعرف ليش مذوعان هاي الترفيه ما يردون يطبعون يغيرون الجو وأكثر شيء لبن ويا الأبي ماكو بيبسي يمكن بس إحنا قدرنا بيبسي زين يبقون على صحتهم اليوم مشان يدعوش ناس أصدقاء أقرباء أروح مثلا قبل يوم مثلا اليوم عشان يوم سبت الله عيش تعال باكر قول لما حلو شو شفت الحين هم ما أكري حط أبوه كل دفاري
0: اي صح فعلا اي
2: والله يعني ليش يعني 80,000 70,000 زين انت شفتوا اكو ناس والله والله يا يما والله اكو مأساة والله العظيم احنا نقول الحمد لله والشكر هاي الظاهرة والبنايات حلوة بس مو مجتمعنا ينجار شوف او راتبة مليون مليونين ماذا يكفي البركه
0: طبعا طبعا ما يكفي مصطفى اذا هو الوجبه الوحده ربما تصل الى 50,000 دينار طيب هاي الوجبه الوحده 50,000 دينار وجبه خلينا نقول وجبه الغداء طيب هذا راتب كذا على مود يوفر ثلاث وجبات باليوم بقيه متطلباته فاكيد ما يكفي
2: اكيد من الاشياء هواي بعد واجبات خاصه اذا يعزموك بمطعم لازم تأذنهم لازم تأذنهم بطار مجبور ليش ليش هاي نعمة الله سبحانه وتعالى واقرأ عني ليح بسم الله والبركة وجيب الأكثر الأنواع أشكال بأقل أقل زين إحنا شلون يعني إحنا نبقى هيجي العراقيين المقادي المليان الشوارع ولو طفل يبيع مي ما أكو مقولة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني انجاحوا الفقراء يقول فرضنا العفو شلون الأغنياء ما يكفي الفقراء انجاع الفقراء كان حقيقة على رب العالمين أن يصيبوا العذاب يقولون ما يصيبوا العذاب بلا بشي ما يحس بالعالم لا لا منيجي يقول أشياء بسيطة ما يخالف والله ذكروا الحد الآن يقول يوم مثلا يتوونا يوم قد يوم دوما وشي نروح نتأكل بفلات حديقة شكت حلو زين والله والله أسمع هواي أمراض أسمع هواي يعني
0: طبعا
2: كلام
0: هذا بيت الداء
2: القصم ما اللحم معقول اللحم 20 ترسل فيها هذا زهيد انت تعرف هذا مصدر اللحم أنا ما أعمل اليوم ما أعمل والتسمم وايد التسمم اسمع تقول أفل فإحنا ما يخالف بس هؤلاء هؤلاء والله يهدي الجميع إحنا والله ننقهر يعني هواي شكوات هواي شكوات من غير مثلا حتى لو قاعد بأجار هو نفس النمط يريد ما يصير يجي مو إحنا ننقهر إذا تحكي يقول لك شنو خال عينك علينا فأرينا
0: احنا نحكي على المبالغة اللي صارت يا مصطفى ما نحكي على الموضوع نفسه اللي هو موضوع انتشار المطاعم ربما يكون أمر يعني إيجابي للكثير من الناس لكن المبالغة في هذا الموضوع المبالغة في الديليفري بما يسمى ديليفري هذه الأيام اللي على قولتش يجينا خطار نجيب ديليفري يجينا أهل مثلا نجيب ديليفري حتى باتت الكثير من العوائل حقيقة تعتمد اعتماد كلي على التطبيقات والبرامج اللي متخصصة بهذا المجال
2: اي والله بارك الله بك انا ما اقصد هي قلت لك بكل مكان ويش تصير بس احنا بينا الابدين وهواي في ذاك عمال تعبانين مثلا نجي ياكله كم لقمه ياكل هذا بس احنا دا اقول عليك كل انت تنتشر وهالبنات وهاللبس وهاي الشباب ما متزوجه ولا الحكومه دايره بالها شلون يقدر يعني اذا محدود راتبه وهاي الشباب منو الها؟ عمره 35 سنه وما متزوج ليش؟ قبل أهل 23 سنة والبنات إذا صارت 18 سنة يشيلونها هم السلاء على تستقف المطالب والمئنية
0: تتعم
2: أي شيء ظاهرة تنتشر تأم سلبي لأن إحنا أخذنا مطلوبي هاي اللي يسموها شان عبد الله الشيطان الحرية.
0: هي.
2: حرية فالله يهدي الجميع إن شاء الله وكل إنسان هو يشوف
0: الله نفسه. يبارك بيك.
2: والله أخي كل شيء تقول عن بيدي العالم ما عندي والدعم ما إن شاء الله الله يرزق الجميع.
0: آمين.
2: وأنا
0: أحكي لك أولي شكرا جزيلا. عفوا الأخوة الكريمة ومصطفى
1: صلوه عليكم
0: وعالف سلامة. شكرا جزيلا للأخوة مصطفى.
1: شكرا جزيلا. وفعلا مثل ما ذكرت أم مصطفى لكن هو تغير نمط الحياة اليوم يعني بدت بتغير الحياة كثير من الناس بدأوا يتجهون لأنماط حياة يعني يعتبروها أكثر حداثة وأكثر تطور أكثر عصرية يعني يفضلون أنه يوفر الوقت والجهد بدل ما تقضي مثلا الأم أو الزوجة ساعات تحضر أنواع من الأطباق أو يعني يمكن لو تصيب لو تخيب مثل ما بعضهم يعبرون وين المطاعم وين مثل هذه الأمور فيلجأ لمطاعم حتى يتناول الوجبة وخاصة اليوم بدت ما مقتصرين على الأكلات التقليدية يعني العراقية مثلا يمكن إحنا أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يعني ما يقلون خبرة بهذا المجال يعني الأكلات العراقية ما شاء الله يتفننون بها لكن بدأوا اليوم المطاعم تتفنن بالأكل التركي والإيطالي والسوري واللبناني يعني كثير فهذا التنوع الإنسان يميل ويرغب مثل هذه الأمور لذلك بدأوا يحاولون أن ينفتحون على الثقافات الأخرى يعني وخاصة اليوم بوجود الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الإعلام اللي يسوق ويرغب مثل هذه الأمور يعني تلاحظ مثلا على الفضائيات أو حتى على المقاطع اللي تظهر حتى برامج مختصة للأكلات مثلا اللي تستعرض الأكلات الغربية الأكلات العربية فهذا التنوع يجعل الإنسان عنده رغبة في هذه التجربة هذا من جانب جانب آخر اليوم إحنا هذا الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم وخاصة الكبيرة والفاخرة واللي أصبح إلها اسمها ومعروفة في المناطق هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار يعني وخاصة بالمناطق أكو مناطق خاصة ببغداد أو مدن كبرى تكون معروف عنها كثرة المطاعم واللي إلها أسماءها المعروفة هذا شنو أثره ارتفاع حتى العقارات التجارية مو فقط يعني الأكلات وهكذا بحيث اليوم الشاب اللي يكون جديد عهد بالعمل التجاري واللي يريد يفتح له مشروع مثل هذا المطعم أو شيء أو يبدي تجربته الحديثة والجديدة راح يشوف صعوبة ما يقدر يدخل وينافس مثل هذه الأسماء التجارية وهذه المطاعم المعروفة وهذا راح يجعل أنه يصير مثل السيطرة لبعض الجهات النافذة بهذا المجال فلذلك احنا اليوم منتحدث احنا ما نريد ننتقد بشكل سلبي وإنما المبالغة اللي نتحدث عنها المبالغة واتجاه الحياة لهذا الجانب بشكل مفرط يعني اليوم الباحثين الاجتماعيين يقولون ظهرة انتشار المطاعم بالعراق يعني هي بالفعل ملاحظة بارزة بالسنوات الأخيرة يشخصون مثل هذا الأمر وأنه راح تعكس عدة عوامل اجتماعية لها أثر اقتصادي عوامل ثقافية فمن يحللون هاي الظاهرة يقولون يعني أنه سببها واحدة من الأسباب النمو الاقتصادي ولو بشكل نسبي يعني من تحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بعد السنوات الأخيرة هذا ش نتج عنه زادت القدرة الشرائية عند كثير من الناس وهذا يجعلهم يبحثون عن الترفيه يريدون أن تطلع العائلة تتعشى برا البيت مثلا أكثر من مرة تكون مثلا فد نزهة حتى بداخل البيت اليوم داخل البيت يكون مثلا هذا طلب الأكل الدليفري فهذا أصبح فد أمر اعتيادي. وتغير نمط الحياة اللي ذكرناه قبل قليل بكلامنا، أنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام أيضا إلى دور بزيادة الطلب على أنواع مختلفة من المأكولات العالمية، حتى المأكولات المحلية المطورة اللي بدت المطاعم تتفنن بها. فمن جانب آخر أنه زيادة الاستثمارات بقطاع الضيافة، يعني اليوم رجال الأعمال بدأوا يستثمرون بهذا الجانب، إنشاء المطاعم، المقاهي الجديدة وبأشكال مختلفة، بحيث تلبي الطلب المتزايد من قبل المواطنين. فما بقت مقتصرة على تقديم يعني الأكل التقليدي أو الأطباق المعروفة، بل ظهرت مطاعم مختصة بأنواع من المأكولات، سواء كانت آسيوية، أكو خاصة بمأكولات غربية وغيرها، بالإضافة للمقاهي والمطاعم اللي يكون لها طابع اليوم شبابي وطابع عصري.
0: حتى المأكولات وصلت إلى حقيقة مأكولات صينية ومأكولات يابانية، وحتى أمور محرمة يعني غير يعني هذا المحار وغيره، وهذا إحنا ما عندنا بالشريعة الإسلامية. أكو شيء اسمه محار يؤكل، إحنا عندنا السمك ذو الفلس، هذا اللي نعرفه بالشريعة الإسلامية. حقيقة الكثير من الأكلات حتى يعني أكو حيوانات يعني نجسة، حيوانات حقيقة يعني ما أعرف شلون الناس، طبعا أكيد هذا اللي يفتتح هيك مشروع ويجيب هيك أكلات هذا أكيد دا يشوف إقبال من الناس عليه ويستمر. للأسف الشديد يعني أنا مهما كنت بعيدا عن التدين والدين، لكن مو بهالشكل أبدا يعني. يعني صارت الموضوع يعني حقيقة زاد عن حده كثيرا من المناطق، بدأت حتى في المناطق يعني للأسف الشديد المتعارف عليها أنه هاي منطقة مثلا الغالبية مثلا متدينة، أو مناطق ربما تكون شبه مقدسة، أو حتى المناطق المقدسة نشوف إحنا حتى الكافيهات اللي موجودة للأسف في بعض المناطق المقدسة اليوم اللي نشوفها حقيقة ظاهرة غير لائقة، وصارت صار أكو دمج في السنوات الأخيرة بين قضية الكافيه يعني القهوة بالمسمى المتعارف القديم إحنا نسميها قهوة. القهوة كانت للشاي وللقهوة كمكان يعني شلون نجتمع فيه للتحدث للتسلى. اليوم حقيقة أصبحت الكافية أو القهوة مكان يلبي كل طلبات الحقيقة الزبون. فالقهاوي اليوم أو المكانات هذين اللي إحنا قاصديهن من الروح لها، مو بس ناكل، لا ناكل وبعدها شاي وبعدها قهوة وبعدها حلويات وبعدها فاكهة وبعدها كذا وكذا وكذا، وما تخلص القائمة تطول. يعني ربما يصل يعني مقدار المبلغ للشخص الواحد يصل إلى 30-40 ألف دينار بقاعدة واحدة. طيب هذا أكيد يعني يدل على أنه الحالة المعيشية للكثير من الناس، نحكي واقعا الحالة المعيشية جيدة، ولا ما كان يعني الكثير من الأخوة والأخوات اليوم نشوفهم حقيقة يعني رواتبهم محدودة، لكن بالتالي نشوفه يبالغ ب يعني أكو ناس يعني هو شأخر الشباب، شأخر التطور يعني شوف احنا هواي انا رحت الكثير من الدول حقيقة يشتغلوا من الصبح لليل على مود شنو؟ على مود يحصل مبالغ ويجمعها في سبيل يسوي له مشروع، في سبيل يتزوج، عنده فد هدف يحققه يكون نفسه. الا احنا مثل ما قلت يا حنان، الا احنا اللي يجينا مباشرة نصرفه، الله كريم لباكر، الله كريم للشهر الجاي، الله كريم للسنة الجاية، وهكذا احنا هاي عايشين حياتنا هكذا. احنا ما نقول نصير بخلاء ويعني نقصر على نفسنا بقدر ما نكون يعني متدبرين مقتصدين بما ننفق على مود نحصل فد غاية، نحصل فد هدف احنا نريد نوصل له. بالتالي حقيقة آراء المواطنين وآراء الناس بشكل عام الأغلب إذا أشوف الأغلب حقيقة من التقارير آراء المواطنين حتى اللي نشوفها بالتلفزيون وعبر الكثير من الوسائل الإعلامية يقول حقيقة إحنا معتمدين اعتماد شبه كلي على المطاعم لأسباب ربما تتعلق بضيق الوقت، أسباب ربما تتعلق بالباحث عن الراحة، يعني الكثير من ربات البيوت ما شاء الله اليوم أصبحنا موظفات وبالتالي ما عندها وقت أنه تطبخ وتشتغل وتنظف وكذا، حتى موضوع العمالة الأجنبية اللي موجودة في الكثير من بيوتاتنا اليوم أصبحت منتشرة وحكينا عليها في الحلقات الماضية. حقيقة يتناولون الطعام جاهز، إذا ما يطلعون من برا ويتناولون الطعام برا اليوم أصبحت الكثير من التطبيقات متاحة أمام الجميع، أمام الصغار والكبار، وحتى هناك عروض وهناك مسابقات وهناك يعني شلون هناك يعني حقيقة حملات تشجيعية للناس، يعني حتى البعيد عن هالموضوع يعني على هالبرامج اللي ما يعرف يستخدم الموبايل بشكل يعني كبير وبشكل دقيق اليوم يعني انجبر يتعلم على استخدام واستعمال هذه التطبيقات لمواكبة يعني بقية الناس للأسف الشديد.
1: أكيد طبعا هو انتشار المطاعم بشكل كبير إلى ناحية إيجابية أنه يخلق فرص عمل لشباب كثيرين اليوم يعني وجدوا فرصة سواء كان بديليفري بهذه المطاعم، بغض النظر عن الأمور السلبية اللي نتحدث عنها أو الأمور السلبية في جانب العمل، يعني تعاملهم مع المرؤوسين، مع صاحب المطعم، مع صاحب مثلا الشركات أو المستثمر وهكذا، فخلقنا فرص عمل لكثير من الشباب. لكن نقول بأن الاعتماد المفرط من قبل يعني المواطنين على تناول الطعام والاعتماد بشكل شبه كلي أكيد رح يأثر على العادات الغذائية في البيوت، على كثير من الأمور الموجودة في داخل المجتمع، بالإضافة إلى أنه طبعا اليوم من نلاحظ آراء كثير من الناس شنو رأيك بالأكل بالبيت أو تريد بالمطعم، منو الأحسن؟ قل والله أنا أفضل أكل المطعم، البعض يقول لأنه أطيب، يعني المذاق اللي أريده أي مذاق غربي شرقي أريده ألقاه بالمطعم الفلاني، يكون أكثر متعة وأكثر سرعة، وخاصة اليوم وسط هذا التنوع الصلصات والنكهات اللي يجعل الوجبة شهية. فلذلك كثير من الناس يشوفه 4 مرات 3 مرات يجوز أكثر يجوز أقل، هو معتمد على الأكل بالمطاعم. فتبقى أنه مسألة الأسعار، وخاصة كثير من الناس تكون أكو عروضات من قبل هذه المطاعم، فتكون عامل جذب لكثير من الناس اللي أصبح هذا الأمر فشي معتاد في حياته.
0: بالتالي هو موضوع العمل بشكل عام والانتشار التجاري بالنسبة للمطاعم هو عرض وطلب أكيد، فإحنا ما كنا نشوف بهالعدد بهالكم الهائل من المطاعم لو ما الناس هي اللي شجعت أصحاب الأموال ورؤوس الأموال الضخمة أن تفتتح مثل هكذا حقيقة أسماء رنانة اليوم نشوفها على أرض الواقع في العراق وبالتحديد في مدينة بغداد، ونشوف ما شاء الله الازدحامات اللي تكون من الساعة 4-5 لحد الساعة 11 أو 12 أو حتى الوحدة بالليل، الكثير من مناطق بغداد الراقية نشوفها مزدحمة في تلك الأوقات، وحتى بعض المطاعم هناك طابور من الناس يقف ينتظر دوره حقيقة لأخذ سندويش أو أخذ وجبة من هذا المطعم. إحنا حقيقة هاي ظاهرة مثل ما قلنا إحنا ما يفتشي ربما يكون فشي جميل لطيف أنه واحد يجرب الكثير من الأكلات، أنه نشوف هكذا عمارات وهكذا بنايات لطيفة جميلة تجمل الأجواء بشكل عام، لكن بدون مبالغة بالتوجه نحو هذه المطاعم، وبالتالي احنا راح نقنن من انتشار المطاعم بشكل مخيف في كل حقيقة، في كل زقاق وفي كل، حتى أصبحت في المناطق للأسف في المناطق السكنية الآمنة، في حتى في الأفرع هناك أصبحت مطاعم حتى لو على قد الحال، لكن هي بالتالي هذا اسمه مطعم، وهذا الشيء حقيقة أنا أشوفه ظاهرة غير محبذة وغير جيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع من حلاله دون حرامه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباحات البلاد، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم شيئا ممتعا ومفيدا في هذا الصباح من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد. ختاما تقبلوا تحيات من كان معكم في الإخراج سلام العتابي، وأيضا في الإعداد حسام العبودي، في التقديم حنان المحمداوي، شكرا لك يا حنان، ومحدثكم عمار الموسوي. دمتم بألف ألف خير وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: في مثل هذا التوقيت قبل عام أو عامين، هل تذكر تلك المحنة التي كانت بالنسبة إليك نهاية الحياة؟
1: لقد انقضت حتى إنك تكاد تذكرها، وهذه المحنة التي أنت فيها الآن، ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: هنا إذاعة البلاد.

السلام فيما كتبه إلى محمد بن سنان من العلل أيضا فيها شيء عن الحج، قال: وعلة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف. لاحظ المنافع المعنوية الأخروية والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل. هاي واحد الفوائد. بعد: وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحضرها الشهوات واللذات والتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل شاخصا إليه في الحر والبرد والأمن والخوف دائما في ذلك دائما. إذن جملة من الروايات بيّنت جوانب من منافع هذه التي أشارت إليها الآية ليشهدوا منافع لهم. تستطيع أن تصنفها منافع دنيوية ومنافع أخروية. طبعا هذا تصنيف فني لأجل توضيح الفكرة، وإلا ما عندنا دنيوية وأخروية، كل ما عندنا هو للآخرة ونيل رضا الله تبارك وتعالى. كل الدنيا هي للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. هذا تصنيف فني لأجل أن نوضح الصورة، وإلا ما عندنا دنيا مقابل الآخرة، الدنيا كلها للآخرة. لابد أن تكون هكذا، لا قيمة لها إن لم تؤدي إلى الآخر، الدنيا مزرعة الآخر. فلما نقسمها إلى منافع دنيوية وأخروية نريد هذا التقسيم الفني حتى الأفكار تكون أوضح. أما المنافع، لنبدأ بالمنافع الدينية. الأحاديث الشريفة سجلت جملة منها. أولا وأوضح، الحج هو مظهر التوحيد الخالص ونفي الشركاء والآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. كل الآلهة والشركاء سواء كانوا شركاء وآلهة ظاهريين من زمان الأصنام مثلا أو الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى ويطاعون من دون الله تعالى، أو المخفيين، شركاء المخفيين ولو من نفس الأمارة بالسوء. لما يحصل عند تدافع بين ما يريده هواه وما يريده الله تعالى، وهو يمشي وراء ما تريد هواه ونفسه، وهذا معنى إذن شرك. هذا أطاع نفسه وعصى الله تبارك وتعالى. فبالحج إذن مظهر للتخلص والنفي كل هؤلاء الشركاء وكل التعلقات. شوف، يتجرد من كل شيء، من تعلق بالأهل، بالولد، بالوطن، بالأحباب، بكل شيء يتجرد من كل هذه التعلقات ويذهب إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولا يوجد مثل الحج يعني مثير لهذه الكوامن الفطرية، لا يوجد مثل الحج ما يثير مثل هذه الكوامن ويدعو إلى التمسك بها. فالحج إذن، هذا الفائدة الأولى، فرار إلى الله تبارك وتعالى من كل ما سواه، من كل هذه التعلقات، والتحرر فيه تحرر من كل الأغلال التي تكبل الإنسان وتشده إلى الآر وتعيقه عمل وكسب وأموال وأهل وأولاده وإلى آخره. هذا كله سيتجرد منها ويشخص خالصا إلى الله تبارك وتعالى ويتحرر من هذه الأغلال التي تشده إلى الأرض وتمنع وتعيق تكامله وارتقاءه. روى الشيخ الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: حجوا إلى الله عز وجل. الفرار إلى الله بالحج.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا إذاعة

0: ركن البراعم. الخوف المفرط. مستمعتي العزيزة، لا يخفى عليك أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، ومن خلالها يكتسب الإنسان الصفات التي تترسخ في شخصيته وتلازمه في مراحله المستقبلية. ومن هنا كانت مسؤولية الأهل والمربين كبيرة في الحرص على تنمية شخصية الطفل بشكل سليم وسوي. ومن الأخطاء الشائعة التي يجدر التنبيه عليها ما يلاحظ لدى أكثر الأمهات من الخوف المفرط على الأولاد، مما يعود عليهم بالآثار السلبية مستقبلا.
1: عزيزة الأم، إن زيادة الحب والتعلق بالأولاد عن الحد الطبيعي يقتل في الطفل شعور الاطمئنان ويقتل فيه روح التجربة، فهو يخاف من كل شيء في الحياة،
0: لأنه اعتاد عندما كان صغيرا أن يمنعه من حوله من التجربة خوفا من الفشل. أما الحظ على التجربة واتخاذ الأسباب ثم التوكل على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يخلق في نفس صاحبه نوعا من التوازن الذي يجعله يشعر بالاطمئنان ويواجه المشاكل بروح من التفاؤل.
1: مستمعتي الفاضلة، إن أشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن تجزع أمه إذا وقع على الأرض أو سال الدم من وجهه أو يده أو ركبته. فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدئ من روع ولدها وتشعره بأن الأمر طبيعي، تهلع وتطلب النجدة من أهل البيت أو من الجيران.
0: عزيزتي الأم، إن مسيرة الحياة التي سيعيشها الولد في المستقبل مليئة بالمفاجآت، ولذلك علينا أن ندربه على الجرأة والشجاعة ومواجهة المشكلات، مما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم. إن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية والمحبة والرحمة التي وهبها الله لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم.
1: إن الخوف المفرط على الأطفال يعيق نموهم، كما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش طفولته بشكل عادي.
0: إن الأطفال بتعرضهم لبعض المخاطر فإنهم يتعلمون كيفية حل المشكلات العويصة التي تعترضهم، مما يتيح لهم اكتساب مهارات التكيف مع مختلف الأوضاع التي تواجههم في الحياة، وتنمية حس المغامرة لديهم وتطوير روح المبادرة والإقدام والمرونة.
1: إن تقييد حركة الطفل في أثناء اللعب يحد من حريته ويقوض قدرته على بناء علاقات مع الكبار، ويضعف رغبته في اكتشاف العوالم المختلفة والمحيطة به.
0: ومما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم أن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية التي وهبها الله تعالى لهما،
1: إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم وإتاحة المجال لهم في مواجهة مشاكلهم بأنفسهم وإعطائهم الفرصة لاكتشاف الحلول لها.
0: فلن يكون الطفل قادرا على التغلب على صعوبات الحياة إلا بعد أن يكون معتمدا على الله.

0: كذلك الكعبة المشرفة داخل الحرم المكي. فإذا أردت أدخل الحرم مثلا تدخل الحرم هل يمكن أن أغتسل؟ نعم يمكنك أن تغتسل وتدخل يعني يعني بإحرام أو بغير إحرام. يعني تدري مرات إذا مسوى عمرة في نفس الشهر ما يجب عليك أن تحرم وتدخل إلى مكة.
1: صح نحن عادية.
0: نعم يعني أنت يعني هو بعضهم المسألة يعني ما يفهمها عفوا يعني ما يعرفها لأن مو أصحاب اختصاص. نحن عندنا دخول مكة لابد أن يكون بإحرام أو شنو إحرام عمرة أو إحرام حج فيدخل الحرم المكي.
1: دخول مكة أول
0: يعني حرم المكي يعني
1: كل ما دخلت مكة مكة وليس
0: أي هو هكذا. فأنت دخول مكة لابد أن يكون بإحرام. إذا ما أحرمت إحنا السنة راح أنا سائق قال سيد أنا هذا الشهر ما جبت عمرة قلت له لازم تحرم لدخول مكة فسبحان الله ما أحرم يعني للأسف يعني كان ما متقيد بالكلام. فدخول مكة وأنت غير محرم قد أذنبته لكن البقاء فيها لا يعد ذنبا يعني يعني مو البقاء فيها الذنب لازم تطلع يعني ممكن الناس تفهم المسألة نحن لا نرخص بالذنب لا الإنسان يؤدي لأنه هذا حقيقة دخول هذا أمر إلهي لا بد الالتزام به لكن هكذا يقولون دخولا هو أذنب لكن بقاء مو ذنب يعني بعضهم يقول له مو أنت ما أحرمت يقول له نعم أنا الذنب بس من دخلت بعد
1: صح.
0: بعد البقاء مو ذنب
1: يبقى يوم يومين ثلاثة
0: ما يأثر مو ذنب يعني لما يتحمل ذنب بإمكانه أن يمارس طقوس وكذا
1: طيب ممكن سيدنا أنا أمحو الذنب من خلال خروجي من مكة وعودتي مرة ثانية
0: هو لا الذنب هو بعد صار الذنب يعني صار الذنب. بعد التذاتي تطلع بعد هذا تسوي عمره يعني أخرى فمثلا هو واحد يقول أنا شلون أدخل الحرم المكي غيرك وإحرام لا ماكو إحرام ودائما إحرام نحن في الشهر مأذون لنا أن نأتي بعمرة واحدة فإذا أتيت بعمرة فإمكاني أن أدخل مكة وأخرج منها بدون إحرام ليش لأن نحن فقط عمرة واحدة
1: صح.
0: أو فلكن يستثنون الفقهاء كثير التردد والحطاب والحشاش والراعي اللي دائما يطلع من مكة
1: ساكن أصلا بمكة
0: حتى الساكن من مكة سيدنا إذا ما يطلع دائما كثيرا يعني إذا طلع لابد إذا شوفه للسعودية من يطلع يرجع بإحرام يعني مرات إذا شايفهم بسياراتهم أولادهم نساءهم يحرمن لأن هذا مو دائما يطلع بس إحنا بغداد إيش قد نطلع كم مرة بغداد
1: يعني سيدنا عفوا اللي دائما يطلع ما يحرم,
0: ما يحرم.
1: أه.
0: يعني مشاق قصر علي
1: السفر خارج مكة أنت يحرم يلا
0: أي هو يطلع أمثل الراعي الحشاش يعني اللي الحطاب والكذا
1: نعم
0: يعني أنت هسه مثلا شنو مثلا هسه إحنا إيش قد نطلع من بغداد يمكن مرة لو مرتين بالشهر
1: أي.
0: نطلع من بغداد
1: فإذا
0: لو كنا في مكة المفروض من أطلع أتي بعمرة بس الطلعة الثانية بعد ما أجيب عمره إذا كانت في نفس الشهر واضحة يعني يكون عند الأخوة المستمعين يعني فبعضهم ربما يقول أنت دخول الحرم كيف لا أدخل الحرم غير محرم لا يجوز أدخل الحرم وأنا شنو وأنا محل يعني أنا أتيت بعمره في نفس الشهر فأغسل غسل أدخل الحرم فأدخل الحرم المكي كذلك دخول الكعبة لا يجب أن يكون لطواف أو سعي لا دخول للصلاة فيمكن للمكلف على سماحة المرجع أن يغتسل غسل دخول الكعبة ويدخل الكعبة ويكون مجزيا عن الوضوء فنقول للأخ يعني السائل
1: نعم.
0: نقول نعم دخول الكعبة إذا كنت مقلد لسماحة المرجع أنه شنو تغتسل لغسل دخول الكعبة ويكون هذا الغسل مجزيا عن الوضوء
1: طيب سيدنا هذه تتعلق بالأغسال المستحبة التي تجزي عن الوضوء ما للصلوات المستحبة في يعني الأماكن المشرفة كالكعبة وغيرها من المزارات اللي موجودة في مكة والمدينة
0: طبعا نحن هكذا عندنا مثلا على سبيل المثال في المدينة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وآله طبعا بعضهم يحصيها بمليون ركعة وبعضهم يحصيها بمليون سبحان الله يعني هو هذا هاي واحدة وما أرسلناك إلا
1: رحمة
0: واحدة من أبواب الرحمة أنه الأعمال تضاعف في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله على ساكنها أفضل التحية والسلام النبي نبينا صلى الله عليه وآله في الكعبة أيضا كذلك يعني الله تبارك وتعالى يضاعف الركعة بكذا مليون ركعة ومئتين ألف ركعة ربما حتى هو المشكلة يعني المشكلة من يستشكل علينا هم من أهل ديننا يعني بعض عندما نقول الرواية عن الصادق وقال لك المشكلة هم يعني عندهم بعض الروايات لكن عندما يعني عندما تتصل هذه الرواية بأهل البيت سبحان الله عندهم مضاعفة الأعمال في المسجد النبوي عندهم مضاعفة الأعمال والثواب في
1: تلاوة القرآن في مكة
0: تلاوة القرآن ختم
1: صح
0: القرآن
1: صح
0: في هذا العام سماحة المرجع حقيقة عندما التقى بنا كمرشدين كان توجيهه أنه شنو

0: يعني أنه نهتم بالقرآن على الأقل. هو عندنا يستحب أن يختم القرآن في الكعبة ولو في مكة ولو مرة واحدة يعني.
1: مو ضروري بالحرم سيدنا.
0: لا لا مكة في مكة في مكة في مكة أنه يستحب. ورد الدليل أنه يستحب أنه الإنسان يختم القرآن ولو مرة.
1: الحمد لله أنا شفت أغلب الحجاج سيدنا في وقتها أنه ختموا.
0: يتجهون نعم يتجهون يعني يتجهون. أنا كنت يعني قبل سنتين يعني سويت لهم كانوا وياي أيضا قارئ القرآن وكنت أنا أقرأ هو يقرأ فقلت لهم خلنا نختم القرآن في هذا. الحمد لله كانوا يعني استجابة كانوا يعني شخص ثالث يعني. لكن بسبب المحاضرات والبقاء في المدينة وكذا يعني ما استطعنا نختم القرآن. لكن كانت يعني حقيقة أجواء حلوة في تلاوة القرآن. هي الناس يعني في فندق واحد في مكان واحد
1: صح.
0: والناس ترى محبة للقرآن يعني بصورة عامة أكيد. المسلمون محبون
1: هي مجوع عبادة وتوجه.
0: إيه القرآن فيه يعني يعني سماحة المرجع أكد على مسألة المدارس القرآنية وانتشار المدارس القرآنية فعلا المجتمع المؤمن بحاجة إلى مدارس قرآنية. أولا ضبط الأحكام الشرعية في القرآن يعني بعض الأحكام مبطلة للصلاة
1: صح.
0: كأنه اللي يترك الإدغام اللي لا يعرف ما هي الأحرف الشمسية والقمرية الإقلاب لا يعرفها هاي كلها أمور مبطلة للصلاة إذا كان متعمدا أنه الأحرف الشمسية يظهر اللام والأحرف القمرية يخفي اللام مشكلة إذا كان يعني حقيقة جاهل في تحصيل المعرفة ولم يعرفها يكون مبطل أو الإدغام. بعضهم يقول مستحب الإدغام لكن سمعت المرجع عنده الإدغام واجب يحرف يرملون لابد أن يكون لك إدغام وعدم الإتيان بالنون الساكنة. فهكذا يعني يكون المفروض يعني فالمدارس القرآنية مهمة يعني الآن انتشار المدارس القرآنية. فأعمال كثيرة في مكة وأغصال كثيرة منها كما قلنا دخول الكعبة المشرفة يوجد غسل لها ودخول الكعبة ويكون مجزيا عن الوضوء إذا كنت مقلد سماحة المرجع. كذلك دخول الحرم المكي وهو واضح الحرم هو اللي حددته الشريعة الحديبية والجعرانة والتنعيم. كذلك يلحق به النبي صلى الله عليه وآله الحرم المدني كما قلنا. والأخوة اللي يروحون بار بإمكانهم أن يروا الأقواس اللي موجودة مكتوب حرم المدينة يعني أيضا كذلك عند أخوتنا السنة أن للنبي حرم وهو الحرم المدني. وكذلك من أراد دخول المسجد النبوي هنالك غسل لدخول المسجد النبوي ويكون هذا الغسل كلها مجزية عن الوضوء.
1: جزيتم خيرا سيدنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للحجاج والزوار في عامهم هذا لحج بيت الله الحرام ولا ينسونا من صالح دعواتهم في كل موطن وموقف يقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لمن يود المشاركة معنا عبرها 0 7 5 0 3 1 و 0 7 8 1 3 1 3 0 والواتساب للرسائل والاتصال 0 7 1 3 7 2 4 2. اسمحوا لنا بفاصل قصير نعود بعده بإذنه تعالى ابقوا معنا.

0: عودة طيبة معكم أحبتي المستمعين أينما كنتم، نحييكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم أنت والفقيه. تحية طيبة مجددة لضيف البرنامج الدائم سماحة السيد باقر الماجدي، حياكم الله سيد.
1: الله يحييك سيدنا وكذلك المستمعين الكرام.
0: الله يبارك بكم سيدنا. الأخ أبو عبد الله يقول: في الصلاة يسلم علي ابني عمره تقريبا 7 سنوات وأنا أرد السلام عليه، قالوا أن هذا العمل، هذا الفعل غير جائز.
1: نعم، طبعا مسألة رد السلام في الصلوات طبعا هو واضح، يعني هو يعتبر يعني عندما تأتي الروايات وتجوز الرد السلام، حددت الروايات بأنه يكون المسلم البالغ يعني. أما الصبي طبعا يلحقون حتى الصبي المميز يعني، أما الصبي اللي بعمر 7 سنين أو كذلك الكافر يعني عندما يلقي عليك التحية وأنت في السلام، طبعا يلحق حتى يعني بعض الفرق يعني بعض المذاهب الدين بعض الأديان كاليهود والنصارى، هؤلاء إذا ألقوا عليك السلام وأنت في الصلاة لا يجوز لك، مو لا يجب، إحنا مرات لا يجب ولا يجوز، لا يجب يعني إذا أتيت به لا إشكال، لكن لا يجوز يعني حرام يعني أبطلت الصلاة. فالصبي الصغير فعلا نقول للأخ أبو عبد الله لا يجوز لك أن ترد السلام على هذا الولد الصغير وأنت في الصلاة. لماذا؟ كما قلنا هو يعني مهما يكون هو كلام دنيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس دعاء وليس آية قرآنية. فهنا نعم فعلا أنه إذا كنت في الصلاة وألقى عليك التحية صبي صغير، هسه ربما واحد يسأل أنه الإسلام نعم خارج الصلاة، خارج الصلاة أيضا يقيد العلماء لا يجب الرد على الصبي الصغير إلا إذا كان يؤذيه عدم الرد. أي يعني تدري، لأنه هو إحنا مقيدين بأحكام شرعية
0: صح،
1: لكن عمل أغلب الناس ترد يقول لك صبي ورد على المي السلام، لكن في الصلاة لا يجوز مشكلة. لا يجوز لك أن ترد إذا كان صبي صغير أو
0: طيب إذا رد يعني إذا أردت أن أرد السلام سيدنا، هل فيه إشكال ب يعني
1: طبعا في الصلاة إشكال إذا الصلاة؟ كان نعم إذا كان
0: يعني
1: صبي صغير
0: مثلا أتي بسجدتي السهو أم ماذا؟
1: لا ماذا كلام دنيوي مبطل للصلاة عمدا جاء تأتي به. نعم
0: مبطل للصلاة،
1: نعم مبطل كلام يعني كلمة واحدة.
0: أي
1: يعني أنت مثلا عندنا يعني كلمة دنيوية مبطلة إذا جاءت هاي مثلا أف أساوف هي شنو بس يمكن ربما ووفاء أو عين عي مثلا من وعى أمر وعى أو قي
0: حرف واحد،
1: حرف واحد ولكن صح. كما واضح يعني حرف مجزوم وحذف حرف العلة.
0: نعم
1: فهو حرف واحد ولكن مهما يكون هو كلام دنيوي فمبطل للصلاة إذا جاء به الإنسان عن عمد يعني. ولذلك نحن نحذر بعض الأخوة ينفخ يعني ينفخ على مكان الصلاة، يجوف ايش يسوي هو جاي يطلع أحرف يعني مثل الأوف
0: صح،
1: فهذا مبطل للصلاة يعني يكون المفروض لا ينفخ.
0: إذا كان عمدا
1: عمدا طبعا إذا سهوا لا الكلام الدنيوي يسوي سجدتي يسهو يعني لكن يقول عمدا. فرد السلام لا يجوز على الصبي الصغير يعني خارج الصلاة نعم ماكو إشكال إذا يعني إذا كان عدم الرد يؤدي إلى أذية الصبي يعني لأنه الصبي يشعر بزهو وبفخر أنه يسلم على الكبار والكبار يسلمون عليه، لكن يبقى عدم الوجوب إلا إذا كان يؤدي إلى الأذية هاي خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة لا يجوز للمصلي أن يرد السلام على الصبي الصغير ولا على الكافر.
0: طيب الرد سماحة السيد يكون بالمثل أم عليكم السلام أم
1: لا
0: عليكم
1: السلام؟ بالمثل، إذا يقول السلام عليكم تقول له السلام عليكم.
0: السلام هذا طيب على قال السلام عليكم ورحمة الله
1: أيضا تقول له السلام عليكم
0: ورحمة الله. ها بالمثل بحذافير الكلمات
1: ما تقولوا عليكم.
0: أي
1: إحنا الرد وعليكم السلام لا تقول يقول لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم
1: بالمثل.
0: بقية الألفاظ اللي ربما يعني متعارفة من الناحية العرفية أنه حياكم الله مثلا أو
1: هي خارج الصلاة لا يجب الرد عليها،
0: يساعدكم أو كذا،
1: هي خارج الصلاة لا يجب الرد عليها يعني إلا إذا تؤدي إلى أذية بعدم الرد. بالصلاة لا ما أرد، واحد يقول لك أنت بالصلاة شلونك لا تقول
0: شلونك يعني وإن كانت يعني يجوز تسبب لفظ
1: خلية أذل إنه الألفاظ ليست فيها سلام
0: صح
1: يعني
0: صح صح.
1: فشلون صحتك وانت تصلي لا تقول شلون صحتك،
0: تحية الإسلام السلام عليكم
1: السلام عليكم وانت بالصلاة تقول السلام عليكم.
0: جزيتم خيرا سيدنا. الأخ أبو علي يقول: توفى أخي وهو مطلوب صلاة وعنده ولد فقط، قالوا تسقط الصلاة عن الولد لأن هذا الولد عمره 8 سنين.
1: يعني كأنه الولد هو الأكبر، يعني السؤال أنه الولد الأكبر وهل يقضي عن أبي؟ نعم. طبعا ورد عن الفقهاء أنه إذا كان الولد الأكبر صبي أو كان مجنون، نعم يجب عليهم، يجب على الولد الأكبر أن يقضي عندما يبلغ. الآن لا يمكن الصلاة، لماذا؟ لأن صلاة الصبي غير مجزية في القضاء. يعني نتكلم بعض الكلام للأسف. يعني الآن إحنا يعني أريد أن أحذر، والأخوة لابد أن يستمعوا لهذا التحذير.
0: نعم.
1: للأسف الآن يعني كثير من مدة طلع واحد يعني شركة للبيت عليهم السلام، رجل دين فلشها للغة العربية يعني، فالنيابة بكذا مبلغ، 7 ورقات 6 ورقات نيابة الحج وكذا. يعني أمر غير معقول. يعني الآن هذا الانتشار الواسع، أولا هو لابد أن يذبح الهدي، والهدي سعره احنا دفعناها طبعا. بالعراق 255,000، شون 545. زين البقاء في مكة 10 أيام 7 أيام، منين تصرف يعني؟
0: صح.
1: للأسف الناس قامت تعطي نيابات لهؤلاء. يقول لك بذنته نيابة الحج، يا أخي أنت لابد أن تثق بذلك الرجل.
0: طبعا صحيح.
1: وما شو أنا ثق بي أنا
0: صح.
1: وجاي يعطوه هاي الشركات. للأسف أنا مو في باب تسقيطهم، لكن أنا في براءة ذمة المؤمنين.
0: طبعا صح.
1: هذا مو صحيح. يعني يعني يعني اولا ماليا مو صحيح، وشرعيا مو صحيح. يعني نحن عندنا المساله الشرعيه عندما اجعل نائب اول قيد ان اثق به ان ياتي بالاعمال. انا ما شايفه اصلا، ما شايفه، ما اعرفه،
0: مشكله.
1: واحد الاخوه الجادين قال سيدان بعد ما اخذ وانقل، لان الطه ذول الكناسين والكذا، وين يعرفون الصلاه وين يعرفون الصوم ذول؟ وربما يطوى حتى ما اعرف يعني. فللاسف انتشرت، وللأسف الناس يقولك يلا يدعش الورقات.
0: حتى هيئة الحج تصور قبل يوم أو يومين شفت هيشفت تقرير إلها أنه تحذر المؤمنين من أن يعني يعطوا النيابة كائنا من كان.
1: وهي سيدنا المسألة شرعية واضحة في الرسالة العملية، يعني لابد أن أثق بالنائب أن يأتي بالأعمال صحيحة.
0: صح.
1: شو ما جطيه الواحد ما يعرف.
0: وين أتى بالأعمال صحيحة سيدنا؟ فلا يجوز للحاج أن يأخذ أكثر من نيابة،
1: ما يصير. إيه مو صحيح.
0: بعض المؤمنين للأسف، أنت أعرف سيدنا، أنا سمعت هالشكل، ما أدري، والعودة على القائل أنه يأخذ 5-6 نيابات كل
1: سيدنا كل حاجة. إحنا يعني أنا أخذ مثلا نيابة في السنوات الفائتة أو اللي قبل أخذنا نيابة. فواحد خابرني قال لي سيد كون مثلا بس الأبوية، قلت له طبعا بس الواحد نفر واحد، ما أخذ 10 نيابة
0: طبعا.
1: ما يصح هو نيابة عن شخص واحد. نعم إذا كانت مستحبة أقدر أشرك كثيرين. فالنيابة عن الميت وهي القضاء تكون عن شخص واحد، مو أجيب والله عن 10 و15. مشكلة قلت لك هي الوعي الناس هو. صح. يعني خلى هاي الإشكالات اللي يصير. فالفقهاء عندما ذكروا أنه لابد أن يأتي بالأعمال صحيحة وأن نثق بأنه يأتي بالأعمال. أنا بدي أربطها بهذا الصبي يعني.
0: نعم.
1: الصبي الآن أعماله غير صحيحة، ما مقبولة يعني. فكيف يقضيها وهو صغير؟ كذلك نحن عندنا، خلي يعني بين قوسين، نشترط في النيابة في الحج أن يكون مؤمنا 12 عن المؤمن. يعني أنا من أدز عن أبويا، مو راح أدز لواحد من غير مذهب.
0: صح.
1: لا تصح ذلك. هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام.
0: وكل يعني أعمال، عفوا يعني كثير من أعمال الحج في المشاعر تختلف، هناك اختلاف مذهب أهل البيت عن بقية المذاهب.
1: يعني أنا قبل أيام كنت عند شركة، يعني قلت له إحنا جاي ناخذ 9 ورقات. عمي 9 ورقات لمن تطوى؟ قال عندنا. قلت له أخي، قالوا جماعة جوا واخذوا من عندنا لأن أكو بالشعلة جاي 7 ورقات. قلت له أخي ما معقولة 7 ورقات، يعني يعني يعني 7 ورقات هي أصلا السعودية لا تعطي للسعودي إذن ب، طبعا هما إحنا إيش عبانا إحنا تجارة 40 يالي دي فوت بكربلة. لا
0: صحيح.
1: لا يجوز دخول مكة إلا بتصريح. هسه تشوفون يعني الأخوة اللي رايحين في مكة
0: أعداد محدودة،
1: سيدنا موجودة لافتات. تعرض نفسك للغرامة.
0: أي صح. شايف.
1: تعرض نفسك للسجن.
0: صح.
1: إذا تدخل هاي للسعودية للسعوديين.
0: السعوديين.
1: السعوديين والمقيمين. مقيمين سووا له بصمة عين 10 سنوات ما يدخل بعد مكة. العفو ما يدخل السعودية. فالسعودي لا يعطوه تصريح لدخول يعني أداء هذه الأعمال إلا حسب ما سمعت أنا 15 ورقة. 15 ورقة
0: للسعودي. 15.
1: للسعودي الله يدخل زين. هذا
2: كيف بالعراق
1: زين هات تطشت ورقات شلون يعني هذا ما ادري يعني ما
0: مشكلة.
1: فأنا من باب حرص على الناس لأنه هاي هذا حجهم. حج متوفى إنسان في ذمته
2: الحج. ما يجوز المتوفى هو اللي موصي يا بحجور النيابة.
1: طبعا حجور النيابة
2: عاتق الأمانة علي أنه أنا يعني كون أمن بالشخص اللي
1: جو الأولاد شافوا الفلوس قال لك إحنا شنو نأخذ النيابة مثلا كذا 40-50 ورقة موجودة بسبع ورقة هي بعد بذمة. لا المسألة في كل الرسائل العملية بإمكانهم يعني جيبينهم مقلدين أي مرجع جيبينهم رقم المسألة يقول يجب أن نثق بكلام النائب بأنه يأتي ومتابعة النائب. يا بجبت لو ما
2: يعني
1: جبت
2: متابعة حتى هناك يجوز على
1: طبعا يا بي اتصال
2: الموضوع الفلاني.
1: أنا عمي توفى رحمة الله وزوجته كذلك توفى زوجته قبله يعني.
0: نعم.
1: طبعا دزلها نيابة وسبحان الله النائب ما قال لهم يا با أنا كملت الأعمال أنا كذا ولا دزلهم تصوير. عمي بقى قلق يعني بعدين صح. من أخبرنا قلت لعمي أنت يعني ما أدري أنا ما أعرف شو أقول لك لأنه أنت قلت خذ الفلوس وراح ما تندعم ما راح المكة
0: صدق.
1: قال كلن ما أدري
0: صح. عجيب.
1: كنت زين دزلك تصوير قال كل شيء ما أدري قال سيد أخذ من الفلوس وراح وخطية دفع نيابة ثانية.
0: لا لا
1: حتى نيابة هي فعلا لأنه قلت لك براءة ذمة متوفى
0: صح فعلا.
1: فللأسف الآن انتشرت هاي المسألة وقلت لك يعني ما أدري سوى حتى الأسعار مضحكة يعني إحنا هنا بالعراق دفعنا 255,000 هدي هنا دفعنا المرشد والمتعهد شون هذا ما أدري يعني 256 ورقات أكو 500,000 وهذا كيلا هي 500 وصير بذمته. لا ماكو صير بذمته لابد أن تعطي النيابة لمن تثق به بأن يأتي بالأعمال صحيحة. أي فأنا كلامي يعني صحيحة أن يكون مؤمنا أن لا يكون صبيا. هسه إحنا مسألة الصلاة وهو صبي لأن هذا الولد لأن يقول بس عنده ولد واحد يعني الولد الأكبر لا يقضي الصلاة وهو صغير. نعم تصح منه الصلاة ولها أثر ماذا أثر الثواب لكن تجزي عن القضاء الصبي لا تجزي عن القضاء. طيب فماذا هذا إذا هو مطلوب صلاة الأب يقضيها عنه الولد الأكبر إذا كان مجنونا أو صغيرا أثناء الوفاة يقول يقضيها بعد أن شنو أن يرجع للعقل هذا المجنون ويستفيق والصبي حتى يبلغ نقول له يجب عليك أن تقضي عن ذلك الأب المتوفى.
2: هي واجبة بتلك الحالات التي ذكرتموها.
1: نعم
2: سيد.
1: نعم لكن وقت الصبا وقت الجنون لا يجوز له الإتيان ولا تصح منه
2: الصلاة. جزيتم خير إن شاء الله تكون الإجابة واضحة لأخونا أبو علي. الأخت أم سعد أيضا تقول ابني صغير عمره 6 سنين يسمع الغناء ماذا علي فعله في تلك الحالة؟
1: طبعا ربما شخص هو طبعا هل عليه ذنب؟ لا طبعا الصبي الصغير رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يستفيق وعن النائم حتى يستيقظ. لكن ورد الدليل عن أهل البيت عليهم السلام أنه يحرم على الأم والأب أن يجعلوا الأولد يعيش حالات الانحراف. عفوا يعني ما أخلي يشوف أفلام يعني منحرفة ما أخلي يتحفظون عنه عفوا من الأمور المحرمة كالزنا وغيره. نعم هو لا يعني يعني مثلا واحد يعلم ابن الشتيمة والسباب نعم هو لا يكتب عليه إثم على الولد لكن هذا خلاف الأمانة فيؤثم الأب.
0: صح.
1: الأب الذي يعلم أولاده يعني أنا بعض الناس معهم عجيب يقول هو يجيب أولاده صغار عفوا يشربون بيناتهم خمر يعني سوي عجيب
0: استجرب الله
1: سيدنا المجتمع وصل إلى يعني اليوم أنا
2: مراحل من الانحطاط
1: اليوم أنا شوف التقرير يعني سبحان الله هو اللي بث الفاحشة طبعا اللي بث الفاحشة في المجتمعات المسلمة. فاللقاء هيك قصير يعني واحد يسألوه يعني شلون اكتشفت أنه عفوا والدتك سوى أفلام إباحية وكذا.
0: لا لا لا
1: أنا يعني عبت الهاية بواعت التعليقات مسلمين يقول هي مهنة والناس حرة نساء هاي مهنة والنساء مهنة وعلي عجيب يعني يعني هسه ما أدري هل هي هاي ذباب إلكتروني هل هؤلاء مندسين لكن هل يصل المجتمع إلى هذه الحالة من الانحطاط أنه يجيز هذه الأمور بل ويبرر لهذه الأمور وصلنا هيك مرحلة فللأسف يعني نسمع آباء يحتسون الخمر مع أولادهم الصغار
2: لا إله إلا الله
1: فالأخت السائلة الله يحفظها نعم نقول يجب عليك منع الولد من استماع الغناء من النظر إلى الأمور المحرمة من الانجراف إلى الأمور ربما تؤدي هي هاي يعني يعني يحسن تربيته فنعم يجب على الأم والأب التحفظ على الأولاد والبنات من الوقوع في المعاصي.
2: طيب سيدنا إذا مثلا ابني أو بنتي ما سمع لكلامي لنصيحتي
1: لا بعد هاي هنا أكو طرق يعني ما طول غير بالغ
2: ما هي
1: أكو طرق كثيرة يعني أكو طرق كثيرة طبعا الإقناع أولا حجب عليهم الموارد الاقتصادية قدر الإمكان التهديد والوعيد لأن هاي حقيقة إله هو
2: أكيد
1: شلون الطبيب الطبيب هسه لما يسوي للإنسان عملية إحنا نشوفه ضرر يفتح الجسم ويفتح ويطلع طبعا. دم وكذا
2: صح.
1: لكن هو بيها منفعة فأكو بعض الأعمال هو الأمر المعروف أن المنكر هو واضح بيدي بلسانك بقلبك بيدك
2: تستطيع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان
1: هاي بالنسبة لنا لمن لا نستطيع عليه لكن الأولاد لا الأولاد إحنا نريد نغير واقعهم الواقع أنه بحيث لا ينجرف إلى المحرمة فحتى الضرب على الأولاد والبنات حتى شنو لا ينجرف ولا يألهم لمصلحتهم
2: طيب سيدنا إذا وصل المؤمن الأب أو الأم وصلوا مراحل من النصح والإرشاد وخلينا
1: نقول بعد الدعاء لهم يعني بعد
2: يعني هل يجوز الضرب في تلك الحالة
1: طبعا الضرب واحد من المصادر يعني
2: بس ولا شيء عليه أن يشرق أو يحمر
1: لا بعد مو لهذا المستوى يعني مو لهذا المستوى يعني
2: يعني في ظل هذه الظروف سيدنا حقيقة الكثير من الأولاد يعني ربما ينجرفون نحو المجتمع والبيئة السيئة التي يعني تحيط بهم لذلك الأب والأم ربما ما يسيطرون على أولادهم بالكلمة أو النصح أو الإرشاد يضطر الأب أو الأم للضرب وأنا يعني رأيت بيوم عيني
1: بعد يستأذن يعني هذا من الفقيه لأنه هو الوحيد الفقيه الذي يمكنه أن يقيم التعزير والحد والقصاص فيستأذن من الفقيه لأنه فعلا هو خطر يعني أشوف ابني جاي يتجه عفوا إلى الزنا
2: صح
1: لا أشوف ابني يتجه إلى المخدرات لا أشوف ابني يتجه خطر لأن تدري هو
2: مشكلة.
1: عفوا هو المخدرات شي يخلف القتل والإجرام
2: صح
1: يعني هو المشكلة أنت مرات لما أنت إنسان يعاقب مو يعاقب لأنه هو انحرف نعم هاي واحدة من المفاسد لكن مرات يعاقب حتى نوقف الخطر اللي شنو تستجلبه تلك شنو الانحرافات كاحتساء الخمور والمخدرات وغيرها أو التجمعات أو المشاريع الشيطانية اللي ربما ينتمي أو جاي نشوف الانتحارات بكثرة
2: صح
1: ينتمون إلى مؤسسات وجهات ما يسمون القربان ما يسمون يعني وحدة من عدن شنو سببها إنه الآباء تركوا هؤلاء وبالأخير ينهي حياته يلقي نفسه في نار عمره أكثر من فتاة ألقت نفسها من مثلا عمارة من
2: صح
1: جسر من
2: صح كلام صح
1: فيستأذن من الفقيه بأنه ابنه وصل مرحلة أنه بعد الكلام ما جاي يجيب نتيجة وياه وإحنا جاي نشوفه جاي يصير بقدميه للانحراف والانحراف مو فقط شخصي لنفسه لا ربما فيه ضرر على المجتمعات
2: طبعا
1: فإذا استأذن من الفقيه وأذن له بالضرب بعد يمكنه أن يضربه
2: جزاكم الله خير سيدنا الأخوة والأخوات في صفحتنا في الفيسبوك الأخ سلام بوركت أخي الكريم وأيضا الأخت نبع الحنان جزاكم الله خير جزاء المحسنين يا رب شكرا لك يا نبع الحنان وأيضا الأخ السيد وادي الحسني يقول سماحة السيد أدام الله تعالى توفيقاتكم تحياتي ومودتي إلى كادر البرنامج المميز مع الأمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد
1: تحية والسلام للسيد
2: تحياتنا للسيد وادي وأيضا الأخ أبو مصطفى المياحي يقول السلام عليكم عليكم السلام حسب توجيه الشيخ اليعقوبي ختمة القرآن في مكة من بداية القرآن إلى آخر سورة أو تكملة لتلاوته التي كنت أتلوها في الأيام العادية بفضل الله تبارك وتعالى. ماذا يقصد من سؤاله؟ ما أعرف.
1: يعني هو يقول أنا مثلا واصل للجزء 20 مثلا، هل أختم 10؟ أيه. لا نقول له لا صح. تختم 10 وترجع للعشرين دعيدة مرة ثانية. يعني قراءة المصحف والقرآن بكل
2: كاملة في مكة.
1: نعم مثلا أنا هسه مثلا واصل بالقراءة للجزء 30، باقي لي 4 صفحات 5 صفحات
2: صح.
1: خب مو فقط قراءة، لا أخونا العزيز، يعني ختم القرآن أنه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.
2: نعم.
1: تقول لا أنا واصل وكذا. نعم هذا الواصل مثلا نقول واصل اي سوره من السور اللي موجوده، سوره يوسف او غيرها نقول لك انت كمل سوره يوسف، كمل الى قل اعوذ بالله، ورجع لنا من الفاتحه الى سوره يوسف، او تريد تبدا من الفاتحه الى السوره الاخيره بعد كلاهما.
2: اهم شيء هي تكون
1: انه تقرا القران هاي 30 جزء اللي هي 114 سوره تقراهن في مكه.
2: جزاكم الله خير سيدنا. الأخ أيضا أبو كرار يقول أنا أعمل دفان ومرات يخرج من الميت قبل الدفن تكرمون بول، هل يجب إعادة غسل الميت أم لا؟
1: طبعا واضح هو البول من مبطلات الوضوء، واضح الميت بعد لا وضوء عليه
2: صح.
1: طبعا خروج البول من الميت لا يبطل الغسل الميت، بل عفوا حتى لا سامح الله عفوا معتذر، حتى لو خرج مني لا يبطل غسل الميت. لكن
2: الغائط
1: لا يبطل غسل الميت. يعني ولا تدري، يعني هو تدري الغائط والبول هو حدث أصغر يعني
2: صح.
1: يعني إذا اغتسل غسل جنابة وطلع مني بول بعد أتوضى يعني
2: صح،
1: فالميت بعد وضوء ما عليه، يعني مسألة وضوء انتهى يعني. فلا يجب إعادة الغسل إذا خرج من المتوفى يعني بول أو كذلك عفوا غائط أو دم وما إلى ذلك، لكن يجب تطهير جسد المتوفى وكذلك تطهير الكفن، يجب أن يكون الكفن طاهرا باستبدال أو بغيره، يعني مو واحد، بعض الناس تتسامح في طهارة الكفن، لا حقيقة يجب أن يكون الكفن طاهرا لا نجاسة فيه، و النجاسات المعفوة في الصلاة لا تكون معفوة في هذا الكفن. فنقول للأخ السائل نعم خروج البول غير مبطل لغسل الميت، لا يجب إعادة الغسل للمتوفى، لكن كما قلنا يجب تطهير بدنه وكذلك تطهير الكفن، ولا يجب التبديل إذا يمكن تطهير الكفن وإعادة الكفن عليه.
2: ماكو مشكلة،
1: لا يوجد إشكال في ذلك.
2: جزيتم خيرا سيدنا. الأخ أيضا أو الأخت أحلام تقول رأيت دم الحيض أول مرة لأنني بلغت الآن، كيف أحسب عدد أيام الحيض؟
1: طبعا هاي تسمى في الفقه المبتدئة، يعني هنا إذا كان أقل تنتظر، هي للأسف أغلب النساء ما عندهن أركان الحيض، يعني أغلب النساء هسه المبتدئة أنا أطيها يعني بعض الأمور، أغلب النساء لا تعرف أركان الحيض. أركان الحيض يجب أن يكون أقل من 3 أيام ولا يزيد عن 10 أيام، يعني بين 3 إلى 10، هاي أولا. ثانيا أن يكون بين طهر وآخر، بين حيض وآخر، أقل الطهر وهو 10 أيام، أكو بعضهم ينقطع ولا 5 أيام يجي الدم تقول لك هذا لا ليس بحيض ثاني، ربما بحيضة واحدة. فأركان طبعا لابد أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. إحنا مرات أمرأة عفوا أعتذر يعني بعد اليأس ترى الدم تقول هذا حيض، نقول بعد اليأس لا يوجد حيض، مسألة انتهت، هذه استحاضة.
2: سيدنا اليأس عمر معين أم
1: 50 سنة طبعا، وبعضهم يعطي للهاشمية 60 سنة. فنقول البنت الصغيرة قبل البلوغ أي دماء عفوا، إن شاء الله يحفظ بناتنا جميعا ويستر عليهم، أي دماء تراها البنت الصغيرة قبل 9 سنوات هذا لا يعد حيضا نهائيا ولا يعد بلوغا، مو مثل الصبي. الصبي إذا تتذكر إحنا عندنا الولد يبلغ 15 سنة قمري، لكن إذا عفوا استحلم
2: عليه
1: لا أصبح بالغا، جل صباحا عمره 12 سنة شاف استحلم هناك استعلام وهذا بعد، او خروج الشعر العفو الخشن في العانه يعني طوى بعض، فهذا يكون قد بلغ قبل ال 15 سنه، لكن البنت ما يصدق عليها. عندنا البلوغ 9 سنوات
2: هلاليه
1: رأت الدم 7 سنوات الله يحفظ بناتنا نقول هذا مو حيض، لان قبل البلوغ وكذلك بعد اليأس ليس بحيض. فالمبتدئ إذا كان أقل من 10 أيام وأزيد من 3 أيام هذا كله حيث تقول لا زاد انقلها ترجعي إلى عادة أقربائك أمك أختك وش قد عادتها ستقول 6 أيام سوي 6 أيام عادة الأقرباء تقول لا عادة لهن مرات يقولون لا عادة لهن مستقرة وكذا ما عندنا فد نقول فد معدل
2: صح
1: نرجع إلى الصفات صفات الدم لأن صفات دم الحيض تختلف عن صفات دم الاستحاضة يقولون دم الحيض أحمر عبيط بحرقة يعني هاي الطو حار
2: الصفات الموجودة فيه
1: صفات دم الاستحاضة بارد أصفر يخرج ليس بحرقة فنرجع إلى الصفات تقولين حتى الصفات اشتبهت عندي بعد هنا إلى العشرة يعني تحتاطين إلى العشرة أن تكون كلها حيض ويعني بعضهم يحتاط ببعض الأعمال فنقول ترجعين ما دام أنت ترين الدم لأول مرة إن كان أقل من 10 أيام كله حيض وأن تقولين تجاوز العشرة قلت ارجعي إلى عادة أقربائك ويعني النساء أمك أختك تكون قريبة لهم ماكو نرجع إلى الصفات اللي موجودة في الحيض.
2: نعم. سؤال أخير سيدنا من الأخ أبو رضا يقول نريد أن نبعث نيابة للحج عن والدتي المتوفاة قالوا يجب أن تكون النائب عنها امرأة وليس رجل هل هذا صحيح؟
1: هاي مشكلة اللي عندنا يعني بعض الناس حتى بذبح الهدي هناك يعني في منها يقول المرأة يذبحون عنها شات والرجل يذبحون عنها كبش ولا أيها الأحباء المشابهة ما موجودة يعني
2: بين الجنسين
1: هي يعني هسه مثلا واحد مطلوب صلاة رجل هل يمكن المرأة أن تقضي عنه؟ نعم يمكن تقضي عنه الصلاة
2: صح
1: كانت المطلوبة مرأة هل يمكن الرجل؟ نعم لا إشكال في ذلك فالنيابة في الحاج إذا كان المطلوب الذي في ذمته حج أمرأة يمكن أن يحج عنه الرجل والأمرأة وإذا كان مطلوب للحج رجل يمكن أن يحج عنه الرجل والأمرأة وتكون
2: يعني لا يقتصر سيدنا الحج بالنيابة على الرجل فقط يعني
1: لا والمكلف يعني بعد المكلف اللي يأتي بالحج صحيح سواء كان رجل لا يوجد لا يجب أن تكون المشابهة في الجنس وقلت لك المسألة حتى بالهدي يقول يجب أن نذبح للمرأة الحاجة شات وللرجل كبش يعني خروف ذكر لا صح. لا يوجد هذا الشيء يعني احنا عندما نأتي انا مرة رحت يعني في المجزرة في منى وذبحنا بس نشوف انه سليمة من العيوب ونذبحها ما نشوفها ذكر له انثى فقط تكون سليمة مو عمية مو مثلا مكسور قرنها ولا صح. مقطوع ذنبها ولا ما ادري شنو هاي اللي ذكروها فمسألة التشابه في قضاء الحج هل يجب عن إذا كانت المرأة المتوفاة مطلوبة صلاة يجب أن تكون لا يجب أن تكون يمكن أنه نقضي عن الرجل بالرجل والمرأة ويجوز أن نقضي عن المرأة بالرجل
2: والمرأة
1: ويكون العمل صحيح ومجزي إن شاء الله
2: جزيتم خيرا سماحة السيد باقر الماجدي شكرا جزيلا كثيرا على هذه الإيضاحات والأجوبة الفقهية في هذه الحلقة من برنامج أنت والفقية طبعا تحية طيبة أيضا لكل من ساهم وشارك معنا في طرح أسئلته واستفساراته الفقهية عبر هذا البرنامج المبارك تحية طيبة أيضا لمن تواصل معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك نأمل أن نكون قد قدمنا لكم شيئا مفيدا في هذه الحلقة إلى حلقات أخرى نستودعكم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا

وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم.

للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

0: مستمعين أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأضلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل ثور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ

ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.

إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

0: إن الناجحين يحصنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالإيمان، ويعالجون أمراض النفس بالإيمان،
1: ويطردون واردات الهموم بالإيمان، ويلتزمون بمتطلبات الأخلاق بالإيمان.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: منبر الرحمن.
2: فحي الله خطباء الجمعة الذين جاهدوا وقادوا، وحي الله الحاضرين المخلصين في كل مكان وزمان، وليس علي شكرهم بل على الله الحليم الكريم.
0: منبر الرحمن برنامج ينقل لكم نفحات من صلاة الجمعة المباركة، تمثل جسرا تواصليا بين المرجع والأمة في لقاء دوري متجدد.
1: منبر الرحمن خطاب ديني اجتماعي يوجه الناس إلى مرضاة الله وطاعته.
0: صلاة الجمعة بوجود القائد للأمة تكون واجبة. منبر الرحمن توعية دينية اجتماعية جماهيرية تختزن التماسك الاجتماعي ومطالبة بحقوق الناس ورصد للملابسات والشكوك.
1: منبر الرحمن برنامج اسبوعي تستمعون من خلاله الى خطبتي صلاة الجمعة في جامع الرحمن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على الخير والود والمحبة. نلتقي معكم ونستمع إلى خطبتي صلاة الجمعة من خلال برنامجكم منبر الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض لله. صلوا على محمد وآل محمد. نستقبل خطيبة وإمام صلاة الجمعة لهذا اليوم سماحة السيد محمد البطاط. بالصلاة على محمد وآل محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على المبعوث رحمة للأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الكرام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن ترددوا معي يا الله في الفقرات الدعائية، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذا الدعاء الذي سوف نتبرك به جميعا، أقول أن أدعية الإمام المهدي المنتظر لصلاحنا والمنتظر لإقامة الملة والشريعة والأحكام والسنن، أدعيته في غاية الأهمية وتحتاج إلى تفكر وتأمل، لأن فيها الخيرات والبركات العلمية والمعرفية والأخلاقية، وفيها ما يصلح شأن البلاد والعباد، شأن الأمة الإسلامية، بل شأن المجتمع العالمي برمته. ففي عالم تطبيق تلك المفردات الدعائية والمناجاتية نرى انفتاح ونزول البركات السماوية والبركات الأرضية، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ما قال فتحنا بل قال بلام التوحيد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأرجو أن ترددوا معي يا الله بعد كل فقرة دعائية من عالم اللسان المهدوي المقدس في دنيا الإسلام، وأرجو من الحضور أن يتأملوا كل فقرة من تلك الفقرات المهدوية التي فيها البركات كما ذكرت، وفيها صلاح الأمة الإسلامية، وفيها الرحيل إلى أعلى الجنان في ذلك اليوم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ورؤد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج وللزوار في الزاد والنفقة. صلوا على محمد وآل محمد. أخوتي أحبائي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن التقوى هي الحصن الحصين للشخصية المؤمنة، للمسلم القرآني والمسلمة القرآنية السائرين في طريق الأنبياء والمرسلين لا بد لهم من التقوى. إن الله يحب المتقين. هذا أخي قد من الله علينا. لماذا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعمة الولاية هي النعمة العظمى التي ستسأل الإنسانية، ستسأل المجموعة البشرية عنها في ساعة القيامة. يسأل الإنسان عن شبابه فيما قضاه، عمره فيما أثنى، أمواله من أين اكتسبها وأين أنفقها، أين وضعها، ويسأل عن ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. صلوا على محمد وآل محمد. نهنئكم ونهنئ جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، وقبل ذلك نهنئ نبينا الأكرم والأعظم صلى الله عليه وآله، ونهنئ أمير المؤمنين والصديقة الزهراء والإمامين الهمامين الحسن والحسين وجميع أمة أهل البيت، خصوصا إمام الأمة وثاني عشر الأئمة سلطان الزمان بالذكرى الولادية من جده عالم آل محمد سلطان ذلك الزمان، أنيس النفوس المدفون بأرض طوس، إمام الأمة وثامن الأئمة، فهو الإمام الثامن الضامن، فهو الإمام الثامن والضامن لشيعته أن يتحركوا في اتجاه الجنة إن شاء الله تعالى. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أكيدا يغرق في بحر الشبهات، في بحر الضلالات. وأراد صلى الله عليه وآله يكتب كتابا للأمة لن تضل بعده شنو؟ أبدا. ولكن ما وفقت الأمة، لأنه الكتاب المحمدية والمسيرة مسيرة الإمامة المكملة لمسيرة النبوة تحتاج إلى توفيق، والأمة قد سلبت ذلك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الصديقة الزهراء تقول: قدموا أنتم أيها المهاجرون الأنصار، قدمتم من أخر الله، اللي الله أخره أنتم قدمتوه، أخرتم من قدمه الله وقدمتم من أخره الله، عن خلاف التخطيط الإلهي والمنهج الرباني. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول للأمة: لا تتقدموهم أهل بيتي، لا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قولوا لي أيها الناس، من الصحابة قال للمجتمع العالمي سلوني قبل أن تفقد تعتقدونه؟ أيوجد غير علي عليه السلام؟ أيها الناس، الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم معروف في الوسط العلمي والمعرفي، هذا الرجل قال له كيف اتخذت عليا إماما بعد رسول الله بلا فصل، يعني مو إمام الأمة ورابع الأئمة على النظرية السنية، لا، إمام الأمة وأول الأئمة. قال رأيت الكل بحاجة لعلي عليه السلام، الكل بحاجة لعلي، وعلي عليه السلام مستغن عن الكل، مستغن عن الجميع، فحاجة الكل لعلي، واستغناء علي عن الكل عن الجميع أدل دليل على إمامتي. إنسان الكل محتاجته ومحتاج الأحد. يعني إحنا الآن دا جالسين وإجوا 10 أشخاص هنا جلسوا، هؤلاء كلهم يسألون واحد، كل مسألة يسألون واحد، وهذا الواحد لا يسأل أحد، فقط هم يسألوا ولا يسأل أحد. كلنا نقول هذا قائدهم، هذا سيدهم. أنت لما تدخل إلى ضريح أمير المؤمنين من جهة شارع الرسول باب القبلة وتصل إلى الضريح المقدس، مكتوب فوق لو وضع إيمان علي في كفة وإيمان أهل السماوات والأرض في كفة أخرى لرجح إيمان علي على إيمان أهل السماوات والأرض. بالباب الأخرى، الباب الأخرى مكتوب فوق النبي صلى الله عليه وآله يقول إن مثل علي فيكم كمثل الكعبة، النظر إليها شنو؟ عبادة، والتوجه يعني إليها فريضة. هكذا علي، هكذا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبينا الأكرم والأعظم كان دقيقا صلى الله عليه وآله في اختيار الأمثلة، ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة. لو قال سفينة نجاة يجي شخص آخر يقول مثل ما أهل البيت سفينة نجاة، أكو غيرهم سفينة شنو؟ نجاة، وهي سفينة الصحابة. نقول له إن ما قال سفينة نجاة، قال سفينة ماذا؟ نوح. أسألك أيها السني السلفي الوهابي، أيوجد سفينة أخرى غير سفينة نوح للنجاة في عصري؟ أيوجد؟ الجواب كلا وألف كلا. فنبيك كان حكيما ودقيقا وعميقا، مثل أهل بيته بسفينة نوح لأنها سبب وحيد ووحيد للنجاة. فكما هكذا الفكر المحمد الرسولي أراد أن يوصل هذه الرسالة للعقل البشري، للعقل العالمي، لأن رسالته عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالعقل القيادي النبوي المحمدي مثل أهل البيت بسفينة نوح، فكما أن سفينة نوح سبب وحيد للنجاة، فأهل بيتي هم سبب وحيد للنجاة. ولكن العتب على الأمة، بس الأمة الشيعية الحمد لله أتباع أمة أهل البيت، لكن الأمة الإسلامية غير الشيعية، لماذا ما اتبعتم أهل بيت العصمة والطهارة؟ ذاك اليوم واحد سني يقول ما أكو واحد من الخلفاء يسمون الإمام إلا علي أمير المؤمنين، بس هو الإمام. متى ما ذكر الإمام صار تبادر في العقل الإسلامي إلى علي هو الإمام. سني أزهري يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول علي رباني هذه الأمة، علي رباني هذه الأمة. هو يفسر يقول شنو يعني قول النبي علي رباني هذه الأمة؟ يقول يعني أخلاق ربانية، علمه رباني، قوته ربانية، سلوكه ربان، كل ما يصدر من علي منصبغ بصبغة الربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أحبائي، اللي يدل على أن أئمة أهل البيت هم السفينة الوحيدة للنجاة قول عمر بن الخطاب لولا علي لهلك عمر. فهم يقولون أهل اللغة هاي لولا امتناع لوجود، بمعنى شنو امتناع الوجود؟ يعني امتنع الهلاك العمري بسبب الوجود العلوي، فلولا الوجود العلوي لهلك الوجود العمري، وبما أن الوجود العلوي كان موجودا وحاضرا امتنع الهلاك العمري. على خط عمر بن الخطاب أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، على نفس الخط على نفس الفكرة نقول أيها الناس إذا أنتم قديما في زمن عمر لولا علم لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. إذا كان الاعتقاد السائد والجو العام أن النجاة مع أهل البيت والهلاك بتركهم، لماذا تقدمتم عليهم وجعلتم عليا رابع؟ البعض من السنة يقول الإمام الحسن الخليفة الخامس، البعض الآخر أساسا ماكو خلافة لا للحسن ولا للحسين ولا للسجاد ولا الباقر إلى آخره. أخوتي أحبائي، فلا بد للأمة الإسلامية بل كل المجموعة البشرية اليوم وبعد اليوم مدعوة إلى الاستفادة والاستزادة من عطاء العترة وأخذ الدروس منها. الدرس الرضوي العلوي الرضوي الأول، كيف تنظر يا ابن الرسول والرسالة ويا خليفة المرسل تبارك وتعالى، كيف تنظر إلى الإمامة وأهمية الإمامة والإمام في الواقع البشري في مسيرة الأمة الإسلامية في دنياها وأخراها. جواب الإمام رضا يقول هذا الإمام العظيم، وطبعا في بعض هذه المفردات يبين الإمام وظيفة الإمام، وظيفة أي إمام من أئمة أهل البيت. طبعا الخطبة طويلة وطويلة جدا، أنا اقتطعت شيئا منها، وكل مفردة تحتاج إلى شرح ولا مجال للشرح. أدعو الأخوة أن يدققوا في هذه المفردات التي خرجت من لسان إمام الأمة وثامن الأئمة الإمام الثامن الضامن القائل: خلقنا الله من نور عظمته، خلقنا الله من نور عظمته. فيقول الإمام: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين. وبعد طبعا النظام، أنا ما أريد أسأل، النظام هذا الخيط مالت المسبحة ليجمع ذن الخرز يسمى بالنظام. إذا قطعت شو يصير بالخرز؟ الخرز تتبعثر، فالأمة تبعثرت قديما وحديثا وتحاربت وتطاحنت وتولدت الفتن قديما وحديثا. كلمة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: لو أن عثمان بن عفان أعطى الخلافة لعلي، عفوا، لو أن عبد الرحمن بن عوف أعطى الخلافة لعلي مو لعثمان لأسعد المسلمين إلى أبد الدهر، ولكن أعطاها لرجل ضعيف. وقد فتح عبد الرحمن بن عوف، هذا صوته المنطاع لما أعطى صوته لعثمان، قد فتح باب الفتن. سبحان الله، وقمت اليوم من طي صوتك لفلان ستسأل عن هذا الصوت، لماذا؟ لأن رشحت أناس هؤلاء سيئين بمصير البلاد والعباد، فأنت ستسأل كما سيسأل منه عبد الرحمن ابن عوف. فيقول الإمام الرضا أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا، وبعد يقول وعز المؤمنين. لا تريدون، إنما العزة لله ولرسوله والمؤمنين، هنا العزة بالإمام وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام ماذا؟ بالإمام، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء، الفيء الأرض اللي لم يوجف عليها بخيل ولا أركاب، يعني سلميا فتحت مثلا اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله فدك وفدك مثلا، هذه أراضي فتحت مو عنوة، يعني هذا هو الفيء، يقسم بحسب التقسيم الوارد في الآيات والروايات، وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور أطراف يعني البلاد الإسلامية تحسينها والأطراف. الإمام يحل حلال الله كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة، ما شاء الله يا أخي، أنت إذا ماكو الشمس ستنعدمل الحياة، فالإمام هو شمس الهداية لكل الموجودات، فإذا ما أكو الشمس مادية عدم الحياة، فالحياة الدينية والعلمية والفكرية والثقافية تكامل الأمم والشعوب بالإمام، ولو رفع الإمام لساخت الأرض بمن عليها. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، كلمة للإمام عليه السلام في الشقشقية، وبعضهم يقرأها الشقشقية، يقول ينحدر عني السيل، شنو السيل؟ من ينزل من الجبال الشاهقة، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، يقول بعض الطيور قد ما تكون قوية أكو قمم جبلية ما يقدر يوصل إليه. الإمام يمثل نفسه بقمة عالية جدا، ينحدر عني السيل، يا سيل، سيل العلوم وسيل الحكم، يا كمال إنها هنا لعلم جم لو أصبت له حمل، أتمنى أحصل على ناس حمل لعلومي ومعارفي. فيقول أن الإمام والبدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى في الظلمات والإفار عن الصحاري ولجج البحار. إمام الرضا لما يشبه الإمام والإمامة بنور الشمس، كتبت فقرات هذه الشمس مصدر النور والهداية، بها يهتدي الناس، ولو اختفت تظلم الدنيا، صار مظلم الدنيا، كذلك الإمام فهو مصدر الهداية الدينية والعلم الحقيقي، به تهتدي الأمم ويعرفون الحلال من الحرام والحق من الباطل إلى آخره. أنت تقرأ في دعاء أو في زيارة الأربعين، وبذل الإمام حسين عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. فالإمام ينقذ الناس من الجهالة ومن حيرة الضلالة. يشبه الإمام بالشمس لأن عطاء الشمس للجميع، مسلم غير مسلم، واحد يعني فقير واحد غني، رئيس ومرؤوس، كما أن عطاء الشمس للجميع عطاء الإمام وبركاته علما للجميع. أخواني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثالثا، كما أننا لا يمكن لنا الاستغناء عن الشمس، كذلك لا يمكن لنا أن نستغني عن الإمام، شمس الهداية الكبرى. وذكرت لو رفع الإمام لساحة الأرض بمن عليها. نكمل في الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه يبين وظائف الإمام وأهمية الإمام ومقام الإمام. الحقيقة مقام الإمام فوق تصور العقل البشري الإنسان، لأن قالوا نحن ما كلمنا الناس بكنه عقولنا البت إطلاقا، ولو تكلم أئمة أهل البيت بما يعرفون من علوم وأسرار لم تفهمها العقلية البشرية لو علم منه أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لأن حامل أسرار كميل بن زياد يحمل أسرار، ميتة من تمار يحمل أسرار على أسرار، مو كل عقل إسلامي يتحمل. إخواني ذات يوم واحد إجا لعالم قال له احنا نقول اللهم نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، قال له شنو هذا السر المستودع فيها؟ قال له إذا احنا نعرفه، وبعد هذا ما صار سرا، إذا احنا نعرف السر المستودع فيها هذا بعد ما صار سرا. قد واحد يسأل السؤال يستعجل ويفترض أنه لا يسأل هذا السؤال، لأنه هو طبيعة السر، فإذا عرفناه ما أصبح شنو سرا من الأسرار. أكو بعض أهل السنة يتكلم الرجل المصري بالعيد، وكان أبو الرئيس موجود ومثل الأزهر، فبدت أكو شروحات للسر المستودع فيها من أهل السنة اسمعوها، ولكن على العموم الإحاطة بفاطمة وأسرار فاطمة بعلي وأسرار علي فوق قدراتنا وقابلياتنا. لماذا؟ لأنه لا يقاس بآل محمد أحدا إطلاقا، ما خلق الله سماء مبنية أرض مدحية كل شيء إلا لأجل أصحاب الكساء صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام يقول أن الإمام الماء العذب علما على الظماء، هذا العطشان، طبعا مو واحد فقط يتصور شيء يروح لهنا للماء هذا الماء، لا، أكو واحد سائل علمي، وهذا السائل متعطش للحقائق العلمية، الإمام يرويه من العلوم والمعارف، يروح لهم للماء هذا الحقيقي، والدال على الهدى الإمام، والمنجي من الردى، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك، من فارقه فهالك. وكلمة الأئمة يكرهها دائما، يقول له أنت منا يا فلان، أنت منا إذا أخذت عنا، فمن تبعني فإنه مني، فما يتبعني شلون يكون مني. فمن الضروري هذا الرجل خالد من بني أمية صار من شيعة أهل البيت هواية يتألم، يقول له يا ابن رسول الله، يقول لي أجدادك بن أمية قتلوا الأئمة، جالبك أنت صار الشيعي إثنى عشري موالي؟ قل له قل لهم هذه الكلمة، شنو يا ابن رسول الله؟ قل لهم أن الله تعالى يقول فمن تبعني فإنه مني، هاي خلاص يعني. والكلمة الأخرى إذا كانت في يدك الجنو جوزة وقال الناس أنها درة تنفع، قل لا ما تنفع. وإذا بالعكس في يدك شنو درة وقال الناس أنها شنو جوزة تضرك، قل لما تضرني يا رسول الله، قال كلام الناس لا تفكر به، ترى وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مفضالا وفي الليل قائما يقولون خداع يغش ويخدع، شنو الحل؟ فلا تكترث بالناس بالمدح والثناء، ولا تنتظر شكر وما أدري ناس يحمدوك إلى آخره، ويطعمون الطعام على حبي مسكينة ويتيمة وأسيرة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا تكترث بالناس بالمدح والثناء ولا تخشى غير الله فالله أكبر. أنت خل عينك بعين من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ولا تلتفت للفقير. الإمام يقول إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقر؟ ولو أنا أغنى الأغنياء أشعر بالفقر، شلون إلا أنا فقير؟ يا أيها الناس، كل الناس ماكو استثناء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ترج قد ما عندك من قدرات وقابليات وخدم وحشم والناس ما عدت تحت أمرك ونهيك، في لحظة من اللحظات يتوقف قلبك وتقف بين يدي ربك، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فخل واحد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا المهم إخواني، وابتغي فيما آتاك الله، هذا المستقبل الأخرى والقدم والبغية والأساس والأصل، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. بعدين قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المستقبل الدنيا، ولكن الأصل والمستقبل الأخرى. والإمام يقول أن الإمام هو السحاب الماطر، يعني ماطر بالرحمة والخير والمعرفة. ويقول الإمام، الإمام هو السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام هو الأنيس الرفيق والوالد الشفيق. يقول ضرار كان علي فينا كأحدنا، كان علي فينا كأحدنا، كنا واحد مثلنا، ماكو جده عفوا معلمه المصطفى صلى الله عليه وآله، حتى ذكر سيد الشهيد الصدر في منبر الجمعة في الكوفة، يقول يدخل الأعرابي يقول من منكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ماكو شيء يميز أبدا حال حال الناس إطلاقا أبدا، ما يميزه، ما يعرف. شوف هذا الإنسان يفترض به كل ما ازداد علما وقدرات مادية وسلطوية يكون شنو؟ يتواضع، ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسنا شوامخ. الفارغ ما أدري، متكبر متجبر. الإنسان اللي كل خيرات وبركات وعلوم ومعارف وإيمان وتقوى مثل السنبلة، ما يكثر ثمراته تنحني بين السنابل الفارغة. الإمام يقول أن الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البارة بولدها، الأم البر البارة بالولد، ومفزع العباد في الداهية إذا دهت الدواهي المجتمع العالمي يفزعون إلى الإمام. الإمام هو أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والداب عن حرم الله. الإمام هو المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب. إخواني، دقائق القليلة المتبقية، طبعا كان ودي أن أتحدث عن الحاج، أسرار الحاج، أيام الحاج، ولكن ولادة الإمام لا بد أن الكلام يدور في دائرة هذا الإمام العظيم. والجمعات القادمة إحنا نسأل الله عن الإخوة الخطباء يشبعون بحث الحج في الخطب القادمة، يقترب موسم الحج أكثر فأكثر. الدرس الثاني من الدروس المستقاط، الدرس الأول أنه انطباع الإمام حول الإمامة، وظائف الإمام، أهمية الإمام في واقع الأمة. الدرس الثاني من الدروس المستقاط من إمام الأمة وثامن الأمة هي فن الإجابة بطريقة في موضوع معين، لو أجبت بغيرها يرفض المقابل، أكو طريقة لا تتكلم بها يرفض، أكو طريقة أخرى نفس الموضوع يقبله هو يستسيغ ويتفاعل وياه. المأمون سأل إمامنا الرضا كيف تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار، هذا سؤال شنو؟ استفهامي له سؤال شنو؟ استنكاري، استنكر. كيف تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار؟ يقول الإمام ما أجابه بالمباشر، نعم قسيم الجنة، ما يقبل، فلازم أكو طريقة أخرى. شنو الطريقة الأخرى؟ هاي درس إنا إخواني، نحن بأمس الحاجة إلى قراءة طرق الأئمة الحوارية النقاشية، كيف يناقشون، كيف يحاورون، كيف يمارسون الهدوء الكامل والشامل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أصحاب الإمام يصيرون عصبيين فعاليين أثناء النقاش، أصحاب الإمام صادق أسامة، ذول ابن أبي العوجاء وغيره، يقولوا يا أبا أنتم أصحاب الإمام، إحنا الإمام حشينا ويا إمامكم أقوى من هذا الحشي، إيش ما دردسنا بطن الإمام، يقدس الإمام عن هذا التعبير. ولكن لم نرى من إمامكم إلا الابتسام، إيش قد ما الحرجة يبتسم، ليش؟ إنه صاحب القلب الكبير، هو أبو لكل الأمة. يا علي أنا وأنت أبواه هذه الأمة. أنا السؤال أطرحه على نفسي وعليكم، إحنا إخواني نشعر إحنا آباء الأمة الإسلامية لو ما عندنا هذا الشعور؟ صدق لو هذا الشعور موجود وما مفقود لكان هواي نزاعات وخلافات وصراعات تنتهي، لأن هذا بالشارع صيح علي هذا ابني، إيه شوية مزاحم شاق صيح علي أو غلط أو تجاوز هذا ابني، ليش أنا على خط من قال يا علي أنا وأنت أبواه هذه الأمة؟ ابني أتحمله وتجاوز عنا وأغفر له. فكون إحنا النظرة تكون موجودة. السيد اليزدي لما أراد البريطانيين تأتي به النجف لأن ضربوهم قالوا له أطلع أنت، قال أطلع لوحدي لو أنا أسرتي، قالوا له أنت أسرتك، قال كل النجف أسرتي. فاضطر البريطانيون أن ينسحبوا ما ضربوا أهل النجف. هذا الشعور إخواني جدا مهم. قال الإمام أنت تقول كيف تقولون أيها الشيعة أن علي ينقسم الجنة والنار؟ طبعا هو مو الشيعة يقول، هو رسول الله صلى الله عليه وآله زين هو القائل، مو الشيعة، نبي الإسلام هو القائل أنه حب علي إيمان وبغضه كفر. قال له أليس النبي قال حب علي إيمان وبغضه كفر؟ وقد رويتم أنتم هذه عن ابن عباس. ابن عباس جدكم؟ قال يا صحيح ابن عباس عندنا هاي الرواية عنه، حب علي إيمان وبغضه كفر. قال له اللي يحب علي وين يروح؟ قال له يروح للجنة، حب علي إيمان يروح للجنة، وبغض علي كفر وين يروح؟ قال يروح الجهنم. قال إذن علي قسيم الجنة والنار. جاء الإمام بهاي الطريقة اقتنع، لو جاي بالطريقة المتعارفة يقول إيه هو النبي قال أنه علي حب جنة قسيم النار والجنة، وهكذا ما يقتنع، بس أكو طريقة أخرى اتقن الطرف المقابل. طبعا إحنا روايات عندنا لا علي يقول أنه أنت يا فلان اذهب إلى الجنة، أنت يا فلان اذهب إلى النار. حتى لما يجي عيسى وموسى وإبراهيم علي واقف هنا تفضل يا عيسى ادخل الجنة، تفضل يا آدم تفضل، هو يقول لهم تفضلوا فادخلوا الجنة. لماذا؟ لأنه أعظم منهم علي بن أبي طالب، لأن نفس النبي والنبي سيد الموجودات، فعلي سيد الأنبياء وسيد المرسلين بعد أستاذه المصطفى صلى الله عليه وآله. فكذلك إخواني من الأساليب الرضوية الإمام الرضا أنه رد السؤال بالسؤال. بعض الناس من يسألك وترد السؤال بالسؤال شو يقول لك؟ يقول ما يصير ترد السؤال بالسؤال، وأنا جاي أسألك أنت تسألني؟ يقول له من قال أن رد السؤال بالسؤال شيء خاطئ؟ لا لا لا، تارة أنت تسألني أنا بعدني ما مجاوبك، أسألك فيكون جوابك هو جوابا لك. شلون سيدنا هذا المثال؟ جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام قال يا ابن رسول الله ماذا تقول في الغناء؟ شو تقول الغناء؟ قصد حرام حلال جهنم جنة وراء الغناء؟ قال الإمام إذا فرق الله بين الحق والباطل يوم القيامة يا هذا أين يكون الغناء؟ قال له يكون مع الباطل. الإمام قال له لقد حكمت الباطل يعني حرام. فالإمام شنو اللي سواله؟ هو سأل ماذا تقول في الغناء، الإمام سأله بعد سؤاله إذا فصل يوم القيامة بين الجنة والنار أين يكون الغناء؟ قال له مع الباطل. قال لقد حكمت. هذه طريقة نتعلمها من إمامنا الرضا. الدرس البعدي درس القدرة العلمية وتنمية قوة الحوار والنقاش والجدل بالتي أحسن، انطلاقا من قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طبعا الجدال بالتي أحسن هو هذا المطلوب، بغير التي أحسن ممنوع. ولا تجادلوا لا تفيد النهي. فقد تكلم المسيحون عن عيسى وأنه ابن الله من الحاضر المأمون وابن الإله عيسى وإلى آخره. الإمام الرضا آخر من قال له المأمون تفضل يا رسول الله، قال له بعد القوم تكلموا، قال له لا أنا إنما أخرتك حتى يكون لك الكلمة الفصل. قال لهم أنتم تقولون أن عيسى ابن الله؟ قالوا بلى. قال لهم السؤال أنه أنا رأيت كل الأنبياء لديهم عبادة إلا عيسى. وعن أنا قاري أنه الإمام إما قال لهم ما عنده عبادة وإما قال قليل العبادة، قليل الصوم والصلاة. فصاح المسيحيون الله أكبر. أنت الرجل اللي شنو تؤمن بعيسى وعبادة عيسى، كيف تقول أن عيسى قليل العبادة قليل الصيام والصلاة؟ قال والله إن عيسى من أعبد الناس وكان أكثر الناس صوما وصلاة. قال له قف أيها المسيحي، أكثر الناس عبادة لمن؟ أكثر الناس صلاة وصياما لمن؟ لمن؟ هذا الصائم يصوم لله، هذا العابد يعبد الله، غير أعبد الناس هو عبد لديه شنو؟ معبود يعبده. فسكت المسيحيون جميعا والإمام أخرج من لسانهم شنو؟ أن عيسى هو إنسان ويصوم شنو؟ ويصلي. فلماذا تقول أن عيسى، تقول أن عيسى ابن الله؟ قالوا من المأمون شوف إيش قد حكيتوا أنتوا، هذا الإمام العظيم اللي الجهوة تكلم فيه يعني في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، يا علم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. زين، فمن حاجته بعد ما جاءك من فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسن وحسن نساءنا ونساءكم الصديقة الزهراء وأنفسنا وأنفسكم. علي عليه السلام فباهل بخيرة الخيرة الممثلون الكاملون للإسلام العظيم. عموما إخواني الشيء الأخير وبه الختام، يقول هذا رجل من أهل العراق صاحب للإمام، لما وصل للإمام عليه السلام اسمه الحسن النوفلي، قال له أنتم من العراق؟ قال بلى. قال الإمام أنتم أهل دقة الشهادة الإمام الرضا إلكم أيها العراقيين. قال له أنتم أهل العراق أهل دقة. فهذه اللحظة جاء رسول المأمون قال له جامع شنو أهل الديانات والمذاهب وإلى آخره، فليتفضل علي بن موسى الرضا. أي فهذا التفت إلى الإمام للنوفلي الحسن النوفلي العراقي، قال له شو تقول؟ قال له يا ابن رسول الله، هو جاب يهود ونصارى واثنينهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بنبينا، وجايب الفلاسفة وهذا الفيلسوف ما يريد أنه قال الله وقال الرسول، ما يعترف، يريد أدلة عقلية ودقة في هذه الأدلة القضايا النقلية ما يؤمن بها، فيراد يحرجك منه المأمون. قال له أنا أعرف كيف أغلب المأمون وأخلي محاولاته تصبح فاشلة بالنتيجة للصالح. قال له شلون يا ابن رسول الله؟ قال له سوف أناقش أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الفارسية بما لديهم وأهل الفلسفة بالمعقول أناقشهم. فلما وصل الإمام أول واحد ناقش اللي هو هذا رأس الجاثريق اللي يمثل شنو المسيحية شلون باب الفاتيكان، باختصار قال له لا نؤمن بنبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بينما أنتم تؤمنون بعيسى. قال له أنت قارئ السفر الخامس في الإنجيل؟ قال له طبعا. قال له في السفر الخامس قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر أهل بيته، ولكن هذا السفر اللي عندكم الآن في سفر عيسى موجود، بس السفر اللي عندكم شنو؟ حذفتم اسم النبي وأبقيتم صفاته وصفات أهل بيته. أخذ الإمام الرضا يقرأ له من السفر الخامس، يقول هذا اندهش. قال أنت قاري؟ قال طبعا كتاب شنو ما قاري. اندهش إلى أن قال والله كأن عيسى ابن مريم هو الذي يقرأ الإنجيل الآن. اللهم صل على محمد. طبعا هذا ما تمالك نفسه إلا أن تنازل عن هويته. وباختصار الثاني اللي هو شنو اللي يمثل الصابئة، اللي يمثل الصابئة شنو اللي صار؟ تحدث عن الصابئة وأنهم يعتقدون أن يحيى نبيهم، ودار نقاش بينه وبين الإمام الرضا. الإمام بدأ يقنعه قبل لا يقتنع ويتحول إلى الإسلام العظيم. أذن المؤذن، قال الإمام بعد خلص نقطع نصلي. قال لا ابن رسول الله، بقت بيني وبين الهداية للإسلام لحظات. قال لا، نداء الله لا بد. هذا إن إخواني
3: والصلاة بالحرب. قالوا يا أبا الحسن صلي. قال الإمام وعلامه قاتلناه سنة قاتل عين والصلاة ونترك الصلاة. الإمام الحسين في قلب عاشوراء والسهام تأتيه من كل حد وصوب من كل مكان وأصحابه يسرعون وقد أقام الصلاة وكأنه يريد أن يقول حاربونا لأجل الصلاة. لو صلون ما يقاتلون. إمام الصلاة سيد من علمهم الصلاة. فقال الإمام رضا لا نصلي. وهذا طبعا رسالة على عظمة النبي وعظمة الإسلام وعظمة الأوقات الصلاتية. هذا الناس يقول أصلي سيدنا سالفة منا ما أعرف. نقول صحيح أفكار تجي زين. هالأفكار إذا جيت أمام الطاغية صدام الهدام ودع عليك هم تجيك هالأفكار؟ لا وجدك رسول الله ما تجي. ليش؟ خوف. والله تبقى ساعة قدام صدام تحفظ حجك وحجية وما تجيك باء خسرت وربحت عائلتي هذه يطلبني عن مطلوب سيارة أبدا كلها ما تجي. مثال آخر إذا رجعت للمرجع الدين ودع عليك أمام الفضائيات أكرمك مرجعك وعزيزك ونائب الإمام وكرمك تكريما عظيما بهاي اللحظات نص ساعة ربع ساعة يم المرجع هم تجيك الأفكار تجيك بالصلاة؟ لا والله سيدنا من شدة المحبة والاحترام والتقدير والفرحة قلبي وعقلي وشاعري كلهم مرجع الدين أحفظ حجي وحجي وأنتقي كلماتي وما يصير عند الشرود ذهني ولا طائر خيال أبدا. وليش أش عجل يم مرجعك الديني ركز الزين صار اللقاء جيد جدا يم الطاغية بالك ما يروح يمين يسار أش عجل يم رب الطغاة ورب العلماء والجهابذة والمراجع الشرق والتغرب بالأفكار. أرجو أن تكون هذه الأمثلة درسا لنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر صلوا على محمد وآل محمد.

إلى هنا مستمعينا الأكارم تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم منبر الرحمن. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول، إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحة، قال رسول

صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت. ما مضى من أعمالك خلص، انتهى، انمسح. فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هاي إذن الثانية، أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة.

مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.

0: البلاد كأنها روح
1: تفوح بأنفاس الرضا،
0: والقبول الإلهي.

0: فلسفة الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد وآله الهداة الميامين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأكارم وآخر حلقات برنامجكم فلسفة الحجاب التي قد أوضحناها في طيلة حلقاتنا السابقة، لنصل في حلقة اليوم إلى اعترافات امرأة غربية. مستمعين الأكارم، ليس جديدا القول بأن الحملة على الإسلام وتشويه حقائقه هي على أشدها في الغرب، حتى أن المسلمين غدوا في ظن بعض الغربيين أناسا متخلفين.
1: ولكن ما يشيع البهجة أن الإسلام أكثر الأديان انتشارا في العالم، وربما كان ذلك أحد أسباب حقد الغرب عليه، فكثيرون في الغرب وجدوا ضالتهم المنشودة في الإسلام بعد أن تنكبت بهم سبل البحث عن الهداية في مجتمعات مادية ممسوخة.
0: ومن أكثر الدعاوى التي يرددها الإعلام الغربي عن الإسلام الادعاء بأنه يقهر المرأة ويجور عليها، ورغم أن هذا الادعاء رد عليه مرارا من قبل أكثر من 100 عام، إلا أن الرد هذه المرة يأتي من امرأة غربية اعتنقت الإسلام حديثا.
1: مستمعين الأكارم، تعالوا معنا نقف على تفاصيل رؤية هذه المرأة الغربية، حيث قالت في أوقات كان الإسلام يواجه فيها عداء سافرا في وسائل الإعلام الغربية، ولا سيما في القضايا التي كان موضوع نقاشها المرأة.
0: كان من المثير للدهشة تماما أن يتبادر إلى علمنا أن الإسلام هو الدين الأكثر انتشارا في العالم، كما أن العجب العجاب أن غالبية من يتحولون عن دياناتهم إلى الإسلام هم من النساء.
1: إن وضع المرأة في المجتمع ليس بقضية جديدة، وفي رأي العديد من الأشخاص فإن مصطلح المرأة المسلمة مرتبط بصورة الأمهات المتعبات اللواتي لا هم لهن إلا المطبخ، وهن في الوقت عينه ضحايا للقمع في حياة تحكمها المبادئ، ولا يقر لهن قرار إلا بتقليد المرأة الغربية وهكذا.
0: ويذهب بعضهم بعيدا في بيان كيف أن الحجاب يشكل عقبة في وجه المرأة وغمامة على عقلها، وأن من يعتنقن منهن الإسلام إما أن أجري غسيل دماغ لهن أو إنهن غبيات أو خائنات لبنات جنسهن. مستمعين الأكارم، تقول هذه المرأة الغربية:
1: إنني أرفض اتهامات الغرب للمرأة المسلمة.
0: وتطرح السؤال التالي:
1: لماذا يرغب الكثير والكثير جدا من النساء اللواتي ولدنا ونشأنا فيما يدعى بالمجتمعات المتحضرة في رفض هذا التحضر بغية اعتناق دين يزعم على نطاق واسع أنه مجحف بحقهن؟
0: وتستمر هذه المرأة الغربية بقولها:
1: بصفتي غربية اعتنقت الإسلام، يمكنني أن أعرض تجربتي الشخصية وأسباب رفضي للحرية المتحضرة التي تدعي النساء في هذا المجتمع أنهن يتمتعن بها ويؤثرنها على الدين الوحيد الذي حرر النساء حقيقة مقارنة بنظيراتهن في الديانات الأخرى.
0: وتقول هذه المرأة:
1: قبل اعتناق الإسلام كانت لدي نزعة نسائية قوية، وأدركت أنه حيثما تكون المرأة موضع اهتمام فإن ثمة كثيرا من المراوغة والخداع المستمرين بهذا الخصوص، ودون قدرة مني على إبراز كيان هذه المرأة على الخارطة الاجتماعية.

0: متعصب للرجل على حساب المرأة للإسلام، على أنني ورغم انتقاداتي للإسلام فقد كنت داخليا غير قانعة بوضعي كامرأة في هذا المجتمع الغربي، وبدا لي أن المجتمع أوهم المرأة بأنه منحها الحرية والتحضر وقبلت النسوة ذلك دون محاولة للاستفسار عنه. لقد كان ثمة تناقض كبير بين ما عرفته النساء نظريا وما يحدث في الحقيقة تطبيقا.
1: مستمعين الأكارم، وتواصل المرأة الغربية اعترافها قائلة:
0: لقد كنت كلما ازداد تأملي أشعر بفراغ أكبر، وبدأت تدريجيا بالوصول إلى مرحلة كان عدم اقتناعي بوضعي فيها كامرأة في المجتمع انعكاسا لعدم اقتناعي الكبير بالمجتمع نفسه، وبدا لي أن كل شيء يتراجع إلى الوراء رغم الادعاءات. لقد بدا لي أنني أفتقد شيئا حيويا في حياتي، وأن لا شيء سيملأ ما أعيشه من فراغ، فكوني غير مسلمة لم يحقق لي شيئا، وبدأت أتساءل. وبدأت حينها أفيق من وهم الحرية والتحضر ونفاقها، وبدأت في نهاية المطاف أتمعن في الدين الإسلامي، وتركز اهتمامي في بادئ الأمر على النظر في القضايا ذات العلاقة بالمرأة. وكم كانت تلك القضايا مثار دهشتي، فكثير مما قرأته وتعلمته من الإسلام علمني الكثير عن ذاتي كامرأة، وأن القمع الحقيقي للمرأة موجود في كل نظام آخر غيره. فقد وضع الإسلام تعريفات بينت دورها في المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للرجال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
1: مستمعينا، وتواصل المرأة الغربية اعترافها قائلة:
0: إني لم انتهيت من تصحيح ما لدي من مفاهيم خاطئة حول المنزلة الحقيقية للمرأة في الإسلام، اتجهت لأنهل المزيد، فقد تولدت لدي رغبة لمعرفة ذلك الشيء الذي سيملأ ما بداخل كياني من فراغ، فانجذب انتباهي نحو المعتقدات والممارسات الإسلامية، ومن خلال المبادئ الأساسية فحسب كان يمكنني أن أدرك إلى أين أتوجه وفقا للأولويات. لقد كانت هذه المبادئ في الغالب هي المجالات التي لم تحظى إلا بالقليل من الاهتمام أو النقاش في المجتمع، ولقد درست العقيدة الإسلامية، وتجلى لي سبب هذا الأمر، وهو أن كل أمور الدنيا والآخرة لا يمكن العثور عليها في غير هذا الدين وهو الإسلام.
1: مستمعين الكرام، رجالا ونساء، ارجعوا إلى دينكم، الدين الحنيف الذي من يبتغي غيره لن يقبل منه. لذا نأمل أن تكون حلقات برنامج فلسفة الحجاب قد حققت الفائدة المرجوة للثقافة التي يؤيدها الإسلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد فلسفة الحجاب.

0: مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد من بغداد تدعوكم للاستماع إلى سلسلة برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم على الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هرتز. راجين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد
2: البلاد تزودك بزاد لا ينفد من الأفكار. البلاد ترقى بملكاتك إلى المستوى الرفيع البلاد
1: البلاد
2: تملأ ذاكرتك بالمعاني الجميلة إنها إذاعة البلاد.

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فكثيرا ما ورد كلمة منافع في الأمور الدنيوية وهذه منها، فإذا ليشهدوا منافع لهم يعني منافع دنيوية. تركوا بعض التفسيرات قال ذلك، ويستشهد بأنه مقتضى المقابلة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فالمنافع الأخروية والدينية هاي ويذكروا اسم الله، فإذا مقتضى المقابلة بين منافع ويذكر اسم الله، يعني المنافع يراد بها الدنيوية والأخروية مذكورة بيذكر اسم الله. جاءوا ببعض الشواهد، لكن لا، كلمة مطلقة، منافع مطلقة سواء كانت دينية أو دنيوية. والآية تقول ليشهدوا منافع لهم، لام الاختصاص، لام الاستحقاق، لام لا، هذه المنافع لكم لمصلحتكم. الله غني عن العالمين، لكم أفرادا ولكم أمة. بعض هذه المنافع تعود عليكم كل فرد فرد، وبعض المنافع تعود عليكم كأمة، بالنتيجة هي لكم. ليشهدوا منافع لهم، ودلت بعض الروايات على أن هذه المنافع وإن كان الأولى بالحصول عليها هم من كانوا حاضرين هناك في الموسم، لكن تدل على أن بركات هذه الفريضة العظيمة المقدسة تعم حتى من لم يحضر من المسلمين. في علل الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: مع ما في ذلك أي الحاج لجميع الخلق ممن يحج وممن لا يحج. منافع الحج ليشهدوا منافع لهم، أكيد اللي يشهد هناك ويحضر هذا له منافعه، لكن حتى الذي لم يحضر. وهذا يوجد عندنا حديث عام جاء في الحج وفي غير الحج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله لا يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصيام لهلكوا. إلى أن قال عليه السلام: وإن الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. فالله تعالى يدفع بمن يحج عمن لا يحج، ماذا يدفع؟ هذا في علم الله تعالى. المهم أن هذه المنافع وإن كان اللي يحصل عليها وليشهدها هو من يكون هناك في الموسم، لكن مع ذلك هناك بركات تنال الجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: يختبرك الله في ثلاث: الأول إنه يعطيك ما تريد لاختبار امتنانك،
0: والثاني إنه يتأخر بمنحك ما تريد ليختبر صبرك،
1: والثالث إنه لا يعطيك ما تريد ليختبر إيمانك.
0: فتذكر أنه في الطرق الثلاث أنت خاضع للاختبار.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وسابغ النعم، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وفد الله. رحلة الحج والرفيق الصالح.
0: مستمعين الأكارم، نقصد بالرفيق الصالح في محل حديثنا اليوم المعرف الذي يضع المسافر في طريق الحج نفسه وماله وفريضة حجه أمانة في يده، من أجل أن يحفظها له ويحافظ على راحته وصحة حجه وبراءة ذمته منه. لذلك يطلب منه بذل الجهد المستطاع في سبيل الظفر بهذا الرفيق الذي يطلب توفر شروط أساسية فيه ليتمكن من النهوض بمسؤولية التعريف.
1: ومن هذه الشروط الواجب توفرها في الرفيق الصالح أو المعرف التفقه في الدين بالاطلاع على المسائل الشرعية التي تقع محل ابتلائه وابتلاء الآخرين الذين يخالطهم، وخصوصا الأحكام الشرعية المتعلقة بفريضة الحج.
0: ويتأكد ذلك مستمعينا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تحمل مسؤولية تعريفهم وتعليمهم أحكام هذه الفريضة، لتصبح رحلة الحج بذلك مدرسة سيارة يتلقى المنطلقون فيها لتأدية الفريضة المذكورة دروسا متنوعة، وأهمها الأحكام المتعلقة بفريضتهم التي سافروا من أجلها، وبذلك يصبحون طلابا للعلم والمعرفة الصحيحة التي تضيء لهم درب الإيمان الصادق والعمل الصالح والخلق الفاضل، كما تعرفهم أحكام حجهم ليأتوا به على الوجه المطلوب.
1: أما الشرط الآخر مستمعي الكريم فهو شرط الوثاقة، بمعنى كون المعرف ثقة معروفا بالصدق والأمانة ليصح الأخذ بقوله عندما يخبر بوقوع أي عمل من أعمال الحج صحيحا واجدا لشروط الصحة المعتبرة وفاقدا لما يؤدي إلى البطلان.
0: ويجب أن يكون رفيق الحج هذا أو المعرف يجب أن يكون معروفا برحابة الصدر وقوة الصبر ليتمكن من النهوض بمسؤولية التعريف والمحافظة على راحة الحجاج وسلامتهم من أخطار ومضار عديدة يتعرضون لها بسبب شدة الازدحام وتغير الجو، كما يتعرض بعضهم للضياع. وهنا يأتي دور قوة صبر المعرف وشدة اهتمامه ومحافظته التي تسلم أفراد قافلته وتقيهم من التعرض للأخطار والأضرار. وإذا تعرض أحدهم لشيء من ذلك بذل أقصى الجهد في سبيل إزالته عنه مهما كلفه ذلك من تضحيات.
1: إذن مستمعينا، تبين لنا مما تقدم أهمية اختيار الرفيق الصالح والمعرف. فلو توفر في قافلة الحج من عالم ديني فاضل للاحظنا تكاملا واضحا في هذه الرحلة، حيث يتعاون العالم والمعرف على إفادة الحجاج ومساعدتهم على إدراك غايتهم المنشودة من رحلتهم المباركة، وهي تأدية فريضة الحج على الوجه الصحيح.
0: هذا فضلا عن ما يقوم به العالم الديني من إرشادات دينية وتوجيهات تربوية تفيدهم في قضاياهم الشرعية والاجتماعية، وأيضا قيامه بدور إمامة الجماعة التي يترتب عليها الثواب العظيم والأجر الجسيم في ضوء بعض الروايات الدالة على ذلك، منها الرواية القائلة: إذا زاد عدد المأمومين على العشرة فلا يحصي ثوابها إلا الله سبحانه.

0: مستمعينا، لقد كان حديثنا في خصوص الرفيق العادي الذي يحتاج إليه البعض من المسافرين من بلد إلى آخر ليعينه على إدراك غايته التي سافر من أجلها، سواء كانت دينية أو دنيوية.
1: هناك رفيق أحبتي لا يستغني عنه أحد، وهو الإله الواحد الأحد الذي يحتاج إليه كل إنسان في كل مطلب من مطالبه، وإن كان ذلك المطلب سهلا وميسورا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى معين ومساعد من قبل أحد من البشر. وذلك لأن أي هدف من الأهداف وإن كان سهل الحصول والتحقق لا بد من قدرة تمكن صاحبه من تحقيقه، ولو كانت قدرة متواضعة مناسبة للمطلوب ومساعدة على تحصيله.
0: مستمعين الأكارم، لقد خلق الإنسان ضعيفا ويبقى ضعيفا في ذاته وطاقاته، ولذلك يظل بحاجة إلى من يزوده بالقدرة ويبقيها له، ويتمكن بعد ذلك من استثمارها واستعمالها في سبيل تحصيل الهدف المقصود.
1: وقد عبر الله جل اسمه عن هذا الضعف بالفقر الذاتي الذي يولد مع الإنسان ويبقى ملازما له حتى نهاية حياته، وذلك بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
0: وبذلك يظهر جليا أن كل خطوة يخطوها الإنسان في سبيل أي هدف من الأهداف لا تنجح إلا إذا لاحظتها العناية الإلهية والتوفيق السماوي. وقد اعترف بذلك النبي شعيب عليه السلام وعبر عنه بقوله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1: وعلى ضوء هذه الحقيقة الإيمانية يتعين في حق كل إنسان عاقل أن يسير على نور عقله وينسجم مع فطرته التي فطره الله عليها وأودعها فيه لتجذبه تكوينيا وفطريا إلى مصدر وجوده بسلك الإيمان بوحدانيته وعدله واتصافه بجميع الصفات الكمالية.
0: ومرافقة الله سبحانه وتعالى للإنسان على نوعين: أولهما المرافقة الذاتية، ونعني بها كون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان وجميع مخلوقاته بعلمه وقدرته وتدبيره، وهذه حاصلة تكوينيا وقسرا بلا حاجة إلى أي سبب خارجي يوجده الإنسان بإرادته واختياره، كما هو واضح في نظر المؤمن العالم بعلم الله الشامل وقدرته المطلقة وتدبيره المستوعب لكل ما في هذا الكون من مخلوقات.
1: أما النوع الثاني فهو المرافقة بالعناية الإلهية والرعاية السماوية التي تتمثل بالتوفيق والتأييد لمن تحصل له هذه المرافقة عندما يريد هدفا مشروعا ويوجد له مقدماته الطبيعية المشروعة أيضا، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح سعيه وإدراك هدفه.
0: فإذا تحقق مطلوبه اعترف بأن ذلك حصل بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وشكره قولا وعملا وظفرا بثواب الشكر، وإذا لم يحصل له مراده رضي بما قدره الله له وصبر على حرمانه من نيل مرامه مرددا بلسان المقال أو الحال قول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعاء الافتتاح: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
1: مستمعين الأكارم، إن المؤمن الواعي يكون موفقا لمرافقة الله له واعتنائه به في كلتا الحالتين، إذا قابل توفيق الله له بالشكر حيث ينال ثوابه كما ينال أجر الصبر والرضا بما قدر الله له من عدم تحقق غايته المنشودة.
0: ومن المناسب للحديث حول موضوع المرافقة والرفق الإلهي بخلقه سبحانه وتعالى، تعالوا نستمع إلى هذه الأبيات التي تقول:
1: الله دوما رحيم ورفيق، ولنا بدرب الصالحات رفيق، خلق الورى لفضيلة وسعادة، وهداه للهدف الكبير طريق، فمن استقام عليه يجني خيره، وعلى الملائك بالصلاح يفوق، ومن يرعوا يجني الشقاوة عاجلا، وجزاؤه يوم الحساب حريق.

0: مستمعينا الأكارم، وبعد أن تعرفنا في حديثنا على أهمية الرفقة الصالحة في طريق الحج وعظمة مرافقة الله تعالى في الطريق إلى بيته والوفود عليه، تعالوا لنستمع إلى رد مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه الذي كتبه لمحمد بن سنان في جواب مسائله عن حكمة الحج وعلة فرضه على العباد، فيقول:
1: إن علة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل،
0: وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل، شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف، دائبا في ذلك دائما، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: ومنه ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والأمل وتجديد الحقوق وحظر الأنفس عن الفساد، ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لا يحج، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، كذلك ليشهدوا منافع لهم.
0: صلوات ربي وسلامه عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، فما أعجبه من خطاب فصل أوضحت فيه فلسفة الدعوة إلى حج بيت الله وقصده.
1: إذن مستمعين الأحبة، بهذا الخطاب البليغ لمولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حين يعتصرني الحزن والألم أقف على سواحل رحمتك لأرتشف حبا وحنينا ودفئا. أعلم أني لا أستحق، ولكن إلى أين أذهب؟ فأنا صاحبك القديم. تعرفني؟ نعم تعرفني. تتساقط على ساحل جودك تنهدات أملي ورجائي وقلقي وحزني وشحي. ما زلت أتعرف جلالك ورحمتك. حتى متى وإلى متى؟ إلى أن لا تطردني، فأنا وأنت أنت، يا ألما وأملا. ما أقساني وما أرأفك؟ سأقف عند بابك مستمطرا لقاء، سأطرق بابك بصمتي وبدمعتي. أتعرف من أنا؟ أنا صاحبك القديم. سأظل أنتظر وأعلم أنك تعرفني وتحبني، لأنك أنت أنت. ما أبهاك وأجملك وأرحمك وأرأفك. خذني

0: المدرسين ماذا يسموكم؟ تربويين. فأنتم قبل أن تكون معلمين وتعليميين أنتم تربويون، والوزارة التي تنتمون إليها ماذا تسمى؟ وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. فالله تعالى أعطاكم فرصة كبيرة لنيل رضا، للتكامل، للسمو، لجمع هذه الحسنات من خلال سنين التدريس. تربي مئات من الطلبة. هو الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فكيف إذا مئات من الطلبة يمكن في كل سنة تربونهم، تعلمونهم الأخلاق الفاضلة؟ مهما تكون مدرس، مو إلا مدرس الإسلامية والعربية، لا كل المدرسين الآخرين، حتى وأنت تدرس الرياضيات، وأنت تدرس الأحياء، فيزياء، كيمياء، كل الدروس العلمية تضمنها كلمات موعظة، كلمات أخلاق، كلمات توجيه. هؤلاء الفتية يأخذون منكم أكثر مما يأخذون من أبائهم وأمهاتهم. عشتم وعشنا لما كنا طلاب، تأثرنا بمدرسنا، يمكن تأثر هكذا يعني حالة اجتماعية، يمكن التأثر بالمدرس والمعلم أكثر من التأثر بأي شخص آخر. فرصة الله تعالى أمكنكم منها، تستطيعون بها تكتسبون الجنان. فأخلصوا في عملكم حتى في الدروس العلمية، كلها هذه دروس مباركة، هي تبني الحضارة. إذا ما ندرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، كيف نبني حضارة؟ كيف نبني حياة سعيدة مرفهة للمجتمع إذا لم ندرس هذه العلوم؟ لا تتصور أنه أنا مدرس رياضيات قبل أن مدرس إسلامية حتى أقدر أنفع الطلاب، لا بالعكس أبدا. كنا أيام دراستنا في المتوسط كان مدرس أحياء، مدرس علوم، مدرس رياضيات، لكنه كان قطعة من الأخلاق ومن التهذيب. وكنا لما نراه مثلا أستاذا جامعيا ونراه في مثلا كنا ببغداد يعني يومئذ بالحضرة الكاظمية، أشوفه أمامك يصلي، هذا ايش قد يترك أثر في نفسك؟ أستاذ في الجامعة في كلية الهندسة دكتوراه، وشوفه واقف في زاوية من الحرم الشريف وهو يصلي ويقرأ دعاءكم ليلة الجمعة، ايش قد تتأثر به؟ وايش قد تظل هاي الصورة راسخة في ذهنك؟ فأنتم قدوة بسلوككم، بأحاديثكم، تستطيعون أن تربوا أجيال. وهذا هذه المنحة التي يعطيكم الله تعالى: وخير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. فاستثمروا. إذا أولا نخلص علينا، لا أقول أخلصوا في عملكم، لأن أريد أولا أنصح نفسي يعني، علينا أن نخلص في عملنا، نجعل عملنا هذا قربة إلى الله تعالى وتهيئة لدولة الإمام سلام الله عليه. الإمام لما يريد أن يبني دولته المباركة، هو يريد يجيب ناس أكفاء يبني بهم دولته، هو ما يبني بالأميين ولا بالجهلة، ويبني دولة متحضرة أرقى حضارات الدنيا، فبمن يبنيها؟ يبنيها بهؤلاء الذين علمتموهم، تخرجوا صاروا بمختلف الاختصاصات.
1: في الطريق إلى الله فاركض،
2: وإذا صعب عليك فهرول،
1: وإذا تعبت فامشي.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع،
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: هدى للمتقين.
0: هدى للمتقين برنامج ديني يتناول تفسير القرآن الكريم بأسلوب مبسط.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث معكم مستمعين الكرام في بيان الآيتين السادسة عشرة

إن هؤلاء الأبناء تكلفوا في استخراج بعض الحيل التي من شأنها أن يرضوا أباهم يعقوب عليه السلام، حتى لا يشك بهم، حتى لا يظن بأنهم قاموا بكيد ليوسف عليه السلام. وقلنا إن مجموع هذه الحيل هي أربعة، وهي حيلة فعلية، وحيلة حالية، وحيلة كلامية، وحيلة رابعة وهي مكانية. وقد بينا الحيلة الأولى وهي الحيلة الحالية، وأشرنا إلى ذلك من خلال قوله تعالى يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي أن حالهم كان على نحو البكاء. وقد بينا أيضا الحيلة الثانية وهي الحيلة الفعلية، وذلك باستخدام آلية السباق وآلية الركض، وهذا الفعل ليكون لهم حيلة ترفع الشك الذي يراود أباهم في أنهم كادوا ليوسف عليه السلام. وبقيت هنالك حيلتان سنعرض لبيانهما في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. الحيلة الثالثة وهي حيلة كلامية، وذلك في قوله تعالى حكاية عنهم، أي عن إخوة يوسف عليه السلام، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا الكلام عادة يقال من قبل شخص معتذر يعتذر لشخص ما ولا يجد حيلة لما يعتذر به، لا يجد أمرا يستخدمه ويستعمله حيلة له، لا يجد منفذا، لا يجد قولا يستعمله، ولكن يستعمل هذا الكلام، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي أنت لا تصدقنا. فإن مثل هذا الكلام عادة يصدر من إنسان يريد أن يخرج بمخرج، يريد حيلة له، ولكن تسد بوجهه كل الحيل، لذا يعمد لأن يقول مثل هذا الكلام، وإن كان اعتذاره غير مقبول وغير مسموع، ونفس المعتذر هذا يعلم أن عذره غير مقبول، ولذا قال هؤلاء الأبناء وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت مصدق لنا. إذن إذا كان المعتذر بشيء يعلم أن عذره وأن هذا الشيء الذي اعتذر به لا ينفع، فلماذا يأتي إذن بالعذر، أو لماذا يأتي بالعذر وبعد ذلك يقول إن عذري هذا غير مصدق؟ للإجابة عن ذلك نقول إن المعتذر يأتي بعذره من جهة، ومن جهة أخرى يأتي

كلام مفاده أسلوب حقيقة يقولون، أي فيما يقول هؤلاء الأبناء. فهذه هي الحيلة الثالثة التي تكمن في هذا الأسلوب، أسلوب الإشعار بأن المعتذر مضطر لأن يقول عذره، فالذي يضطره إلى هذا العذر هو كونه صاحب حق وصاحب الحقيقة، وإن كان عذره غير مقبول وغير مصدق. هذه هي الحيلة الثالثة. أما الحيلة الرابعة وهي الحيلة المكانية، وذلك في قوله تعالى: حكاية عن لسان هؤلاء الأبناء وتركنا يوسف عند متاعنا. فعبارة عند متاعنا ظرف مكاني، واستخدامهم لهذا الظرف لا يخلو، والله العالم، من حيلة للإشارة بأن يوسف عليه السلام كان قريبا منهم، وأنهم لم يتركوه، بل كان مرابطا مع أمتعتهم ومرابطا لزادهم. ولا شك أن المسافر يحافظ على متاعه، لا يفرط بمتاعه ولا يجعله بعيدا عنه، ولا يجعل زاده بعيدا عنه. فحفظ يوسف إنما هو من حفظ أمتعتهم، إنما هو من حفظ زادهم. فلا يتصور أن المسافر يضع متاعه في مكان بعيد عنه أو يجعله عرضة للأكل من قبل الحيوانات. فمن هذا يتبين لنا أن قولهم عند متاعنا إشارة

فرعون إلى مزيد من العناية بيوسف عليه السلام، بأننا لم نفرط بيوسف كما أننا لم نفرط بمتاعنا وزادنا، ولكن كل ما في الأمر أننا تركنا يوسف، وذلك عند الركض وعند السباق والتسابق فيما بيننا. بهذا تتحقق عندنا أربع حيل: الحيلة الفعلية والحيلة الكلامية والحيلة الحالية والحيلة المكانية التي أشرنا إليها في آخر الحديث. وربما يكون هؤلاء الأبناء قد استخدموا حيلة أخرى يمكن أن تضاف إلى مجموع هذه الحيل لتكون هي الخامسة، وهي حيلة زمانية، أي أنهم اختاروا وقت العشاء. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هنا محل الشاهد في هذه الآية، قال تعالى عشاء، فربما يكون هؤلاء الأبناء قد اعتمدوا وقت الليل لإضفاء صبغة وشرعية على براءتهم وصدقهم فيما يدعون. فمثلا قد يتصور لو أنهم جاءوا أباهم نهارا لأصبح الشك يراود أباهم يعقوب عليه السلام، يقول: كيف يأكله الذئب في النهار؟ والذئب عادة إنما يفترس فريسته ليلا، وربما يكون السبب غير ذلك، والله تعالى أعلم. نحن ذكرنا هذه الحيلة وهي الحيلة الخامسة، نريد أن نوقظ فيها ذهن المستمع الكريم. ثم قال تعالى في الآية 18: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. معنى ذلك أن أبناء يعقوب عليه السلام جاءوا أباهم ومعهم قميص، ومعهم قميص يوسف عليه السلام. قميص يوسف ملطخ بالدم، فقالوا لأبيهم: هذا دم يوسف حين أكله الذئب. وكان الدم الذي لطخوا به قميص يوسف عليه السلام كان لحيوان، ولكن لم يخطر ببالهم أن يمزقوا ذلك القميص، لأن الذئب إذا أكل الإنسان وعليه ثوب لا شك أن هذا الثوب سيمزقه ذلك الذئب فلا يبقى سالما. وهنا توجد نكتة لغوية متعلقة ببيان معنى مهم، سنعرض لذلك المعنى بعد أن نبين تلك النكتة. النكتة اللغوية: فالقرآن هنا قد نكر ذلك الدم، قال: بدم كذب، للدلالة على هوان دلالة ذلك الدم وضعفه، بحيث أن ذلك الدم الذي لطخوا به ذلك القميص لا يدل على يوسف عليه السلام، لا يدل على أنه دم يوسف عليه السلام. لهذا المعنى نكر الدم. الأمر الثاني المتعلق بهذه النكتة أن الدم جاء وصفه بأنه كذب على وزن فعل، وهو مصدر أريد منه الفاعل، والمعنى بدم كذب، أي بدم كاذب. وهذا الاستعمال كله أريد منه المبالغة لإتمام معنى في غاية الأهمية، وهو أن الدم الذي لطخوا به قميص يوسف عليه السلام واضح وبين الكذب، لا يصدق لأن يكون دم يوسف عليه السلام. وهنا تعالى يقول حكاية عن يعقوب عليه السلام، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا جواب يعقوب عليه السلام: هؤلاء الأبناء قد فاجأوا أباهم عليه السلام بخبر يوسف بأنه قد أكله الذئب، وأنهم جاءوا يبكون، وعلى قميص يوسف دم. وكان يعقوب يعلم مدى حسد هؤلاء الأبناء ليوسف عليه السلام، وهم قد أخذوه من أبيه بإلحاح وإصرار بالغين،
فلعلمه بهذا الحسد الذي يكنه أبناؤه في صدورهم لم يلتفت إلى كلامهم حينما قالوا إنا ذهبنا نستبق، فأضرب عن ذلك الكلام بقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ففي قوله سولت إشارة إلى أن الأمر ليس كما تخبرون وليس كما تقولون وليس كما تزعمون، بل إنما هي وسوسة نفسانية، إنما هي وسوسة. ولم يبين يعقوب عليه السلام طبيعة هذا الأمر ولم يعين لهؤلاء الأبناء. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام بأنه صابر، فصبر جميل. والملاحظ مستمع الكريم أن يعقوب عليه السلام كان يعلم بأن ما قاله هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأبناء من أن يوسف أكله الذئب كان كذبا، كان يعلم ذلك، ومع ذلك كله لم نجده يؤاخذهم على هذا الكيد، ولم ينتقم منهم لنفسه أو ليوسف، وإنما كظم ما أصابه من هم وحزن. أضف إلى ذلك أنه لم يترجى هؤلاء الأبناء في معرفة حقيقة مآل يوسف عليه السلام، كان يعلم أن ما قالوه عن يوسف هو كذب، إذن لابد أن يكون هنالك أمر آخر، فيعقوب لم يبحث ويسأل عن ذلك الأمر الآخر.

0: في كشف الهم والغم هم أبناؤه، وإذا أبناؤه اليوم هم الذين تسببوا بهذه المصيبة، فهم الأساس لهذه المصيبة، وهم عصبة وهم أقوياء وأشداء، فلم يكن أمامه إذن إلا أن يصبر. والفاء الموجودة مستمع الكريم في قوله فصبر جميل إنما هي للتفريع في اللغة العربية، أي أن هذه العبارة صبر جميل متفرعة على ما قبلها من الكلام، وما قبلها كان متعلقا بما أصاب يعقوب عليه السلام، فيكون المعنى على ذلك إن هذه المصيبة التي حلت بي لا يسعها إلا أن أسلك سبيل الصبر. بهذا ينتهي مراد الآية الثامنة عشرة من هذه السورة، ولكن هنالك تتمة لها متعلقة ببيان الصبر وما هي طبيعة الصبر الذي استعان به يعقوب عليه السلام. هذا ما سنعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
1: ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
2: لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.
1: امتلك مفاتيح النجاح لاستماعك لي.
2: إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: المواطنة.
0: الوطن، الوطنية، المواطنة.
1: مفاهيم متعددة، آراء مختلفة ما بين ثقافة العيش المشترك وثقافة حق التملك.
0: كل هذا وغيره تتعرفون عليه من خلال برنامج
1: المواطنة.
0: المواطنة برنامج يسلط الضوء على مفهوم الوطن والمواطنة ويبين حقوق وواجبات كل منهما على الآخر.
2: أزمة المواطنة في العراق.
3: مستمعينا الأكارم، إن الجزء الأعظم من تركيبة المشكلة العراقية اليوم هي غياب الوطنية كقيمة عليا تعبر عن نفسها بدرجة عالية من الولاء والاندماج الوطني والتماسك السياسي.
4: لأن الذي حصل في العراق أن الفرد لم يعد يشعر بمواطنته، ليس الآن وإنما منذ 3 عقود خلت، بعد أن عاش حالة من الاستفراد بالسلطة والقرار والاستهتار بقدرات المواطنين وإمكاناتهم العقلية ومقدراتهم الاقتصادية، وبعد أن غابت قاعدة العدل والمساواة التي تحتضن المواطن.
3: وعليه فإن الشعور بالمواطنة انتعش من جديد رغم كل الإسقاطات الماضية بعد 9 من شهر نيسان لعام 2003، بيد أنه عاد وانتكس من جديد ليشعر الفرد العراقي بخيبة أمل كان يسعى لتحقيقها، فالمعطيات التي أفرزها التغيير لم تتوافق مع ما كان يطمح إليه المواطن العراقي والصورة الزاهية التي كان ينتظرها.
4: واقع الأمر فإن هناك جملة أسباب أخلت بمعادلة المواطن والمواطنة في العراق، من بينها أزمة الثقة التي نشأت بين الفرد والسلطة، والتي ساهم في بلورتها الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها دولة احتلال، إلى جانب الإرهاب الوافد من الخارج الذي جذبته أمريكا إلى العراق.
3: سياسيو العراق سواء من هم بالسلطة أو في المعارضة كان لهم الجزء الأعظم في أزمة الثقة تلك، ولم يتعاملوا مع الواقع العراقي بمهنية ودراية، وانصرفوا إلى تحقيق مصالح ليست فئوية أو حتى حزبية، بل وصلت إلى تحقيق أغراض شخصية.
4: فهم يجب أن يحصلوا على حقوقهم وامتيازاتهم بالكامل، وعلى المواطن أن يطيع سياسة الحكومة وبرامجها دون جدال، حتى لو كانت تلك البرامج والسياسات لا تتناسب والوضع العراقي وما كان يعانيه، سواء في الماضي أو في الحاضر. فعلى الفرد العراقي أن يدعم الدستور وأن يدعم العملية السياسية ويدعم أي حكومة قائمة.
3: وبالمقابل فإن الحكومة تعاني قصورا واضحا في أدائها وعلى كافة المستويات، أي في حالة من الاستهانة بإرادة المواطنين العراقيين الذين أوفوا بواجباتهم لكنهم لم يحصلوا على حقوقهم، وبحسب رؤية سياسيين بأن المواطن لا يرتقي بإدراكه ومستوى التطورات السياسية الحالية.
4: والمواطن العراقي وبحكم خبرته الماضية وما عاناه من كبت وتقييد للحريات وما تعرض له من قتل واعتقال وقمع له أو لأحد ذويه، إن هذا المواطن يدرك أن الذين جاءوا من الخارج لم يقفوا على حقيقة مستوى الفكر والوعي للشعب العراقي، حيث تعاملوا معه بعدم فهم لحقيقة الواقع المعاش.
3: إذن هنالك سوء إدراك لموجهي العملية السياسية في العراق، فهم لم يعوا خطورة الواقع العراقي بعد 9 من شهر نيسان لعام 2003 في صياغة منظومة قيمية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية تستقطب كافة فئات ومكونات المجتمع العراقي، مما أدى بالمواطن إلى حدوث أزمة ثقة بينه وبين الحكومة.
4: إن تلك الأزمة أخذت تتعاظم شيئا فشيئا لتصبح على شاكلة الأزمة مع النظام السابق بعدم احترام المواطن وحقوقه، مما أدى إلى تفريط الأخير بواجباته كونه بدأ يشعر بعدم جدوى التغيير، وأنه لم يعد هناك احتمال إلى تغيير جذري آخر يمني النفس بانتظاره.
3: مستمعين الأكارم، إن التغيير المفاجئ في العراق وتبني أنموذجا ديمقراطيا ومحاولة تركيب الأنموذج الفيدرالي على العراق سوف يكون مصيرها الفشل، فليست كل الديمقراطيات في العالم متماثلة، وليست جميع الفيدراليات واحدة في العالم، فلكل تجربة خصوصيتها وإن كانت تشترك في الفكرة والمبدأ العام.
4: لذا فإن المواطنة تحكمها مبادئ رئيسة أيا كان شكل النظام السياسي القائم، وتلك المبادئ هي: أولا، أن يقتضي من المواطنة بأبعادها المختلفة سياسيا ودستوريا وقانونيا وإداريا واقتصاديا، وأن يركز منطق تعامل الدولة والمجتمع على موجبات هذه المواطنة، أي المشاركة والمساواة.
3: والأمر الثاني، تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين ميادين الشعب وفي عموم المجتمع. والأمر الثالث، المساواة لكل فئات المجتمع بصرف النظر عن الجنس أو الطائفية، واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
4: وأخيرا، مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية، إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع، مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والرعاية الاجتماعية.
3: وفي العموم، فإن نوعية ودرجة المواطنة في دولة ما تتوقف وتتأثر بدرجة النضج السياسي والرقي الحضاري، كما ويتأثر مفهوم المواطنة عبر العصور بالتطور السياسي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات، ويقيم كل حضارة عن الأخرى.
4: أما في العراق فإن الاحتكام إلى الأسس البنيوية الخاطئة التي تراوحت بين الأسس المستوردة والبعيدة عن الواقع العراقي كانت وراء تخيب المقومات الأساسية المتمثلة بالوعي الفكري والسياسي المنتج للهوية الوطنية والمواطنة.
1: كنتم وبرنامج المواطنة

0: أحدهم نصيبه أب حنون،
1: وآخر نصيبه ابن بار.
0: أحدهم رزق بمال وفير،
1: وآخر رزق بعافية.
0: كل منا رزق بشيء وحرم منه آخر لسبب بسيط، هو أننا في دنيا ولسنا في جنة.
1: فارض بما تملك ولا تنظر لغيرك فيما يملك،
0: فأنت لا تعلم ماذا فقد ليعوضه الله بما تستكثره عليه.
1: هنا إذاعة البلاد.

الآية وإن كانت بصيغة الإخبار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكنها في الحقيقة هي تتضمن الدعوة والإلزام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في أقواله، في أفعاله، في غاياته، في مقاصده، في صفاته وملكاته الشخصية. لأن الإنسان لا بد له من أسوة، لا بد له من قدوة يأخذ عنه ويتعلم منه، لا بد له. فلما كان لا بد لك من أسوة فلتكن أسوتك أسوة حسنة، والأسوة الحسنة طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. لابد لك أن يكون لك أسوة قدوة تتبعه تأخذ منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فإذا لما كان لابد لك من أسوة فلابد أن تتحقق وأن تكون هذه الأسوة التي تتبعها وتأخذ عنها وتقتدي بآثارها لابد أن تكون أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أئمتكم قادتكم إلى الله. انتبهوا، أئمتكم بالمعنى العام، أي من يكون لك قدوة تتبعه وتأتم به وتسير على طريقه. فيقول انتبهوا: إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. ما يجوز تنعقون مع كل نائق وتسيرون بالسلوك الجمعي كما يقال الآخرين. إذن الآية هذه نقطة أيضا، وإن كانت بصيغة الإخبار لكنها في الحقيقة هي إنشاء للأمر بالدعوة والإلزام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآية كما قرأناها تضيف في نهايتها بأنه وإن كانت الدعوة عامة للجميع لكن لا يستجيب لهذه الدعوة إلا من وثق بالله تبارك وتعالى وما عنده من الثواب الجزيل. أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله، يعني ليس فقط هو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لا، هو لقد كان لكم جميع المكلفين جميع المخاطبين. لكن من الذي سيستجيب لهذه الدعوة وينتفع بها ويطبقها في حياته؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من وثق بالله تعالى وما عنده من الثواب الجزيل وخاف الآخرة وعمل بحق لكي يكون من السعداء الفائزين وأهل الكمال. قال: هؤلاء الذين سيأخذون بهذا الأمر وبهذا الالتزام. ومن الطبيعي طبعا أن يختار الله تبارك وتعالى لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله ليكون لنا الأسوة الحسنة، لأنه أكمل الخلق وأرقى نماذج الإنسانية، فقد اجتمعت فيه كل صفات الكمال.

مستمعين الأكارم، أسعد الله مساءكم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد. اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه كثيرا من الأعمال. هنا إذاعة

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31-7 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: لا أحد يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة.
1: عندما يرزقك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة نفسها مرة أخرى.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: سلمان منا. رجال أناروا الوجود بإيمانهم فكانوا بحق دعائم الإسلام،
0: بحثوا عن الحقيقة وجاهدوا في الوصول إليها فنالوا مراتب الإيمان الأول.
1: سلمان منا
0: برنامج يبحر بنا في خمس. الجليل والقتل والحق ذي دوره الإيماني والجهادي والعبادي في رحاب الإسلام الأصيل.
1: سلمان منا برنامج أعدته للإذاعة سمير الخزعلي، ومن إخراج منتظر الموسوي.
0: سلمان منا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقيكم وحلقة جديدة أخرى وبرنامج سلمان منا.
3: أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج سلمان منا. مستمعينا الكرام، من الأركان الأربعة ومن أعمدة الإسلام والمدافعين عنه ورافعي راية الإسلام وقول الحق، ولم تأخذه لومة لائم، إنه الصحابي الجليل والباحث عن الحقيقة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه.

0: مستمعينا، قيل الكثير عن سلمان المحمدي، الكثير الكثير من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. وهنا نستعرض ما جاء عن لسان النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الصحابي الجليل من كلمات مضيئة هي بمثابة أوسمة منحها إياه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم باستحقاق وجدارة.
1: قال صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. وقوله: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان يبعث أمة لقد أشبع من العلم.
0: عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟
1: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي.
0: وعن أبي هريرة أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا وسلمان الفارسي إلى جنبه؟
1: فضرب صلى الله عليه وآله وسلم بيده على ركبتيه فقال: هذا وقومه، مرتين أو ثلاثة، والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان يناط بالثريا لتناوله رجال من الفرس، أو قال: من هؤلاء.
0: مستمعين الأحبة، جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان الفارسي فقال: يا سلمان، لك في علتك ثلاث خصال: أنت من الله عز وجل بذكر، ودعاؤك فيه مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى منتهى أجلك.
1: وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واستقر به الدار هناك، آخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، ولا يخفى ما لهذه المؤاخاة من مغزى دقيق. فالمهاجرون ضيوف على الأنصار، ولا رابط قبلي بينهم يؤكد تلاحمهم حسب المنطق السائد آنذاك،
0: بل كانت الخصومات والحروب بين الأنصار من الأوس والخزرج مستمرة قبل الإسلام، سرعان ما تستشري بينهم لأتفه الأمور. فكانت المؤاخاة في الله عاملا فعالا في شد الروابط بين المسلمين جميعا، وتوحيد صفوفهم، ومدعاة لنسيان الضغائن والأحقاد فيما بينهم.
1: فأخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي بكر وخارج من الخزرج، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن ثعلبة.
0: وكان كل من سلمان وأبي الدرداء مثالا عاليا للأخوة في الله، يكن كل منهما للآخر أسمى معاني التعظيم والإجلال. لكن يبدو أن لسلمان في نفس أبي الدرداء مكانة كبرى، حيث كان أبو الدرداء يأخذ بنصائحه وتوجيهاته ويطيعه فيما يقول.
1: فقد روي أن سلمان بات عنده ليلة، فلما كان الليل قام أبو الدرداء للعبادة، فحبسه سلمان وقال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه.
0: فلما كان وجه الصباح قال: قم الآن. فقام فصليا النافلة ثم خرجا إلى الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليه أبو الدرداء وأخبره بما قال سلمان، فقال صلى الله عليه وآله مثل ما قال سلمان.
1: وكان سلمان إذا نزل الشام نزل على أبي الدرداء. وروى أبو جحيفة أن سلمان جاء يزور أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مبتدلة فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا.
0: فلما جاء أبو الدرداء رحب بسلمان وقرب له طعاما، فقال سلمان: أطعم. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك إلا ما طعمت، إني لست بآكل حتى تطعم. وكان سلمان الفارسي وأبو الدرداء يأكلان من صحيفة، فسبحت الصحيفة أو سبح ما فيها.
1: سكن سلمان العراق وسكن أبو الدرداء الشام، فكتب إلى سلمان يقول: سلام عليكم، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا، ونزلت الأرض المقدسة.
0: فكتب إليه سلمان: سلام عليك، أما بعد، فإنك كتبت لي أن الله تعالى رزقك مالا وولدا، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال، ولكن الخير أن يكثر حلمك وأن ينفعك عملك، وكتبت إلي نزلت الأرض المقدسة، وإن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من الموتى.
1: إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج سلمان منا. تقبلوا تحياتي آمنة السلامي
0: وعمار الموسوي،
1: فإلى أن نلتقيكم وحلقة جديدة نستودعكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة البلاد.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
2: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
1: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة.
2: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة. فكن جديراً.

0: ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور
1: إذاعة البلاد.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم حلقة جديدة من برنامج غريب طوس.
0: السلام عليك أيها الإمام المغموم، السلام عليك أيها الإمام المهموم، السلام عليك أيها الإمام الهادي والولي المرشد، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الأكارم، تناولنا في الحلقة السابقة كيف أن الإمام الكاظم عليه السلام مهد لإمامة الإمام الرضا عليه السلام، وذكرنا الروايات العديدة التي تناولت هذا الموضوع. ومن الرواة الذين نقلوا عنه عليه السلام أبو بكر أحمد بن الحباب الحميري، وداود بن سليمان بن يوسف، وسليمان بن جعفر، وآخرون. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يوجه الأنظار إليه ويرجع أصحابه إليه، ومما قاله بحقه: هذا ابني، كتابه وكلامه كلامي، وقوله قولي، ورسوله رسولي. وما قال: فالقول قوله.
0: وكان يقول لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم. وكان عليه السلام يهيئ الأجواء للإمام الرضا عليه السلام ليقوم بالأمر من بعده. ومما قاله لعلي بن يقطين: يا علي بن يقطين، هذا علي سيد ولدي، أما إني قد نحلته كنيتي.

0: قدرتهم على تشخيص الإمام المعصوم الذي أكد الله عصمته بقوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينال عهد الظالمين. وقد أكدت الروايات النبوية على هذه الحقيقة، ومنها ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة بقوله: إن الأمر لله يضعه حيث يشاء.
0: وصرح رسول الله صلى الله عليه وآله في غير مرة بأن الأئمة 12 وإن جميعهم من قريش، وقد ورد النص على ذلك بألفاظ عديدة، ووردت روايات تؤكد أن الأئمة من بني هاشم. ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وآله: بعدي 12 خليفة كلهم من بني هاشم.
1: ووردت روايات عديدة مستمعين الأكارم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها أسماء الأئمة 12، بعضها عام وبعضها خاص. ومن هذه الروايات قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعدي 12، أولهم علي، ورابعهم علي، وثامنهم علي.
0: وعلى ضوء ذلك مستمعينا، فإن الإمامة تعين بالوصية، فكل إمام يوصي إلى الإمام من بعده بعهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله يتناقله كل إمام عن الإمام قبله. مستمعين الأفاضل، وفي خصوص تعيين الإمام الرضا عليه السلام إماما للمسلمين، فإن الإمام الكاظم عليه السلام قد نص عليه تلميحا وتصريحا لخاصة أصحابه ليقوموا بدورهم من إثبات إمامته أمام الملأ، لأن ظروف الملاحقة والمطاردة من قبل السلطة العباسية كانت تحول دون ذلك.
1: فعن نعيم بن قابوس قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: علي ابني أكبر ولدي، وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري، ينظر معي في كتاب الجفر والجامعة، وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي.
0: وقد صرح عليه السلام بإمامته منذ نشأته الأولى، ففي رواية قال المفضل بن عمر للإمام الكاظم عليه السلام: جعلت فداك، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك. فقال عليه السلام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم. الوصية بإمامته عليه السلام في المرحلة الأولى.
1: مستمعينا الأكارم، في المراحل الأولى من تصدي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة، نجده يوصي بإمامة ولده علي الرضا عليه السلام لخاصة أصحابه وللثقات الذين يحفظون الأسرار ولا يبوحون بها في المحافل العامة، وكان يصرح أحيانا ويلمح أخرى.
0: فعن داود بن رزين قال: حملت إلى أبي إبراهيم مالا، فأخذ مني بعضه ورد علي الباقي، فقلت له: جعلت فداك، لما رددت علي هذا؟ فقال: أمسكه حتى يطلبه منك صاحبه بعدي. فلما مضى موسى عليه السلام بعث إلي الرضا عليه السلام أن هات المال الذي قبلك، فوجهت به إليه.
1: فالإمام في هذه الرواية مستمعين الأكارم لم يصرح لداود باسم الإمام الموحى إليه، وإنما جعل الأمر لولده الرضا عليه السلام ليؤكد إمامته فيما بعد. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يجمع بين التلميح والتصريح على إمامة الإمام الرضا عليه السلام في قول واحد لاختلاف المستويات الفكرية والعقلية.

0: الحقيقية في درجة التلقي والإدراك.
1: عن علي بن عبد الله الهاشمي قال: كنا عند القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، نحو 60 رجلا منا ومن موالينا، إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام ويد علي ابنه في يده، فقال: أتدرون من أنا؟ قلنا: أنت سيدنا وكبيرنا. فقال: سموني وانسبوني. فقلنا: أنت موسى بن جعفر. قال: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
0: وهذا النص هو نص بالإمامة، وهو في نفس الوقت قابل للتفسير الظاهري، وهو الوصية العادية للأب إلى الابن، جعله الإمام عليه السلام من الألفاظ المتشابهة بسبب سوء الأوضاع السياسية من إرهاب وملاحقة وكبت للحريات. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يعلن إمامة الرضا عليه السلام أمام بعض الأفراد أحياناً، وأمام تجمع من أصحابه وأهل بيته أحياناً أخرى، تبعاً لمتطلبات الظروف.
1: فعن داود بن كثير الدقي قال: قلت لموسى الكاظم عليه السلام: جعلت فداك، إني قد كبرت سني، فخذ بيدي وأنقذني من النار، من صاحبنا بعدك؟ فأشار إلى ابنه أبي الحسن الرضا فقال: هذا صاحبكم بعدي.
0: وعن حيدر بن أيوب قال: كنا بالمدينة في موضع يعرف بالقبى، فيه محمد بن زيد بن علي، فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيه، فقلنا له: جعلنا الله فداك، ما حسبك؟ قال: دعانا أبو إبراهيم عليه السلام اليوم 17 رجلا من ولد علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة والسلام، فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة من حياته وبعد موته، وأن أمره جائز عليه وله.
1: وكان عليه السلام يستعمل لتثبيت إمامته ألفاظاً واضحة لا تحتاج إلى تأويل. فعن عبد الله بن الحارث وأمه من ولد جعفر بن أبي طالب أنه قال: بعث إلينا أبو إبراهيم عليه السلام فجمعنا، ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قلنا: لا. قال: اشهدوا أن علي ابني هذا وصيي والقيم بأمري وخليفتي من بعدي، ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني إلا بكتابه.

بهذا مستمعينا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليس مهما أن تعجب بك كل النساء،
1: يكفيك أن تحبك زوجتك،
0: وأن ترضى عنك والدتك،
1: وأن تثق فيك أختك،
0: وأن تفتخر فيك ابنتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: يا بس حسين
1: خير ان شاء الله خير.
0: ايش دا تسوي يا معود؟
1: دا تسوي معود هو دهين ده ذبب المجاري. ما تقول لي شبيك ابو محمد؟
0: هذا عود انت المثقف الواعي اللي يحكي بيك يوميا تحسين وتحسين الواعي والمثقف وصاحب الشهادة. الله عليك الذب الدهن بالمجاري. ايش قال لك عقلك يا معود؟
1: يا معود يقول يا الله اس اشتغلت الوطنيه ماكو هيك عندك. يقول يا الله يا معود بس انا ذا ذبه قابل الدهن. شو يا اللي يجي ذب الدهن بالمجاري؟
0: اذا انت الذب بعد ماكو عتب يا اخوي، بعد مرتب على الما عنده شهاده. انت صاحب الشهاده هيك تسوي؟ عجبتني استغربت انا كلش هواي يا معود. تحسين قول غيرها. هذه تدري اذا ذبيت الدهن بالمجاري ما راح تمشي المجاري. معقوله هيك تسوي؟ لا لا لا لا لا ابدا ما معقوله
1: يا معود. ما تقول لي حسستني بذنب وعيد كبير. شنو السالفه؟ ما تقول لي ابو محمد هي دهنات
0: خويه. روح شيل هن هالدهنات هاي وذبحن بمكان مخصص لهيك نفايات. عوف المجاري يا عمري.
1: لا ده راح اشيل هن الدهن بالشارع. توقف وقف شو؟
0: لا مو بالشارع.
1: لا وين ما
0: شوف لك يا عمري، شوف لك مكان مخصص لهيك نفايات.
1: حيرتني والله دمرتني يا ابو محمد. ما تقول لي لعد وين الذبه؟ اما الشارع شويه يجن السيارات ويمسحنا وانتهى.
0: تنزلك يا عمر صير حوادث. يعني انا هناك من صفحه تروح الى جهه ثانيه يا اخوي.
1: عمي امري لله راح اشيله كل هذا هسه واروح اذبه هناك باليم الانقاذ واخلص من هاي الشغله.
0: بعد اسويها يعني؟ مو شفتني اليوم انا قدامك وراح اذبها بالانقاذ؟ لا يا حبيبي، أنا أريد منك يا تحسين يا عمري أنه أستعيد ثقتي بيك وكن أنت تعلم الناس.
1: لا أخوي أبو محمد ها إن شاء الله منها. وبعد هذا هو أنا كن الصراحة أذبهن بالمجاري، أذبهن بالشارع، أقول هاي يجي مثل ما نقول إحنا السيارة تمسحين تروحن بالمجاري وتنتهي. أنا بعد من هذا اليوم لا إن شاء الله نحافظ على مجارينا ونظافة بلدنا ونظافة بغداد الحلوة إن شاء الله. وأنا أشكر نصيحتك أخويا أبو محمد.
0: وأنا بخدمتك وحتى مدينتنا تكون جميلة دائما يا حبيبي يا تحسين.

مستمعي إذاعة البلاد، ما زلنا نتواصل معكم في تقديم برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم، راجين لكم معنا طيب الوقت.

0: حينما تتأمل الدنيا ستجد أنها تضعك بين ثلاثة اختبارات:
1: إما أن توافق
0: أو تنافق
1: أو تفارق،
0: فانظر ماذا تختار
1: هنا.

0: في سجل الأيام.
1: الثاني من أيار. في الثاني من أيار من عام 1935 للميلاد، ولد في بغداد الملك فيصل الثاني آخر ملوك العائلة الهاشمية في العراق، وهو ابن الملك غازي والملكة عالية وحفيد الملك فيصل الأول. أصبح فيصل الثاني ملكا على العراق في عام 1939، وذلك بعد مقتل أبيه الملك غازي في حادث سيارة غامض. ونظرا لصغر سنه فقد تم تنصيب خاله الأمير عبد الإله وصيا على العرش، حيث شهد العراق خلال هذه الفترة أحداثا كبيرة وانتفاضات نتيجة لهيمنة كل من الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد على الساحة السياسية العراقية ودعمهم للنفوذ البريطاني فيه. وبعد بلوغ فيصل الثاني تم تتويجه فعليا في عام 1953، إلا أنه بقي تحت تأثير القطبين الرئيسين في الحكم عبد الإله ونور السعيد. وفي شباط من عام 1958 تم إعلان الاتحاد بين المملكتين العراقية والأردنية تحت مسمى الاتحاد الهاشمي العربي، حيث أصبح فيصل الثاني ملكا لهذا الاتحاد الذي لم يستمر لأكثر من 6 أشهر، حيث قام الجيش العراقي بالإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية، وتم قتل الملك فيصل الثاني والوصي عبد الإله وعدد من أفراد العائلة المالكة. في الثاني من أيار من عام 1941 للميلاد، توفي في فلسطين الشاعر الفلسطيني المعروف إبراهيم طوقان، شقيق الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، وهو صاحب قصيدة موطني التي تعد اليوم النشيد الوطني العراقي. ولد إبراهيم طوقان في مدينة نابلس الفلسطينية عام 1905، درس في فلسطين ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث حصل على شهادة في الآداب. عمل إبراهيم طوقان كمدرس في فلسطين وفي الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي عام 1936 تسلم إبراهيم طوقان القسم العربي في إذاعة القدس وعين مدير للبرامج العربية، لكنه أقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب البريطاني بعد 4 أعوام. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في مدرسة دار المعلمين، لكن المرض عجله فعاد مريضا إلى وطنه ليموت فيه وهو في 36 من عمره. من أهم أعماله ديوانه الشعري وكتاب الكنوز. في الثاني من أيار من عام 1953 للميلاد تم في العاصمة الأردنية عمان تتويج الملك حسين بن طلال ملكا على الأردن بعد انتهاء فترة الوصاية عليه لبلوغه السن القانونية، حيث استمرت الوصاية عليه قرابة 9 أشهر، وذلك بعد تنازل أبيه الملك طلال عن العرش لأسباب صحية. استمر الملك حسين في الحكم 46 عاما، شهدت الأردن خلالها تغييرات كبيرة كان أبرزها تعريبه للجيش الأردني وإعفاء الضباط الإنجليز من قيادة الجيش، كما دخلت الأردن في عهده حرب عام 67 ضد إسرائيل والتي انتهت بفقدان الأردن لمنطقة الضفة الغربية، كما تعرضت الأردن في عهده إلى نزاع عسكري مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في الأردن فيما يعرف بأحداث أيلول الأسود عام 1970. توفي الملك حسين بسبب مرض السرطان في عام 1999، وخلفه في الحكم ابنه الملك عبد الله الثاني.
0: في سجل الأيام.
2: هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
3: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
4: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
3: هنا إذاعة البلاد. إذاعة البلاد تقدم

رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر. أبناء الخليل. أبناء الخليل. أبناء الخليل برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبرنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنتناول معكم في هذه الحلقة مكانة مكة المكرمة في الجاهلية والإسلام وحديث القرآن عن إسماعيل عليه السلام. فابقوا معنا راجينا لكم أطيب الأوقات.

0: عظم مكة. مستمعينا الكرام، كما قدست الكعبة وعظم شأنها في نفوس الأجيال عبر التاريخ، عرضت كذلك للعدوان والاحتداء من قبل أبرهة الحبشي الذي أعد جيشه وجمع جنده وتوجه إلى الكعبة يريد هدمها، فهدم الله طغيانه وأبطل كيده وأرسل عليه طيرا أبابيل فأباد جنده وفشلت حملته الآثمة على البيت الحرام، وحفظ الله بيته من كيد الطغاة. كان ذلك في عصر الجاهلية أيام عبد المطلب ابن هاشم.
1: أما في عصر الإسلام فقد وقع على البيت الحرام اعتداء وتخريب أيضا، فهدم وأحرق من قبل جيش أهل الشام الذي أرسله يزيد بن معاوية لمقاتلة عبد الله بن الزبير. فقد جاء في الكامل في التأريخ لابن الأثير: ثم أقاموا عليه يقاتلونه، أي عبد الله بن الزبير، بقية المحرم وصفر كله، حتى إذا مضت 3 أيام من شهر ربيع الأول سنة 64 رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار، وأخذوا يرتجزون ويقولون: خطارة مثل الفنيق المزبد، نرمي بها أعواد هذا المسجد.
0: وذكر ابن الأثير أن هذا كان في الحصار الأول. أما في الحصار الثاني الذي حوصر فيه ابن الزبير أيام عبد الملك ابن مروان، فقد أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي قائد الجيش الأموي برمي الكعبة بالمجانيق وهدمها على ابن الزبير الذي لجأ إليها، وقد فعل هذه الجريمة. ثم أعيد بناء الكعبة وانتصبت مرة أخرى تتحدى الكيد والتخريب وتشع بأنوار الهدى والرشاد.
1: وذلك على معرفة منهم أن مكة أحب أرض الله إلى الله، والبلد الأمين والأرض الحرام ارتبط تأريخها بإسماعيل وإبراهيم، وبدأ وجودها يظهر في التأريخ كألمع نجم في سماء الدنيا. فلم يكن لمكة وجود قبل قدوم إبراهيم وهاجر وإسماعيل إليها، فقد ولدت هذه المدينة الخالدة تحت قدمي إسماعيل وعلى ضفاف زمزم وحول ظلال الكعبة. وقد عظم القرآن مكة وسماها أم القرى والبلد الأمين.
0: وعن سبب تسميتها بمكة ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان في تسميتها عدة آراء نذكر منها. قال الشرقي ابن الفطامي: إنما سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء حول الكعبة، وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بها. والمكاء بتجديد الكاف طائر يأوي الرياض. قال إعرابي: ورد الحذر فرأى مكاء يصيح فحن إلى بلاده فقال: ألا أيها المكاء ما لك ها هنا، ألا ولا شبح فأين تبيض، فأسعد إلى أرض المكاك واجتنب قرى الشام لا تصبح وأنت مريض.
1: ويقال أيضا سميت مكة لأنها عبدت الناس فيها، فيأتونها من جميع الأطراف من قولهم: امتك الفصيل أخلاف الناقة، إذا جذب جميع ما فيها جذبا شديدا فلم يعد فيها شيء. وهذا قول أهل اللغة. وسماها الله تعالى أم القرى والبلد الأمين، وقال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال أيضا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
0: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وقف على المروة فقال: إني لأعلم أنك أحب البلاد إلي، وإنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن المشركين أخرجوني منك ما خرجت. ووقفه عليه وآله وسلم عام الفتح على جمرة العقبة وقال: والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولو لم أخرج لما خرجت، أنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد كان بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من نهار، ثم هي حرام لا يعضد شجرها ولا يحتش خلالها ولا تلتقط ضلتها إلا لمنشد.
1: فقال رجل: يا رسول الله، إلا الأذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الأذخر. وهكذا عادت مكة إلى رحاب التوحيد، وشمخت بكعبتها ومناسكها تستهوي النفوس وتوحد القلوب، تحكي للأجيال قصة الكفاح الذي خاضه إبراهيم وهاجر وإسماعيل لتكون مثابة للناس وأمنا.

0: إسماعيل في القرآن. مستمعينا الكرام، لنقف بين يدي القرآن ولنستمع له وهو يتحدث عن إسماعيل ويصفه ويبرز معالم شخصيته الكبيرة الفذة من خلال وحيه وتصويره لهذا الكيان الإنساني الشامخ. فالملاحظ في أدب القرآن أنه عندما يتحدث عن شخصية أو جماعة ويبرزها قدوة للبشرية، إنما يبني هذا العرض على أساسين اثنين، هما أن هذه الشخصية تمتاز بالكمال وقوة الإيمان وتحتل موقع المثل الأعلى في الحياة، وأن فيضها وإشعاعها ينير مساحة معينة من ظلمات النفس الإنسانية، وعطاؤها يسد جانبا من جوانب الفقر والنقص فيها.
1: فكثيرا ما كان النبيون يعالجون بشكل أساسي وبارز مرضا حضاريا معينا من أمراض المجتمع والمرحلة التي يبعثون فيها، كالانحراف العقائدي أو السلوك الشخصي أو في التعامل الاجتماعي، فتطغى الخرافة والوثنية مثلا، أو الانحراف الأخلاقي، أو الجشع وحب المال، أو الإرهاب وسفك الدماء. فتأتي رسالات الأنبياء بالإضافة إلى بنيتها الرسالية العامة، مهتمة بمعالجة تلك الظاهرة المعينة ومنصبة جهودها على استئصال ذلك المرض.
0: والقرآن عندما تحدث عن إسماعيل عليه السلام عرضه مثلا إخلاقيا عاليا ونموذجا إنسانيا فذا وربانيا فانيا في ذات الله. ولنلاحظ المواقع الأكثر إضاءة لحياة البشرية والعناصر الأغنى عطاء فيها، والقوى الأوضح صفاء لها في نفس وسلوك وشخصية إسماعيل عليه السلام. لا شك أن إسماعيل كان نبيا رسولا، وكان معصوما كامل الشخصية، شأنه شأن كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلماذا ركز القرآن على صفات وفكرات خاصة في كتاب هذه الشخصية الكبيرة؟
1: لا شك في أن الداعي إلى عرض هذه الجوانب هو افتقار الإنسانية إلى تلك الصفات وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وعجز الشخصية العادية عن الاستقامة على مواصلة الالتزام بمثل هذه الصفات. لذلك راح يعرضها ويملأها إضاءة وحيوية، ويضعها ضمن المواقف والصور الحية ذات الطبيعة الحركية في الحدوث والعرض والتأثير. ولكي نتأمل فيها طويلا ونستشف أبعادها واضحة، فلنقف أمام مقطوعة من ألواح الوحي ونتأمل فيها وهو يرسمها بالحرف المضيء ويبرزها بالمعنى الغني المتدفق. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
0: وقال تعالى في سورة الأنعام: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فأن يكفر بها.

0: مستمعينا الكرام، لم يبق لنا من الوقت ما نستنطق فيه تأملنا أمام آيات القرآن الكريم التي تذكر إسماعيل عليه السلام، فنترك ذلك إلى الحلقة القادمة. فحتى يحين الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذا

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: اربح تجارة عندما تتصدق.
1: اربح تجارة عندما تتصدق.
0: فأنت لا تنفق نقودك، بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر.
1: تصدق
0: تصدق
1: واكسب الأجر.

0: يساعدك بابا.
1: الله يساعدك بابا.
2: هلا بيكم بابا. هلا بحبابي.
0: بابا اليوم ماكو نت.
3: بابا شو اليوم ماكو تكنيك؟
2: إيه بابا صحيح، اليوم خلص الاشتراك، اليوم راح ادفع لكم الاشتراك وعود يرجع لكم الانترنت. بابا وين داخلين؟ وهذا مفلان كرتون داخلين عليه، هذا مال مخابيل.
0: انا احبه بابا،
3: انا احبه بابا، انا احبه حلو.
2: الله اكبر، وين داخلين على المواقع؟ وين رقابه الدوله عن هاي الاشياء اللي يشوفوها الاطفال؟ بابا اكو هاي اشياء تعليميه فيكم بالمدرسه تفرجوا عليها، مو هذن الاشياء الكرتون مال مخابيل.
0: صار بابا،
3: صار بابا بعد ذن من بابا.
4: انتبهوا يرحمكم الله. عوائلنا إلى أين تسير ونحن في زمن طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة، وقافلة البيت تسير بمفردها، إلى أين تسير؟ إلى المجهول. أفيقوا، لن يبقى شيء اسمه الأسرة كما يخطط لنا، إلى أين نسير؟ بيت خال من المشاعر والقرب، وجوجل ملؤه المشاعر والحب، بيت كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر ومتصل بشخص آخر، خارج هذا البيت لا يعرفه ولا يقربه، بيت لا جلسات لا حوارات لا مناقشات لا مواساة. أفيقوا يرحمكم الله. فهكذا بيوت العنكبوت، بيوت واهية، فالأب الذي كانت تجتمع حوله العائلة تبدل وصار راوتر، والأم التي كانت تلمم البيت بحنانها ورحمتها تحولت وصارت واتساب وفايبر. أصبح جميع أفراد العائلة مشغولين عن بعضهم، إلى أين نسير؟ الأبناء تحولوا من مسؤولين إلى متسولين، يتسولون كلمة إعجاب من هنا ومديحا مزيفا من هناك وتفاعلا من ذاك وهذا وهذه. زمن أصبحنا نشحذ فيه الحنان من الغريب بعدما بخلنا به على القريب، إلى أين نسير؟ انتبهوا يرحمكم الله.

إن الله يرى. رحم الله امرأة أدركت خبث مجالس النساء فاعتزلتها ولم تفقه من أحاديثهن التافهة شيئا، ورحم الله امرأة أدركت مشكلات النساء من غيبة ونقل الكلام وقيل وقال، فابتعدت عنها ابتعاد المشرقي عن المغرب. ورحم الله امرأة انشغلت بنفسها وأشغلتها بالنافع المفيد من دين وأحكام وعلم وعمل، وهجرت الأسواق والملهيات وعرفت قدر نفسها عند ربها وفي شرعه، فلزمت قلعة تصونها. إن الله يراها.

0: أهلك وطنك.
1: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض.
0: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض
1: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
0: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

بيت الله الحرام وإدامة لذكر الله تعالى وتحليقا كما يعبرون في الأجواء الروحية، وفيه استذكار لجهود الأنبياء العظام الذين قدموا كل ما عندهم. إبراهيم عليه السلام جاء إلى هذا الوادي الغير ذي زارع وجاء بزوجته وطفله إسماعيل وتركهم في ذلك الوادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم لكي يقيم التوحيد ويؤسس الحنيفية. وهكذا تستذكر إذن هذه المواقف وهذه الجهود وهذه التضحيات، وكذلك تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله في كل بقعة من بقاع مكة له مواقف وله ذكريات. هناك هنا صلى وهنا دعا قومه للتوحيد، وهنا عذب هو وأصحابه، وهنا استشهد والد عمار بن ياسر وأمه وإلى آخره. هذه كلها تستحضر، فإذن هي تعظم هذه المشاعر أولا وتستذكر من خلالها هذه الفصول من العمل ومن التضحية في سبيل الله تعالى. فهذا حينئذ سيعزز الإيمان في قلبك وسيثبتك على ذلك. وهكذا ذل كله تعظيم للشعائر، ولا يتقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة المعصومين والصالحين الأمة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال الدين قائما ما قامت

الأمر أن يجبر الناس على الحج، وإذا ما عندهم مال يدفع من بيت المال. لا يجوز تعطيل الكعبة، لابد من وجود فيها طائفين وعاكفين ركع سجود. المنفعة الرابعة أنه تتجلى في الحج وحدة المسلمين وعزتهم وقوتهم، ويتحقق به مراد الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا أكثر تجلي لهذه الآية الكريمة هو في الحاج. تجد المسلمين من أصقاع الأرض من دون تمييز، في ألوانهم، في قومياتهم، في عشائرهم، في بلادهم، في كل طوائفهم، كل الخصوصيات تذوب هنا، كلهم سواسية بهذا الإحرام ويؤدون مناسك الحاج. رئيس، مرؤوس، أسود، أبيض، عربي، أعجمي، أي طائفة من الطوائف، كلهم واحد، كلهم على صعيد واحد وفي زي واحد. فتتجلى هذه الآية: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ليس فيها كل هذه الفوارق. فالحج إذن ليس فقط كما تلاحظ، الحج والمنافع، أول ما قلنا المنافع بعضها تعود على الفرد وبعضها على الأمة، لازم أن نلتفت إلى ذلك. فالحج ليس فقط يصنع الإنسان، وإنما يصنع أمة أيضا، ويحييها ويبعثها من جديد من خلال هذا المؤتمر والاجتماع المليوني العظيم. وهذا ما يرعب أعداء الإسلام، يخافون، لذلك يشتغلون على إفراغ. هم لا يستطيعون أن يمنعوا الحج، لكن يعملون على إفراغه من مضامين، إفراغ شعائر الحج من مضامين وأهداف الحقيقية. المنفعة الخامسة أنه في الحج اختبار حقيقي لطاعة العباد لخالقه العظيم. يمكن يصلي الإنسان يصوم، لكن لما تصل لقضية تدفع الحقوق الشرعية يجد صعوبة في ذلك، يخرج شيئا من أمواله إلى أن توصل للحج. هاي أشد العبادات، لأن هاي هم بيها إشخاص الأبدان، وهم بيها مفارقة الأهل والأحبة، وهم بيها بذل أموال، جامع كل أشكال العبادات الحج. فلذلك اختبار حقيقي لطاعة الإنسان. كم من واحد عند استطاع لكن يسوف الحج، يصعب عليه أن يذهب

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال ماثلا في كل ذراته.
1: لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.
0: مع البلاد أن تكون متفائلا.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775331 و07811 -7 و0771-7242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

نسرد لكم اليوم قصة حقيقية من واقعنا الذي نعيشه وليس من نسج الخيال، قصة تبين لكم واقعنا المرير والتشويه الحاصل على مذهب أهل البيت عليهم السلام من مشايخ الفتنة النواصب الذين زوروا التاريخ وأساءوا إلى نبي الرحمة وأهل بيته عليهم السلام، وكالوا الكثير من التهم إشاعة أمير المؤمنين عليه السلام.

تبدأ القصة مستمعينا مع معلمة دين في إحدى المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقول: برغم أن طالباتي جميعهن من بنات السنة، إلا أن بعض زميلاتي في المدرسة من الشيعة يأتينا محافظتنا ليلة الأحد ويرجعن إلى أهاليهن نهاية الدوام في الخميس. إنني كنت أبغضهن بغضا شديدا، بل أتجنب لمس أيديهن أو مأكلتهن، وكثيرا ما كنت أحدث طالباتي عن خطر الشيعة وأذكر لهن أشياء سيئة كثيرة، وأحذرهن من هؤلاء المعلمات التي في مدرستنا. وكان طالباتي يبادلنني نفس الفكر والثقافة هذه. وفي هذه السنة قررت أن أواجه زميلاتي الشيعة بكثير من الحقائق التي أعرفها، ولكن قلت في نفسي سينكرن ولن يعترفن بشيء مما سأذكره لهن. فحدثتني نفسي بأن أتنكر في ليالي عاشوراء وأخذ سائقي للذهاب لأماكن تجمعهن، بعد أن سألت وتأكدت من أماكن إقامتهم لتلك المآتم. وكنت أريد أن أصور تلك اللحظات التي سمعت عنها كثيرا منذ صغري من أهلي ومن غيرهم، كاختلاط نسائهم مع رجالهم في ليلة عاشوراء، وأقوم بتسجيل ترهاتهم حتى أرد عليهم وأكشف لهم حقيقتهن الخبيثة وأفضحهن، بحسب ما كنت قد تعلمته من صغري عن الشيعة. وقد اتفقت مع سائقي بأن ينتبه لجواله، فإن اتصلت به يدخل لي في الحال لإنقاذي منهم.

اقترابي من المكان ترجلت وصرت أتقدم بخطوات بطيئة، ولا أخفي شعوري الشديد بالخوف، وكنت أظن أنني سأرتكب ذنبا كبيرا في حق ربي وحق نفسي بهذا الفعل. ولهذا كنت طوال الوقت أردد أستغفر الله وأتوب إليه: يا رب سترك ورضاك، يا رب سترك ورضاك. كان أمامي باب كبير ووجدت الرجال يدخلون منه، ولم أجد أي امرأة. أحد الرجال المارين التفت إلي وقال: أختي، باب النساء من الخلف. أسرعت قليلا واتجهت إلى الجهة الخلفية، فوجدت بابا صغيرا والنساء تدخل منه. قلت في نفسي: أخشى أن تكون بالداخل مصيدة. ترددت كثيرا، هل أدخل أم لا؟

إلى بعض النساء يحملن معهن أطفالهن وحتى الرضع، واستنكرت عليهن وقلت: سبحان الله، هؤلاء يربين أطفالهن منذ الصغر على الرذيلة. تملكني شيء كبير من الخوف للدخول، وشعرت أن شكلي قد يكون ملفتا للنظر، ولكنني شجعت نفسي على المغامرة ودخلت. ففوجئت أن الحضور فقط نساء، وكان المكان عبارة عن صالة كبيرة بها عدد من الكراسي المصفوفة في وسط الصالة، وعلى جدران تلك الصالة كتب، وفي أحد جدران الصالة توجد شاشة عرض.

0: ستيني وأخذ ينشد إلى حد كبير لغة أهل العراق. وكانت تلك النسوة قد أزدلنا عباءاتهن على وجوههن وأخذن يبكين بكاء شديدا، وبعضهن يضربن على أفخاذهن بأيديهن وعلى صدورهن وكأنهن متفجعات بشدة على حبيب لهن. بعد هذا تقدم رجل آخر يرتدي عباءة سوداء على كتفه، وقد تعمم بعمامة سوداء أيضا، ثم سلم على النبي وأهل البيت وأنشد أيضا شعرا، ولكن من الشعر الفصيح، ثم تلا آيات من القرآن وشرع في شرحها، وطال حديثه قرابة الساعة. وبعد نهاية حديثه الذي ختمه بسيرة الحسين وذكر أشياء غريبة لم أسمع بها من قبل، وأخذ الناس يجهشون بالبكاء رجالا ونساء. بعد ذلك تفرقوا ولم يحصل أي التقاء بين أي رجل وامرأة أبدا. رجعت بيتي وأنا حائرة وأتفكر فيما قاله ذلك الخطيب، كنت أريد الرد عليه ولكن بماذا أرد؟ قلبت ما قاله وازدادت حيرتي مما ذكره الخطيب: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذهبت إلى أبي لأنه حافظ للقرآن الكريم، سألته عن معنى الآية ومما تخص، فقال: هي تخص زوجات النبي وبناته، والله يريد للناس محبة نسائه وبناته. قلت له: أبي، هل فهد ومشاري ونوف أبنائي يعدون قرابتك؟ قال: طبعا. قلت: هل ترضى بأن يعتدي أحد عليهم؟ قال: خسئ والله من يتجرأ عليهم. لما هذا الكلام يا ابنتي؟ قلت له: أبي، هم أبناء ابنتك وليسوا أبناء ابنك. فقال: ما هذا الكلام يا حبيبة قلب أبيك؟ وهل تجدينني أفرق بين أبنائك وبين أبناء إخوتك؟ قلت: عجبا يا أبي، لماذا رضي المسلمون بقتل حفيد رسول الله وهو ابن بنته الوحيدة، وكان يحبه ويحب أخاه الحسن كثيرا؟ قال أبي: ابنتي، اسمعي هذه النصيحة مني، إياك ثم إياك أن تتعبي فكرك بمثل هذه الأفكار التي ستفسد دينك، ونحن لا شأن لنا بهذه الأمور، والله هو من يجازي ويعاقب. الحسين أخطأ بمخالفته للحاكم وقد نال جزاءه. ثم أخذ أبي ينظر لي بعين حمراء غاضبة، أشعرني بالذنب لهذا السؤال. فقلت له: سمعا يا أبي، لا حرمنا الله منك، ولكني بعد أن ذهبت للبيت لم أغفو، والحمد لله أن زوجي كان في رحلة علمية إلى كندا. ذهبت إلى مكتبة زوجي العامرة بكتب الدين والتاريخ، وشرعت أبحث كالعطشة التي تبحث عن شربة ماء لتروي عطش كبدها في صحراء جافة. تصفحت في تاريخ الطبري وابن الأثير والقندوزي وغيرهم، وكنت أذهب إلى الفهارس والعناوين التي تتحدث عن أهل البيت وما جرى عليهم، كما أني صعقت عندما وجدت رواية اسمها حديث الكساء وقرأتها عدة مرات، وتفكرت فيها ثم رحت أقرأ في كتب التاريخ لعصر بني أمية وبني العباس، ورأيت الحقائق واضحة كالشمس. ماذا فعل الأمويون؟ ماذا فعل العباسيون؟ لماذا حاربوا آل رسول الله؟ لقد تكشفت الكثير من الحقائق التي كانت محاطة بالأكاذيب من قبل أهلي ومحيطي السني. إنني لا أقول تشيعت، ولكنني أقول إنني ظلمت أناسا هم أمام الله براء من الدنس ومن الكفر الذي نسب إليهم ظلما. إنهم أناسا طيبون، وكنت أظن أن طيبتهم نفاق. إنهم مؤمنون حقا صابرون. بأي جواب أرد على الله يوم القيامة عندما يسألني ربي عن أسباب بغضي لهم وجزمي بتلك التهم المنسوبة إليهم؟ إنني والله لن أسكت، وسوف أتحرى وأبحث حتى أصل إلى كامل الحقيقة. ولن أهتم بأبي وأمي وزوجي وإخواني وإن قرروا قتلي، بل إنني سوف أحترم أخوتي وأخواتي في الدين بعدما تأكدت أن ربهم هو ربي وهو الله، ودينهم هو ديني وهو الإسلام، وكتابهم هو كتابي وهو القرآن. وما شأني ببقية عقائدهم؟ ولربما كانوا هم الصائبين ونحن المخطئين، وربما كنا نحن ممن وصفهم الله في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. علما إنني حتى الآن لم أحصل على أي كتاب للشيعة، بل اكتفيت بأخذ الحقائق من كتبنا. ولكن أمر عجيب، إنه لم يخطر ببالي أن كتبنا مليئة بهذه الحقائق. وقد تخرجت في جامعة الإمام محمد قسم الدراسات الإسلامية، فلماذا لم تمر علي هذه المعلومات؟ لولا أن هناك من تعمد حجب نور الحق عن المسلمين. أرجوك يا رب سامحني عن كل نظرة سوء نظرتها لهؤلاء المؤمنين المستضعفين الذين وصفتهم بغير ما يستحقون، ولوثت قلبي بخبث البغضاء والشحناء من غير تحقق، وسمعت الباطل وصدقته من غير دليل وبينة، ونسيت أنك قلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اللهم اهدني إلى الحق وأعني على ذلك، وقوني على مواجهة أهلي وقومي، واجعلني ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. اللهم آمين.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد
0: الحقيقة أذهلتني.

0: خلق الله الإنسان قويا ولم يخلقه ضعيفا، وخلق في داخله كفاءات وإمكانيات،
1: وأبصره الطريقة التي يفجر بها طاقاته وإمكاناته حتى يصبح قوة هائلة تدعمها إرادة الله سبحانه وتعالى.
0: هنا

الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الربيع بن خلفي قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، ما يقدر على رجله يطوف، حمل بمحمل يطاف به، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوة المحمل فتحة حتى يجرها على الأرض، ثم يقول: ارفعوني، يتممون الطواف، وكل ما يصل إلى الركن اليماني يفعل هكذا. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن هذا يشق عليك، كل طواف ينزلك من المحمل تلمس الأرض ثم تصل. فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم، أريد أحصل على هذه المنافع. فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكون فيها منافع للدنيا ومنافع الآخرة. وروى سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو الورد رحمك الله: إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الورد، إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله. أما أنتم موالون لأهل البيت والمتبعون لهم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم. بالنتيجة كل يحصل على منافع ما، كل بحسبه. إذن هذه المنافع مطلقة، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. يمكن استفادتها بعضها من الروايات. روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحاج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم إلى الله. غني على العالم، ما خلق الخلق ولا كلفهم بحاجة منه إلى ذلك أبدا، فخلقهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم. هذه الأحكام كلها تنطلق وتبتني على مصالح واقعية. فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا، هاي واحدة من الفوائد، يتعارف المسلمون بينهم. من كم جنسية يحضرون إلى الحج بيت الله الحرام؟ 100 جنسية، أزيد من 100 دولة يحضرون يتعارفون، لا توجد فرصة غير الحج يحصل فيها ذلك. الحمد لله زيارة 40 صارت تأخذ مثل هذا المدى، وأيضا من أكثر من 80 دولة يحضرون. صار شيء آخر إذن، ليتعارفوا، هذا فائدة، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، أي منفعة دنيوية، تجارات تحصل. هذا يأتي من الهند يأتي ببضاعة الهند، يأتي من العراق يأتي ببضاعة العراق، يأتي من جنوب شرق آسيا مثل يأتي بضاعة الصين، كلها تجتمع هناك في مكة، وكل واحد يستفيد من بضاعة الآخر وتحصل تجارات، فائدة. قال: ولينتفع بذلك المكاري والجمال. وسائط النقل هذه أيضا ستكون حركة لها لهذا السفر، وهكذا جملة من المنافع هذه. ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف أخباره. هؤلاء سيغتنمون الفرصة ويزورون المشاعر المشاهد المشرفة هناك، وسيسألون عنها، فسيتعرفون على تاريخ الإسلام وتاريخ الدعوة الإسلامية، فيزداد ثقتهم بدينهم ومعرفتهم بدينهم.

0: الله يرى،
1: إن الله يرى. إن الله يرى أن تهجر الحرام فيعينك على مشقة هجرانه،
0: وأن يقسو الناس فيحيطك بحنان أحبابك،
1: وأن تكثر الأقنعة ويجعل نصيبك الوجوه الحقيقية والصادقة،
0: أن ينشغل الناس بالناس ويجعلك مقبلا عليه،
1: أن يتسابقوا بالتوافه ويستخلفك على قضية نبيلة. إن الله يراه.

0: دينك وطنك.
1: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض.
0: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض
1: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
0: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

غلط وصواب. يغلط بعضهم فيقول ارتاح فلان من عناء السفر، وهذا غلط. والصواب أن تقول استراح فلان من عناء السفر، لأن الفعل ارتاح يعني أحب الشيء ومال إليه. جاء في معجم لسان العرب ارتاح فلان للمعروف والبذل ارتياحا، أي مال إليهما وأحبهما. أما الفعل استراح فهو الذي يعبر عن الراحة ضد التعب. جاء في لسان العرب استراح فلان إذا رجعت نفسه بعد الإعياء. غلط وصواب.

0: من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله:
1: لا تحقرن من المعروف شيئا.
0: أن توقف سيارتك لتعبر قطة الطريق، هذا معروف.
1: وأن تمسك بيد ضرير ليعبر الطريق، هذا معروف.
0: وأن تجر قعيدا على كرسيه، هذا معروف.
1: وأن تعين مريضا على علاجه، فهذا معروف.
0: وأن تصلح بين المتخاصمين، هذا معروف.
1: وأن تلين جانبك لأهلك، فهذا معروف.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

في الروايات عندنا، وأنا قلت لبعض الأزواج أقول دائما أقول دير بالكم في علاقاتكم مع زوجاتكم. المرأة تدخل الجنة قبل الرجل بخمسين عاما، حتى لو كانوا متساوين في الطاعة والعمل الصالح وعمل الخير والأخلاق الحسنة وهذه المقاييس والموازين الدينية، المرأة تدخل الجنة قبل الرجل خمسين سنة، لأن عادة العلاقة الزوجية تستمر خمسين سنة، فأحدهما يموت أحدهما كذا، خمسين سنة تدخل الجنة قبل. يعني قضية المرأة كرامتها، من اتخذ زوجة فليكرمها، ومن الذنوب الكبيرة أن يظلم الإنسان زوجته، هذا ظلم كبير، إياك وظلمه من لا يجب عليك ناصرا إلا الله.

0: إن الله يرى.
1: اعلم أن الله عليك رقيب، وهو منك قريب، ويفعل ما يريد، فاخش على نفسك الدوائر.
0: واعلم أن الموت سيأتيك لا محالة، ثم ينبئك ربك بكل ما عملته وما كسبته، فبادر بالتوبة قبل فوات الأوان. واعلم أن ربك رحيم رحمن.
1: ولا تنس شعارك، ردده في كل وقت وفي كل زمان، وخاطب به نفسك وقل لها: ألم تعلمي أن الله يراني ويكلأني ويرعاني؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
0: إن الله يراه.

0: يختبرك الله في ثلاث. الأول إنه يعطيك ما تريد لاختبار امتنانك،
1: والثاني إنه يتأخر بمنحك ما تريد ليختبر صبرك،
0: والثالث إنه لا يعطيك ما تريد ليختبر إيمانك.
1: فتذكر أنه في الطرق الثلاث أنت خاضع للاختبار.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: هلا
1: ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا أولى مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: قبل لا أشوفك أريد هدية.
1: من عيوني، شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: دي الله حبيبتي، غسلي وصلي والغدا جاهز.
0: أوه.
1: ها خير، شكو؟
0: كم مرة قلت يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بسي ولا شي وياه.
1: تعاي ماما، الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقية تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طلقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغير

0: بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة وليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات KFC، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليز، رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج، عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
1: ماما إيه سارة؟
2: عافية بنيتي بطلة.
0: هذه إذاعة البلاد.

روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في أسباب نزول الآية، قال أن حيي بن أخطب وأخاه أبا ياسر دخل على النبي صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة، فلما خرج قيل لحيي: أهو نبي؟ بعدت يا وسمعت، هل هو نبي حقا؟ فقال: هو نعم، هو نبي، وهو الذي كنا نبشر به من قبل. وكانوا يستفتحون على الذي هم كانوا يطلبون الفتح بمجيء النبي الجديد، يعلمون. فقال: هو نعم. فقيل: ما له عندك؟ شنو موقفك منا الآن؟ قال: العداوة والبغضاء إلى الموت. وهو يعترف بأنه هو على كل نوع جنى على نفسه ونقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وناصر المشركين، والنبي توجه له بالقتال وقتله. هو أثار الحرب يوم الأحزاب كان من المحرضين على ذلك. إذن هذا هو منطلق من آية تقول: حسدا من عند أنفسه، وإلا هم يعلمون هذا الحق، لكن حسد يدفعه والخوف على مصالحه. هو الحاسد هكذا، هو الحاسد الذي يعرف قيمة النعمة عند المحسود، ولذلك فإنه يحسده ويتمنى زوالها وعدم وصولها إليه. لماذا لا يكون هو؟ لعجزه، لضعف إرادته، لاتباعه الشهوات. ولا لن تعرف هذا الفضل العظيم الذي الله تعالى حبابه لأمه، لماذا لا تكون واحد مثله؟ فما غيره؟ غيره آمنوا وحصلوا على هذا الفضل. إما شهوته، طاعته لهواه، أنانيته، تكبره، لا يستطيع أن يكون مثلك، فيتمنى زوال النعمة عنك وحرمانك منه. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه الآيات التي تنزل

عليكم من القرآن الكريم أو هذه مثلا الفتوحات التي تحصل لكم والنصر الذي يتحقق كل هالخير، يقول لا يودونه لكم أهل الكتاب ولا المشركين، حساد لكم ما يردون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. فإذن سبب أعدائهم لكم وسعيهم لتجريدكم من الإسلام لأنهم يعرفون الحق الذي أنتم عليه. الآية تقول من بعد ما تبين لهم الحق، يعرفون هذا الحق الذي أنتم عليه، ويعرفون أي جوهرة ثمينة بأيديكم فيريدون سلبها منكم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. روي في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن لنعم الله أعداء، قيل وما أولئك؟ دول الأعداء أعداء النعم منه؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

0: لن تعرف أبداً قوتك حتى تسامح شخصاً لم يعتذر لك، وتقبل اعتذاراً لن تتلقاه أبداً.
1: الشفاء لا يعني أن الألم لم يعد موجوداً، بل يعني أن الأذى لم يعد مسيطرك.
0: نحن نسامح الأخ أنهم يستحقون المغفرة، بل لأننا

الجرح كان الفكرة الأولى، الجرح صار الخطوة الأولى، ليولد جيش ليس كما الجيوش، ليبعد جراحا وأطماعا وأوجاعا عن بلد صار مطمعا للوحوش. عراقية غيرتهم وسمرة وجوههم هبوا من كل بيت ومن كل قرية، فتارة تجد سرية من جبال وفوجا من نخيل طوال ولواء من الهور وفرقا من مدن. صار الحزن يغلف واجهات مبانيها، فأزال حزن البيوت الأبطال، لا أمان إلا بهم ولا حب إلا بهم، ها هم فتيان صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكتبوا لحبيباتهم وأمهاتهم وطنا آمنا من نرمو إليه، لن نقبل بالربع والنص والجزء، إما عراقا أبيض آمنا وإما عراقا أبيض آمنا، فليس لدينا خيار.

نهضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لأعوام.

سلام.

كان سوف

0: ما أجمل المساء برفقتكم مستمعي إذاعة البلاد، وأنتم تتابعون برامجنا للفترة المسائية. وقتا طيبا نتمناه لكم.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة

0: يا نفس يا نفس، كيف يفرح بصحبة الدنيا صدرك، وكيف يلتئم في غمراتها أمرك، وقد دعاك باقتراب الأجل قبرك، وخفقت فوق رأسك أجنحة الموت، ورمقتك من قريب أعين الفوت.
1: يا نفس طال التمسك بعرى المنى حينا فحينا، يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحين، وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا. أين الأولى جمعوا وكانوا للحوادث آمنين؟
0: يا نفس يا نفس، أما تعلمين أن الموت ميعادك، وتراب القبر وسادك، والفزع الأكبر بين يديك، فما الذي قدمتيه للنجاة من الفزع والفوز بالأمان؟ يا نفس حتام إلى الدعة والغفلة سكونك، وحتام الدنيا وزخرفها ركونك.
1: يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، حب المتاع وحب الجاه، فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به، الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا، وخلفوك وما أسلفت من عمل، فالمال مستأخر والكسب مصطحب.

0: النفس يا نفس، ما لي أراك تعملين عمل من يظن أنه خالد في دار الفناء؟ أم اعتبرت بمن مضى من المعارف والأصدقاء؟ ووارته الأرض من أخلائك، ومن فجعت به من إخوانك، ونقلوه إلى دار البقاء من أقرانك.
1: فهم في بطون الأرض بعد ظهورها، محاسنهم فيها بوال دواثر، خلت دورهم منهم وبارت عراسهم، وساقتهم نحو المنايا المقادر. رحلوا عن الدنيا وما جمعوا لها، وضمتهم تحت التراب الحفائر.
0: يا نفس، فكيف أنت في هذه الحالة وأنت صائرة إليها لا محالة؟ فاستعدي لها بالتقوى، وهي خير الزاد.

0: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
1: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول. إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت. ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هذا الثانية، أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة.

0: مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.
1: فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت،
0: رغم غيابه بعيدا في قاع البحر والحوت،
1: لم يغب عنه قرب ربه منه، فخاطبه وناجاه.
0: فلا تيأس يا من غبت في ظلمات الحياة من رحمة الله.
1: هنا إذاعة

أوصل الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

المجيد الوصي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بني

منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم.

0: من المتوكلين. يقول تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: صالحين. يقول بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.

خلف جفن الغروب عين ستنام وأخرى تنتظر ليل العاشقين وأخرى تنتظر ليل العاشقين. تتقاطع الأحلام مع أقطار الزمان، ورب رحيم مفتحة أبواب سمائه. هناك حين يستند شعاع الشمس على زاوية الغروب، يلتقط أنفاسه الأخيرة، نمضي معه كأننا لم نكن يوما، ورحمة الله تسكب على العبرات. تتسابق الأرواح فتصبغها بألوان الشفق وقت الأصيل، وتتلون مع أهداب الحياة.

تسري بها روح القرآن وينبض

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصرك

0: مستمعين أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم، إذاعة البلاد من بغداد.
1: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأضلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

صلاة المكانة الأولى في حياتك. كل الأمور الباقية تأخذ أماكنها الصحيحة تلقائيا. قال تعالى: فإني قريب، أقصر جملة تشعرك بالأمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.

فلقد حسن ظني بالتوكل عليك، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتي فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك.

وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائه فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائه. وإن

أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف

إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

وسبحانك يسبح الخلق كلهم لك، وقام الخلق كلهم بك، وأشفق الخلق

نويه والكليني والسيد ابن طاووس وغيرهم بأسانيد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول:

من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة.

فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أن

ولدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على

وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد.

قتلت وأبرأوا إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم.

دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم وأفوز معكم، والسلام علي

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل ثغور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

وحصن ثغور المسلمين بعزته، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدته. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

أمسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتور

واقطع عنهم المددا وانقص منهم العددا واملأ أفئدتهم الرعد واقبض أيديهم.

وبلغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى

وله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

انصر له حسن النية وتولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفني من الجبن وألهموا الجرأة وارزقه الشدة.

0: مساء مباركا ببركة محمد وآل محمد، نتمناه لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة البلاد. البلاد
1: البلاد تزودك بزاد لا ينفد من الأفكار. البلاد ترقى بملكاتك إلى المستوى الرفيع. البلاد
0: البلاد
1: تملأ ذاكرتك بالمعاني الجميلة. إنها إذاعة البلاد.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: أحيانا عندنا ما نمارس وظيفتنا من النصح والإرشاد والتوجيه، مثلا لتصحيح فد حالة معينة أو للأمر بحالة معينة، نواجه غالبا، يمكن احنا نحضر اخوة من الفضلاء العاملين المبلغين يمكن يشاركونا، هذا نقول له مثلا هذا الشيء لا تسويه، يقول لك قل لي هو هذا حرام، او تقول له هذا الشيء سويه يقول لك قل لي هذا واجب، وكأنه المعيار لفعل شيء وعدمه هو انه حرام لو حلال. وهذا طبعا فكرة ومنهجية خاطئة، هذه غير منتجة. وإذا حاول الإنسان أن يقتصر فقط على الحرام والحلال وقل لي هذا واجب وهذا حرام، لا، هذا شيء سيسقط. يعني إذا أريد نجيب مثال لتقريب الفكرة، مثل الطالب بالمدرسة، إذا أريد يقول لك أنا أشتغل على قد 50، أنا أقرأ 50 وأنجح، 50 ناجح لو لا، يا ابن ناجح و50 خلاص لا تكلفني، أنا أقرأ على قد 50، هذا ما ينجح، هذا اللي يجي يفكر ما ينجح، ما يجيب 50، لازم تكون نظرة وطموحة لما هو أعلى من ذلك حتى يجيب 50 أو 60. فهذا الذي نواجهه في المجتمع ونصطدم به حقيقة. حينما تقول له لا تفعل مثلا هذا الشيء، أقول لي هذا حرام، شو بس الحرام الذي تجتنبه؟ أكو أشياء يعني لعد الاحتياط مثلا وين صار، اجتناب الشبهات وين صارت، زين المكروهات اللي الشارع المقدس قد مثلا ألح على تركها، إذا بس أجيب لك حرام خو، أكو أمور قد تكون مواضحة الحرمة مثلا. لذلك شوف الفقهاء يحتاطون مثلا، يقول لك احتاط بتركها لأنه يريد يدعوك لا تركها، لكن قد يكون الدليل الأمامة مو جازم بالحرمة، صح؟ فعلينا إذن عن هذه المنهج بالتفكير، علينا أن نتركه. بعضهم لما سئل بأنه لماذا السلف الصالح كان أقرب إلى الله تعالى وكانت دعوته مستجابة، ونحن الآن ندعو فلا يستجاب لنا، ما الذي تغير؟ قال لأن السلف الصالح كان يقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، هذا يفعله وهذا لا يفعله. أنتم الآن قسمتوا 5 أقسام، قلتم هذا واجب وهذا مستحب.

0: وهذا حرامكم عن الوصول إلى عندنا اهتمام أيضا بالمستحبات على جانب الفعل أيضا على جانب الترك. ما يصير كل ما مثلا ندعو من أجل من أجلنا حتى كامل وحتى هذا أنا يقف علامة حتى تستريح، إلا أن نزل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شعديش إذا هي المسألة كافية أن نمشيها بواجبات ومحرمات، واجب نتركه واجب نفعله ومحرم نتركه. هل نظر علينا أن نصححها؟ يكون لكم دور في ذلك. المستحبات لها دور مهم، صح الواجبات من حيث هي أفعال، واجبات هي أهم من المستحبات بدليل أن الله تعالى جعلها واجبات، معنى أن الثمرة التي فيها أهم من هذا صحيح، لكن الذي يريد أن يتقرب ويريد يسمو ويريد يتكامل، أعتقد أن المستحبات أجدى في تحقيق التكامل، لأن هو شعوره بالواجب لما يؤديه شعور غالب عليه، يعني شاء أم أبى أنه يؤدي، لازم يؤدي، إذا ما أدى يكون تاركا لواجب ويكون آثما ومعاقبا. فما عند ذيك روحية التكامل لما يؤدي الواجب، لكن لما يؤدي المستحب وهو يشعر أن هذا مستحب مواجب عليه ومع ذلك يقوم لأدائه، فما الذي دافع له؟ دافع الحب لله تعالى ونيل رضا الله تبارك تعالى والقرب منه. فروح التكامل، روح التقرب إلى الله تعالى تبدو في المستحبات أكثر من الواجبات، وإن كان كفعل الواجب هو أثقل بالميزان من المستحب، هذا صحيح، وكما نقول في مصطلحاتنا بالفقه والأصول، يعني المصلحة التي في الفعل الواجب أهم من المصلحة التي في فعل المستحب، هذا من هالجانب صحيح. لكن نحن كناس نبحث عن التكامل والسمو والارتقاء ونيل رضا الله تبارك وتعالى، فالمثمر بالنسبة لنا هو فعل المستحب وترك المكروه، مضافا طبعا أكيد إلى الالتزام بفعل الواجب وتجنب الحرام. هذا هم يمكن، يعني لا أقول هذا هو الفائدة نقول الوحيدة في المستحبات، لا هاي فائدة قد إذا أحببنا يعني ترقيمها، خلنا نجعلها الفائدة الأولى. الفائدة الأولى في فعل المستحبات أنها أكثر إنتاجا للقرب من الله تعالى ونيل رضاه. لماذا؟ لأن الروحية التي تندفع بها لأداء المستحب هو هاي النية، بينما غالبا سلا أقول دائما غالبا الروحية التي تدفعك لأداء الواجبات واجتناب المحرمات هو خوف العقوبة، لأن هذا واجب ما أقدر أتركه معناه أحصل عقوبة. ثمرة ثانية أيضا تبينت من كلامنا السابق، أن فعل المستحبات وتجنب المكروهات يكون كالإطار الواقي المحصن للواجبات والمحرمات. أما إذا لا اقتصرنا فقط على الواجب والمحرم كالذي يقف على حافة البئر، يا بلا تدلنا هذا بئر لتوقع، ها شوف لا بعدني آني يا معود، لا تدلنا شوية لطرف البئر، لا تزلق رجلك وتوقع، لا بعدني على الأرض، هاك شوف تالوية ما وقف على الحافة وقع. فالذي يريد أن يقف على الحافة، من كنا نتعلم سياقة بايسيكل من كنا أطفال في السنة مثلا عند سوق بايسيكل، وبعدنا طبعا مو كلش متعلم، طفل صغير أضاوع النقرة مثلا من بعيد وأشوف هل النقرة ماذا سمجرب أحد غيري أو لا، بس يبدو هي حالة نسبيا يعني موجودة، فتلقى ها خاف وقع بالنقرة، خاف وقع بالنقرة، وقع بالنقرة، سوي شارع شعرله، شارع شعرله. بس هذا بعد أنت ما دام ركزت على هالشيء هذا، فهذا الذي يحاول أن يقتصر على فقط الواجبات والمحرمات هذا يقع. لذلك في الأحاديث الشريفة أنه لكل شيء حمى، هذا الطريق مثلا، الطريق اللي تسير عليه السيارات أكو حول الطريق يسموه الكتف ترابي، لو تصور أن الطريق فقط المبلطوية الحافة مالته فدوادي سحيق، إيش قد تكون احتمال المخاطر والوقوع في الوادي. هذا الذي يريد أن فقط يتمسك بالحافة، إذن أنت تقع في الخطر. لذلك تشوف المهندسين يسوون طريق يخلي كتف يسموه ترابي منه ومنه، هذا يحمي السائر في الطريق، لولا هالكتف تزلق الرجل، مو هذا بالطرق موجود لولا. فهذا إذن الحديث يقول لي كل شيء حما، وحما المحرمات الشبهات. فلا تدنون يم الشبهات، لا تقول ها قل لي هاي حرام، خص صح أنا ما عندي دليل جزمي أقول لك هذا حرام، بس هاي شنو هاي حماية للحرام. أنت اجتنب الشبهات حتى تكون في جانب الأمان من الوقوع في المحرمات، والتزم بالمستحبات حتى تكون في الجانب الأمين لفعل الواجبات. فهذه إذن فائدة أخرى أيضا في الحرص على فعل المستحبات واجتناب المكروهات، هو أنها حمى، حماية وأمان لتلك الأحكام الإلزامية، مضافا طبعا إلى ما فيها من الثواب أو يمكن أي عمل من المستحبات تقرؤون، من صلى كذا، من صام كذا، من قرأ القرآن أعطي كذا، هذا الثواب العظيم. لماذا تحرم منه أنت وتقول هذا مستحب وهذا ثواب عظيم؟ كذلك اجتناب المكروهات أيضا، وفيه أيضا الإنسان يستطيع أن يحصل على درجات. فائدة ثالثة إذن أن لا يحرم الإنسان من هذا الثواب المرصود بأزاء المستحبات، وهي كثيرة. وأيضا يمكن أن يعني نضيف فائدة أخرى، وهي أو ربما ضمن نفس الفائدة، وهي قضية تحصيل الثواب. إذا أردنا نستكثر الحديث الشريف إن العبد لا يتقرب إلي بالنوافل، لاحظ، وبالواجبات. واجبات صح ميزانها أثقل، لكن أنت إلك كشخص تريد أن تنال رضا الله تعالى وتتقرب إليه، الأكثر إنتاجا إلك هذا فعل المستحبات وتجنب المكروهات، حتى لا يصير إشكال عندنا أنه شنو، هل هذا يدل على أن المستحبات أهم من الواجبات؟ لا، كفعل الواجب أهم من المستحب، والمصلحة التي في الواجب أهم من المستحب، لذلك الله تعالى جعلها واجبة وجعلها مستحبة. لكن تحدث أنت إلك كمقتضي وموجب ومقرب للكمال، فإن العبد لا يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وأذنه التي يسمع بها. هكذا تكون منزلتك حينما تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل والمستحبات، تقوم ترى بعين الله تعالى وتسمع بأذن الله تعالى وترمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ترمي بيد الله تبارك وتعالى. فش قد تكون مسدد إذن، وش قد تكون إذن على ثباتك على الصراط المستقيم. فهذا إذن من بركات وجودكم
1: الحمد لله.
0: يعني في فكرة أحببنا أن يعني نطرحها، أن يكون هناك عندنا حد المستحبات هم مداها واسع. أنا لا أستطيع أن أقول لك يمكن واحد أن يلم بكل المستحبات، لا، قلب مفاتيح الجنان من أول الأخيرة شوفه تقدر تجيبها كلها، أو مثلا المكروهات أيضا الموجودة، لكنه خلينا نعمل بمقدار ما نستطيع. إن كانت لنا كلمة عنوانها من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحدثنا عن بعض هذه السنن والمستحبات التي أخذناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالخلاصة ليكن عندنا حرص، وهذا أيضا وجه كلمتي للجميع، لكن بالخصوص للإخوة طلبة العلم والمبلغين والخطباء، حتى حينما يواجهوا هذا الإشكال يجيبونه بهذه الأجوبة. لكن حتى بعض المواقف الإصلاحية نسميها التي نتخذها، لا سمعت الاعتراضات يعني التي عليها كلها ما منطلقة من قلب يريد أن يتطهر ونفس تريد أن تتكامل، لا وإنما هي من هذه الإشكالات وهذه التشكيكات. لكن ليكن عندنا إذن تعاون على البر والتقوى، ليكن تعاون منا ومع الآخرين. أن نحث أنفسنا على أن نفعل المستحبات مضافا أكيد إلى الواجبات، وأن نتجنب المكروهات بقدر ما نستطيع كما نتجنب المحرمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين.
1: اللهم صل على

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 078-11-31-7 و 0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.
1: مستمعين الأكارم، نهديكم أجمل وأطيب التحايا المسائية، ونحن نتواصل معكم دائما عبر أثير إذاعة البلاد، راجين لكم المتعة والفائدة مع برامجنا المسائية لهذا اليوم.
0: من نور الشمس تظفر جدائلها،
2: وبلون الفجر الهادئ لون سحنتها،
0: وبسحر الورد شذا عبيرها،
2: بلحن التراتيل يصدح صداها،
0: تمس عوالم النور شغافك حين تسمعها. البلاد

0: كيف نقف بين يدي الله؟
1: وكيف نقف في محضر القدس؟
0: نؤدي الحج فرضا، وكيف ندعو الله؟

0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج سلسلة محاضرات يقدمها لكم فضيلة الشيخ نجاح النجفي، دام توفيقه.
0: مناسك الحج برنامج يأتيكم من إذاعة البلاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي إذاعة البلاد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مناسك الحج والعمرة. وصلنا إلى أنواع الحج. الحج ثلاثة أنواع بحسب كيفية أدائه وترتيب مناسكه، وليس اختيار أحدها موكول للمكلف. يعني المكلف مو بكيف أنه يريد اليوم يسوي عمر يعني حج التمتع، أو يريد يسوي مثلا حج الإفراد أو حج القران. لا، هذا موكول إلى فرضه بلحاظ بعد موطنه عن مكة. فمن كان البعد بين أهله ومكة 16 فرسخا، اللي هو 88 كيلو، ففرضه حج القران أو الإفراد. وأما إذا كانت المسافة أكثر من ذلك، أكثر من 88 كيلو، ففرضه حج التمتع. نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد لمرض أو عذر كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولكن من أتى بخلاف فرضه حال الاختيار، يعني أنا علي حج التمتع أريد أسوي اختيارا حج الإفراد، وهذا الحج هو واجب علي، هل يكون مجزيا؟ يقولون غير مجزي، يجب أن تأتي بالفرض الذي هو تكليفك، بما أنك بعيد عن مكة 88 كيلو، إذن يجب عليك أن تأتي بحج التمتع. ولكن من أتى بخلاف فرضه حال الاختيار وبلا عذر فإنه لا يكفي عن حجة الإسلام، غير مجزي عن حجة الإسلام. ومن كان متوطنا في مدينتين أحدهما دون الحد المذكور والأخرى أبعد منه، يعني أنا عندي موطن، الموطن أقل من 88 كيلو عن مكة، وموطن آخر أكثر من 88 كيلو، فالميزان أغلبهما توطنا، يا هو الأكثر توطنا يا هو الأكثر أنا قاعد به، هذا الميزان. إذا كان كنت مثلا متوطن في أقل من 88 كيلو عن مكة مثلا لمدة سنوات طويلة، وأنه قعدت في مكان آخر مدة أخرى، هنا أيهما موطني؟ يقول الأكثر توطنا، فإن غلب عليه التوطن في الأول كان فرضه في حجة الإفراد. يعني إذا كان توطنه الأكثر أقل من 88 كيلو، كان حج الإفراد والقران هو حجة الإسلام له. وإن غلب عليه التوطن في الثاني وهو اللي أكثر من 88 كيلو، كان فرضه في حجة الإسلام التمتع. مسألة أخرى، البعد المتمثل اللي هو 88 كيلو يلاحظ بين بلد الإنسان ومكة، وليس بين بلد الإنسان والكعبة المشرفة، هناك فرق، بحدودهما وليس إلى المسجد الحرام أو من منزل الشخص. مسألة أخرى، البعد المتمثل اللي ذكرناه 88 كيلو وظيفة من عليه حجة الإسلام، وأما في الحج المندوب فلا فرق بين أهل مكة وضواحيها ومن كان بعيدا عنها. في الحج المندوب مسألة تختلف، هنا لا فرق سواء كان بعيدا أو قريبا، هنا الإنسان مخير في الحج المندوب بين حج التمتع وحج الإفراد وحج القران، فإنه مخير بين هذه الأقسام الثلاثة للحج، وإن كان الأفضل حج التمتع. يعني في الحج الاستحبابي الإنسان مخير أما أن يحج حج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران، ولكن من هو الأفضل؟ هنا الأفضل هو حج التمتع. ومن وجب عليه الحج بنذر وشبهه أو بإجارة فالمدار على قصد الناذر والمستأجر. يعني هنا إذا كان الحج حجا واجبا ولكن بالعرض كالنذر وغيره. هنا ماذا يقصد الناذر؟ قال الناذر أنت اذهب لحج التمتع أو اذهب لحج الإفراد أو حج عني حج القران، وكذلك المستأجر. فقصد الناذر والمستأجر هو المتعين هنا للنائب. إذا قال للنائب حج عني حج إفراد فيذهب النائب يحج عنه حج الإفراد وهكذا. الآن نتحدث عن النوع الأول وهو حج التمتع، وهذا حقيقة مهم لأننا إن شاء الله في العراق حجنا حج التمتع، وهي أو وهو عبادة مركبة من جزئين مترابطين، أحدهما عمرة التمتع والآخر حج التمتع. ما هي واجبات عمرة التمتع؟ ما هي واجبات حج التمتع؟ أما واجبات عمرة التمتع أمور، أولها الإحرام، وصورته أن يلبس ثوبي الإحرام ويقصد الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام، ويلبي فإذا لبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انعقد الإحرام وأصبح محرما وحرمت عليه أشياء محددة إن شاء الله يأتي شرحها.
0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج لنقف بين يدي الله
0: ونقف في محضر القدس. مناسك الحج
2: هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الطواف. طبعا بالتأكيد هنا الإنسان وخاصة العراقيين اللي بالسيارة يذهبون إلى المدينة المنورة ويحرمون من مسجد الشجرة، وطبعا مسافة أيضا طويلة تقريبا 450 كيلومتر من مسجد الشجرة إلى مكة، فيحرمون من مسجد الشجرة بهذه الصورة ثم يذهبون إلى مكة المكرمة. فعندما يصلون إلى مكة المكرمة يدخلون إلى المسجد الحرام فيطوفون حول الكعبة، وصورة الطواف هذه أن يبدأ بالطواف حول البيت الشريف من النقطة المحاذية للحجر الأسود، مراعيا أن يكون البيت على جانبه الأيسر. عندما يطوف يكون البيت العتيق على يساره، فيطوف حول البيت 7 مرات لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، وفي كل مرة يبدأ من المكان المحاذي للحجر وينتهي إليه في كل مرة، وهكذا يفعل 7 مرات. عندما ينتهي إن شاء الله من الطواف حول البيت يصلي صلاة الطواف، وصورة صلاة الطواف 2 ركعات كصلاة الفجر، ولكن هنا مخير الإنسان بين الجهر والإخفات طبعا وخلف مقام إبراهيم عليه السلام. بعدما ينتهي من صلاة الطواف يسعى بين الصفا والمروة، وصورته أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ويسير بادئا من الصفا منتهيا إلى المروة، يعني يبدأ من الصفا يصل إلى المروة. هذا السير من الصفا إلى المروة يسمى شوطا، ويعود من المروة إلى الصفا وهكذا حتى يصل عدد السعي بينهما إلى 7 مرات، ويسمى كل واحد منها شوطا، 4 مرات ذهابا من الصفا إلى المروة و3 مرات ذهابا من المروة إلى الصفا، فيكون ختام السعي عند المروة. يعني اذهب من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة ثالث، ثم من المروة إلى الصفا رابع، ثم من الصفا إلى المروة خامس، ثم من المروة إلى الصفا سادس، ثم من الصفا إلى المروة 7، فأنتهي الشوط السابع في المروة. بعد هذا العمل يأتي التقصير، وهو أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. طبعا أظفاره فيه خلاف بين فقهائنا. السيد السيستاني يقول بأن الأظفار يعني مخالف للاحتياط الوجوبي، بينما يرى سماحة الشيخ اليعقوبي وكذلك سماحة الشهيد الصدر الثاني بأنه يجوز للإنسان أن يأخذ من أظفاره، وينوي بذلك التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام، ولم يبق عليه حينئذ إلا أعمال الحج في وقتها. ملخص أعمال العمرة: الإنسان أول ما يعني يحرم، مثلا العراقيين يحرمون أكثرهم من مسجد الشجرة لأن أكثر الناس تذهب مثلا برا، أو مثلا في الطيارة من جدة يذهبون الناس إلى الجحفة، فيحرم في البداية يلبس ثوب الإحرام وينوي ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والشكر لك لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يذهب إلى البيت الحرام يطوف حول الكعبة 7 مرات من مكان الحجر الأسعد أو الأسود، يطوف 7 مرات، ثم بعدما ينتهي الطواف 7 مرات يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه 2 ركعات، ومخير الإنسان في هذه 2 ركعات بين الجهر والإخفات، ثم بعدما ينتهي من 2 ركعات يذهب إلى الصفا والمروة، بين الصفا والمروة 7 أشواط، بعدما ينتهي يقصر يأخذ شيء من لحيته أو من شعره أو من أظفاره، وبذلك تنتهي عمرة التمتع. وبعد ذلك إن شاء الله ينتظر إلى يوم 8 أو 9 حتى يبدأ بأعمال حج التمتع. أما واجبات حج التمتع فأمور أيضا: الأمر الأول الإحرام، وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع، يلبس ثوب الإحرام وينوي، ولكن ينوي هنا لحج التمتع حجة الإسلام، غير أنه يقصد هنا الإحرام لحجة التمتع قربة إلى الله تعالى. ومكانه، مكان الإحرام هنا طبعا مكة المكرمة، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر يوم 9 من ذي الحج، قبل يوم 9 من ذي الحجة عليه أن يحرم إلى الحاج على نحو يتمكن هذا الإحرام، إذا أحرم يتمكن من إدراك الوقوف الواجب في عرفات. هذا المورد الأول وهو الإحرام. الثاني الوقوف بعرفة، وهو أن يكون الحاج متواجدا فيها في عرفات من ظهر اليوم 9 من ذي الحجة إلى الغروب، هذا وقته من بعد الزوال أو حين الزوال المن إلى الغروب، وله أن يتأخر عن أول الظهر بمقدار 1 ساعة لأداء المستحبات المسنونة للموقف، من صلاة من الغسل والصلاة كصلاة الظهرين أو من الصلوات الأخرى المستحبة. بعدما ينتهي الإنسان من الوقوف بعرفة إلى الغروب يقف في المزدلفة، وهو أن يكون الحاج متواجدا فيها بعد أن يغادر من عرفات. والواجب هو التواجد في هذه المنطقة، منطقة المزدلفة أو المشعر الحرام، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجب المبيت فيه، يستطيع أن مثلا يمشي حتى يصل إلى هذه المنطقة، ولكن الواجب هو بين الطلوعين، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أي قضاء بقية الليل فيها هذا لا يجب، وإن كان الأحوط إدخال شيء من الليل، وهذا الاحتياط طبعا احتياط استحبابي. المهم أن الإنسان يبقى في هذا الوقت بين الطلوعين، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بعدما ينتهي من مزدلفة يرمي جمرة العقبة، ما تسمى بجمرة كبرى، ووقته وقت هذا الرمي من طلوع الشمس وغروبها وغروب الشمس، ويعتبر أن يكون ب7 حصيات على سبيل التتابع لا دفعة واحدة، يعني وحدة وحدة يدفعها أو يضرب بها الجمرة الكبرى. هذا المورد الرابع. الخامس الهدي، أنه يذبح، وهو عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج أن يذبحها أو ينحرها إذا كان بعيرا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة في منها. نكمل معكم إن شاء الله بقية الموارد في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: هنا إذاعة البلاد.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة

إذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: خصصه الله لك.
1: ركز في ورقتك.
0: ركز في ورقتك.
1: واترك ورقة غيرك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.
2: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

0: عالم الملكوت سلسلة من المحاضرات التي توضح خفايا الملكوت وبيان مواقف الإنسان لرحلته في الدارين.
1: عالم الملكوت رحلة مباركة في سرد المنجيات من الأعمال والأفعال في سيرة حياة الإنسان وإيصاله لبر الأمان وسلامة المآل وسكن الجنان.
0: عالم الملكوت مجموعة من المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي دامت بركاته.
2: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق معين محمد.
3: اللهم صل على محمد وآل محمد
2: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في ليلة التقدير، في الليلة التي يتقرر فيها مستقبل كل الناس في عامهم القادم، في الليلة التي هي أفضل من ألف ليلة، نزل القرآن وصعد القرآن، نزل القرآن الصامت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي ليلة القدر صعد القرآن، صعد من كان يمثل القرآن وكان القرآن الذي يمشي على قدمين، القرآن الناطق الذي مثل كل مبادئ القرآن وقيم القرآن ومثل القرآن وأحكام القرآن في حياته، وكان النموذج الأعلى في القرآن المتمثل في شخص وفي مواقفه وأعماله وعبادته وإيمانه وأخلاقه. صعدت روح الإمام علي سلام الله عليه في ليلة القدر 53 عاما تحمل فيها النبي وأهل بيته كل عنة وكل عذاب في سبيل تبليغ رسالة الله إلى الناس وإخراجهم من حيرة الضلالة والجهالة إلى الصراط المستقيم. بعد 53 عاما من بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صعدت روح علي بن أبي طالب تلميذ رسول الله الذي كان القرآن دائما يشير إليه باعتباره أميرا للمؤمنين وباعتباره صالح المؤمنين، واعتبره الشاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحمل النبي الأذى حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. كذبوه، طردوه، صادروا أمواله، حاولوا قتله، قتلوا أعزته، ولكنه لم يكن يطلب من الناس أجرا على تبليغ الرسالة. تحمل كل ذلك، ولأنه تحمل ما تحمل كان له المقام الأعلى، وكانت له الوسيلة يوم القيامة، لأن من يقوم بعمل في سبيل ربه ويتحمل فثوابه أكثر ممن لا يتحمل الأذى في سبيل الله. النبي منذ أن بلغ الرسالة للناس تعرض لمحاصرة قريش، هو وأهل بيته. عمه الذي دافع عنه مؤمن قريش، الذي كان مثل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، يموت في شعب أبي طالب من الجوع والعطش. زوجته المقدسة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها، التي كانت من أثرياء مكة وكانت سيدة قريش بلا منازع، تموت في شعب أبي طالب أيضا من الجوع والعطش. يحاولون قتل النبي فيضطر إلى الهجرة من مسقط رأسه حيث بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، بعد أن يجعل ابن عمه في مكانه، لكي يظن عتاة قريش أنهم يحاصرون النبي الذي كانوا قد قرروا أن يقضوا عليه في صبيحة تلك الليلة. تحمل الهجرة إلى المدينة، فشنوا عليه الغارات وشنوا عليه الحروب، وقتلوا أفضل أهل بيته في ذلك اليوم، مثل عمه حمزة سيد الشهداء، ومثل ابن عمه جعفر الطيار ابن أبي طالب سلام الله عليه. بيت النبوة تحمل بمقدار ما تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحصار كان على البيت، الحصار كان على النبي محورا لبيت النبوة. وهذا البيت منذ أن صدع النبي بالوحي وبتبليغ الرسالة تحمل، ثم بعد رحيل النبي أيضا تحمل ما تحمل. عزيزته ابنته فاطمة الزهراء، التي كان حتى أمر زواجها بيد الله. تصور، أي إنسان يملك الحق على ابنته في أن يزوجها، خاصة إذا كان سيد الخلق وكان خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكنه كلما تقدم بعض الأصحاب إلى النبي للزواج من فاطمة كان يقول: انتظروا في أمرها السماء. وحينما رفضت السماء أن تتزوج فاطمة من ليس كفءا لها، وانتهى الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين، جاء خاطبا يد فاطمة، قال النبي كلمة مذكورة في كتب الأحاديث عند غيرنا، أن النبي حينما جاء علي قال له: نعم، لست بدجال، لست بدجال. ما الذي يعني ذلك؟ هل أن غيرك الذي تقدم لم تكن فيه هذه الصفة؟ لا أدري، ابحثوا عن معنى هذه الكلمة. حتى ابنته العزيزة هذه فاطمة الزهراء تمنع من نحلتها وتحاصر وتمنع حتى من البكاء على أبيها فتموت غاضبة مهضومة شهيدة مكسورة الضلع، سلام الله عليها. والإمام علي الذي ضرب بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين أيضا على منوال رسول الله، لأن هذا البيت كان شعارهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يكونوا يبحثون عن مال الدنيا، سواء حينما كانت الدنيا عند غيرهم أو حينما جاءت الدنيا إلى أعتابهم. علي تحمل ما تحمل، وحينما بويع بالخلافة شنوا عليه الحروب وخاض 3 معارك، هي معركة صفين ومعركة الجمل قبل ذلك ومعركة النهروان، ثم قتل في مثل صبيحة هذه الليلة بسيف أشقى الآخرين عبد الرحمن ابن ملجم. شعارهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي القرآن الناطق يصعد إلى السماء في مثل ليلة القدر، لأن القرآن الذي نزل في ليلة القدر لابد أن يصعد أيضا في ليلة القدر. الإمام الحسن يسم الإمام الحسين، يقتل أئمة أهل البيت، ما منا إلا مسموم أو مقتول. هؤلاء هم العلماء الصادقون، هؤلاء الذين زهدوا، اشترط الله عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا له ذلك، وبقوا زهادا في أمور الدنيا، لا يريدون سلطة ولا يريدون مالا ولا يريدون جاها، لأن هؤلاء قد أخلصوا عملهم في سبيل الله. إخواني، الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه سهل وصعب. سهل لأن عند الإمام علي من البطولات، من المواقف، من الأخلاق الحسنة، من الفضائل ما يفكر كل خطيب من أين يبدأ، يحتار من كثرة ما هنالك من قصص وحكايات ومواقف للإمام علي، لكنه أيضا صعب، لأن الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه يحملنا مسؤوليات. فالإمام لا يريد في أصحابه خائنا ولا كذابا ولا جبانا ولا بخيلا ولا من لا يؤمن بربه، هو طاهر ويبحث عن الطاهرين، هو الشجاع الذي يبحث عن الشجعان، هو الكريم الذي يبحث عن الكرماء، هو الصادق في إيمانه الذي يبحث عن الصادقين في إيمانهم. لن يقبل أحدا يدعي أنه معه إن لم تكن أخلاقه من أخلاقه، وإن لم يكن إيمانه من إيمانه، وإن لم تكن مواقفه من مواقفه. من أين نبدأ الحديث عن الإمام علي؟ من بداية ولادته في بيت الله الحرام، وربنا عز وجل لا يسمح لأحد أن يولد في بيت من بيوته، حتى لو كانت مريم ابنة عمران حينما يأتيها المخاض يأمرها الله عز وجل بعد أن تمثل الملك لها وخلق الله عيسى بالمعجزة، فإذا كانت كل امرأة تحمل 9 شهور فإن مريم العذراء حملت خلال 9 ساعات بعيسى ابن مريم. عند الولادة يأمرها الله بأن تخرج من المعبد، من المكان الذي يعبد فيه الله، قائلا لها هذا بيت العبادة وليس بيت الولادة. لكن الإمام علي هو الوحيد الذي يولد في بيت الله في الكعبة المشرفة، حينما تكون أمه في حالة الطواف ويأتيها المخاض وينفتح لها جدار الكعبة فتدخل في الكعبة ويولد علي في الكعبة، وهو الوحيد الذي ولد في الكعبة وقتل في المحراب. من العبادة إلى العبادة، من بيت العبادة إلى محراب العبادة، وفيما بين هذين كان يعبد ربه حينما كان عمره 6 سنوات، كان في حضن النبي، النبي هو الذي كان يطعمه، النبي هو الذي كان يسقيه الماء. وحينما أعلن النبي عن نبوته كان أول من آمن به علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ويقولون أن النبي أعلن عن نبوته في اليوم 2 وبايعه الإمام علي في يوم 3. لا، علي بن أبي طالب ولد مؤمنا بربه، ولد في بيت ربه والمحور، وهو الذي فيما بعد طهر بيت الله الحرام من الأصنام وكسرها حينما ارتفع على كتف رسول الله في فتح مكة المكرمة ودفع بالأصنام على الأرض وكسرها. هو الطاهر الذي لا بد أن يطهر بيت الطاهرين للطاهرين والركع السجود. علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم قط، وتحمل ما تحمل مع النبي. وقد سمعتم الحديث الذي ذكره سماحة الشيخ أن الخليفة الثاني كان يقول: كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم. الآن لو واحد من عندنا يريد يعبر عن ارتفاع مكان شخص يقول: وين هذا؟ وين فلان؟ مثل النجم مثلا في السماء، يعني ارتفاعه بما لا يقاس، ملايين الكيلومترات، ملايين الأميال. من الناحية المعنوية كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا الإمام وما تحمله في سبيل الله، كان يحمل راية النبي في كل حروبه، وهو الذي قال عنه النبي أيضا: أنت حامل لوائي يوم القيامة كما أنك حامل لوائي في الدنيا. هذا الإمام وصل الأمر بالناكثين والقاسطين وبالنواصب إلى أن يمنعوا حتى اسمه، فإذا كان أحد يحمل اسم علي كان ذلك يعتبر جريمة بحقه. أحدهم يلتقي بالحجاج في طريق من طرقات العراق فيسأله الحجاج: ما اسمك؟ يتورط، يكون في إحراج، هل يصرح له باسمه واسمه علي؟ فقال: لا تلمني يا أمير، أيها الأمير، فإن أبي ظلمني فسماني عليا. قال: إي والله ظلمك، ليش اسمك علي؟ اسم علي، اسم علي اللي النبي يقول: ذكر علي عبادة. يعني لو تجلس أنت في مكان وتقول: علي علي علي علي علي علي علي، تتعبد ربك. ذكر علي عبادة، زيارة علي كزيارتي، علي مني بمنزلة رأسي من بدني، علي مني بمنزلة هارون من موسى، وإلى آخر هذه الكلمات، وهي بالمئات في حق الإمام علي سلام الله عليه. هذا الاسم يصير ممنوع، يصير خزي، يصير عار، وأهل البيت كانوا يعرفون ذلك. ولذلك فإن الإمام الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة ما ولد له مولود إلا وسماه عليا، علي الأكبر، علي الأوسط، علي الأصغر، علي علي علي. حتى حينما التقى أحد أولاده بمروان بن الحكم، ومروان والي على المدينة، قال: ما اسمك؟ قال: علي. قال: ابن من؟ قال: ابن الحسين. قال: علي علي علي، إن أباك لا يسمي إلا عليا. فأخبر الإمام الحسين بذلك، فقال: والله لو ولد لي 100 من الأولاد لا أسمي أحدا منهم إلا عليا. هذا العداء سافر لأهل بيت النبوة، هل هنالك دافع له إلا الخلاف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شنو الدافع ماله؟ علي ما أخذ من عندهم شيء، أعطاهم. النبي ما أخذ من عندهم شيء، أعطاهم. جاء إلى قوم كانوا يأذون البنات وهن أحياء، جاء إلى أولئك الأجلاف الذين كانوا يظلمون أقرب الناس إليهم، أولئك الفقراء والمساكين، جاء إليهم فجعل منهم ملوكا في دنياهم، ما أخذ منهم شيء، أعطاهم. علي ما الذي أخذ من الناس؟ أعطاهم. شنو العداء؟ شنو العداء مع علي بن أبي طالب؟ وإلى اليوم، وإلى اليوم أروني في بعض البلاد التي تحكمها العوائل، اللي هم يقولون النبي ما عين خليفة ولا يجوز تعيين الخليفة على رسول الله، النبي ما إلى حق، بس إحنا نعين ولي العهد ونعين ولي عهد الولي العهد. زين، أكثر من 7,000 نسمة فيهم 40 اسم يزيد ولا يوجد اسم علي واحد. سامع حتى الآن الأمير فلان علي في هذه العوائل التي تحكم باسم الإسلام وباسم الدين؟ كل الأسماء سموها وخلصت، أسماء الحيوانات خلصت، أسماء الحشرات خلصت، بندر، بندر اسم فارسي يعني ميناء، أسماء النساء خلصت، أسماء الفواكه خلصت، فلانة موزة بس فاطمة لا، زهراء لا، شو هالعداء؟ وإلى متى؟ علي لا. اذهب إلى بلاد الحرمين وادخل في مطعم ثم اصرخ يا علي، يعني يا خادم تعال، يجيك الويتر، علي يعني خادم، علي الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ألمت به ملمة يقول يا علي اكشفها عني، نادى عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب.
3: صل على محمد وآل محمد.
2: يعني حتى الاسم أداء، لحتى الاسم اسم علي. يأتي أحدهم في مجلس الحجاج والحجاج طالع يقضي حاجته، يقعد في مكان الحجاج، يبدو كان متكبر مثل الحجاج. اجى الحجاج شاف واحد ماخذ مكانه، الله، حجاج ابن يوسف الثقفي الذي قال عمر بن عبد العزيز وهو من بني أمية، قال لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. واحد قاعد مكانه وقف قدامه قال له شوف، والله إن لم تكن لك فضيلة علي لضربت عنقك. على أي أساس قعدت في مكاني؟ لابد عندك فضيلة أكثر من عندي. هذا فكر شوي قال عندي فضيلة أكثر من عندك. قال ما؟ قال حينما تصعد المنبر في أيام الجمعة وخطب الجمعة تلعن منه في بداية الخطبة ونهاية الخطبة؟ قال علي، لأن 80 عام على 80,000 منبر كانوا يلعنون عليا قبل خطبة الجمعة وبعد خطبة الجمعة. قال له أنت تلعن علي؟ بس أنا ألعن علي وفاطمة والحسن والحسين. قال والله إنها لفضيلة، والله إنها لفضيلة. هذا العداء لبيت النبوة وين؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. تعال نشوف علي يمثل شنو في الحياة. شوفوا إخواني، شنو ميزان الإيمان؟ شنو ميزان الصلاح؟ شنو ميزان الخير؟ شنو ميزان البطولة؟ أنت عندك اسأل، اقرأ في الكتب، ميزان الصلاح ماذا في إنسان ما يقال هذا صالح، يقال هذا مؤمن، يقال هذا خير، يقال هذا بطل، ما هي موازين الخير وموازين الصلاح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصلاح والخير والإيمان والتقوى والعبادة والزهد درجات، مو درجة واحدة. شوفوا علي بن أبي طالب أليس في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات اليقين وأعلى درجات التقوى وأعلى درجات الزهد وأعلى درجات العدالة؟ يعني راويني واحد مثله في التاريخ، هو شلون شاهد على نبوة النبي؟ لأن تلميذ النبي، النبي يوم اللي يريد يقدم شخص يقول من آمن بالله إيمانا صادقا سيكون صالحا، هذا نموذج، هذا النموذج، وهذا النموذج هو النموذج الأعلى في كل هذه الصفات. ومع ذلك اتهموه في حياته واتهموه بعد وفاته. حينما كان في معركة صفين يأتي أحدهم من أهل الشام وبيده القرآن يقول: أين علي؟ أريد أن أحاجه في قضية الصلاة، لماذا لا يصلي علي؟ أول من صلى مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة إلا النبي بإجماع المسلمين. يقول: صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنوات، لكن علي متهم بأنه ما يصلي، وهذا جايب قرآن حتى يحتج على الإمام علي أنه ليش أنت ما تصلي والقرآن يأمر بالصلاة ويقول أقيموا الصلاة. فشاف واحد قال: أريد علي أحاجة. قال له: في شنو؟ قال: في عدم إقامة للصلاة. قال له: تعال. أخذ إلى حجر بن عدي في خيمة دا يصلي. قال: شوف هذا اللي تشوفه يصلي خلال 24 ساعة 1000 ركعة وهو من تلاميذ علي. علي ما يصلي. وحينما يقتل في المحراب يسأل أهل الشام: علي هذا البطل، من استطاع أن يقتله؟ من كان يقدر يقتله؟ من كان يقدر يجابه؟ قالوا: قتلوه في الصلاة. أو كان يصلي علي؟ احنا ما عدنا خبر كان يصلي. ألا ترى اليوم أنت من المؤمنين، أنت من الصالحين، لا تفوتك ركعتي صلاة، ولكنك متهم بالكفر؟ مو متهم اليوم، وربما يقطعون رأسك لأنه يرى أنك كافر، أنك زنديق، وأنت تعرف على أقل التقادير نفسك. يعني بمن نستطيع أن نقيس عليا؟ لا يقاس بنا أهل البيت أحد، والله ما لله آية أكبر مني ولا نبأ أعظم مني. هذا كلام الإمام علي، والله ما لله آية أكبر مني. وإذا بأتباع علي متهمون في دينهم وإيمانهم، وعلي ممنوع، اسمه ممنوع، أتباع ممنوعين، الكتاب اللي فيه الدعاء للإمام علي ممنوع، أن تصلي كما صلى علي ممنوع. شو هالعداء؟ أنا أقول لك العداء مو لعلي كشخص لأنه ابن أبي طالب، واتهموا أباه بسببه. ما يقولون أن أبو سفيان شيخ المؤلبين على رسول الله، الذي شن الحروب على رسول الله، والذي جماعته قتلوا حمزة، والذي جماعته قتلوا المسلمين في معركة أحد، قال يوما بيوم بدر، يقولون هذا يدخل الجنة، أبو سفيان في الجنة، ولا بد في أعالي الجنة، لأن من هالنوع من الروايات خو بسيط، الكذب على الله وعلى رسوله والكذب على الدين عادي عندهم. قال النبي شاف معاوية في الجنة بعد سنوات، قال: وين كنت هالمدة؟ قال: أنا كنت وراء العرش، فوق العرش كان معاوية، النبي يدور عنه ما يشوفه ما يدري وينه. ومعاوية في معركة بدر ضد المسلمين، وفي معركة الخندق، وفي المعارك كلها في الجبهة الأخرى، وإذا النبي هذا سابق النبي في الجنة ورايح وراء العرش هناك، والنبي 70 سنة ما يدري وينه. يقول: أما أبو طالب فهو في ضحضاح من النار. ليش؟ لأن أبو علي، لأنه أبو علي. قال: كيف يكون أبي في النار وأنا قسيم الجنة والنار؟ الله. الإنسان عنده أبعاد مختلفة إخواني، بعد أخلاقي، بعد إيماني، بعد عملي، أبعاد مختلفة. بس إحنا نأخذ حقيقة 3 أبعاد أساسية، ونريد نشوف الإمام علي وين في هذا المجال. البعد الأول الإيمان. طبعا الإمام علي كان الأول في كل شيء، كان الأول في الإيمان، كان الأول في الشجاعة، كان الأول في التقوى، كان الأول في العدالة، دائما أول. يعني إذا كتبنا كتاب عن الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الإمام علي بلا منازع قطعا، وهنالك كتاب في هذا المعنى. نأتي إلى مجال الإيمان والتقوى والصلاح والخوف من الله والعبادة والصلاة. بعد مقتل الإمام علي سلام الله عليه واستتباب الأمر لبني أمية الذين أمروا: انظروا إلى من روى حديثا في أبي تراب فألغوه من الديوان. شوف أي واحد اللي يجيب حديث من علي عن علي لعليا ألغوه من الديوان، خليه يموت من الجوع والعطش، لا تعطوه راتب وقتلوه بالجوع والعطش، خذوهم بالظن واقتلوهم بالتهمة. بس واحد كان يجي يتهم هذا أنه من أتباع أبي تراب، طبعا علي ممنوع أبو تراب، كانوا يظنون أن صفة أبو تراب بالنسبة للإمام علي يحط من قدره، بينما كان أحب الأسماء إلى علي أن يقال له أبو تراب. على كل حال فيما يرتبط بالعبادة، جماعة رايحين والحكومة صايرة بيد السلطة بيد بني أمية، ومانعين الحديث عن الإمام علي، وقتلوا من قتلوا من أصحاب علي، هجروهم ومنعوهم من المواد الأولية للحياة. أبو الدرداء هذا واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصالحين، ويتفق المؤمنون والمسلمون على صلاح هذا الرجل. أبو الدرداء اسمه عمير، هذا كان جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتذاكروا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان، فقال أبو الدرداء: ألا أخبركم بأقل الناس مالا وأكثرهم ورعا وأشدهم اجتهادا في العبادة؟ قالوا: من؟ منو كان عندها الصفة؟ من حيث المال ما عنده مال، في عهد النبي ما كان عنده مال، ويوم اللي اجت الحكومة وخمسين دولة صارت تحت إمرته أيضا كان هو الحاكم الوحيد الذي جاع، جاع ليس فقط لكي يشبع شعبه ومن تحت سلطته، وإنما خوفا من أن يكون هنالك جائع، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له في شبع أو لا طمع له في قرص. زين، قالوا: منه؟ قال: علي بن أبي طالب. أقل القوم مالا، ويوم اللي يريد يتزوج مهر فاطمة الزهراء ثمن درع 400 درهم. قال: علي بن أبي طالب. فأعرض الحضور بوجوههم عنه، ما عجبهم هذا الكلام، ممنوع الحديث عن علي والجماعة ضد الإمام علي نواصب. فانتدب له رجل من الأنصار، واحد من الأنصار قام فقال: يا عويمر، لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها. أنت قلت أحسن الناس أكثر الناس عبادة علي بن أبي طالب، أشوف الجماعة ما قبلوا من عندك. فقال أبو الدرداء: يا قوم، إني قائل ما رأيت، وليقل كل واحد منكم ما رأى. أنا راح أشرح لكم فرد موقف أنا شفته، تفضلوا أنتوا هم جيبوا مواقف أنتوا شايفيها من أصحاب النبي. شهدت علي بن أبي طالب، علي يولد في الكعبة، يتربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكون مع النبي، يتبعه اتباع الفصيلة إثر أمه، لكن شوف خوفه من رب العالمين كم. أحيانا فرد واحد يعبد الله بس يجي يفتخر أنه أنا عبدت الله، أنا صليت، أنا مصلي، أنا صائم. أحيانا قيل أن أحدهم كان يصلي صلاة الليل، وبالنهار يوم اللي يجي بس ما يجلس في مجلس ينقل للناس: أنا بارحة بالليل قعدت. صحيح شوية كنت تعبان بس تحاملت، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قمت من مكاني، توضيت، صليت صلاة الليل. يا عمي لا تخبر أحد، كل ما تخبر عن عبادتك وعن صلاتك ثوابك يقل. فاتفقوا معه على أن لا يقول، قال ما يخالف، بس ما يقدر، يريد يبين أنه يصلي صلاة الليل. فيجي جلس في مجلس، قال: جيبوا لي قلاص مي. جابوا لي مي، شرب قلاص، قلاص ثاني، بعد واحد ثالث، بعد واحد رابع. خير إن شاء الله، شماكل أنت باتشا شي؟ قال: لا لا لا، صلاة الليل تجر مي، أنا بارحة بالليل صليت واليوم عطشان. يريد يبين أنه صلى. النبي وأهل بيته كانوا يعبدون الله ولا يحبون أن يراهم أحد في ذلك، يزعل إذا عرف واحد شايفة، لأنه لا يصلي لكي يراه الناس، يصلي لله لكي يراه الله عز وجل، حتى لكي يراه الله. ربما هذه كلمة بالنسبة إلنا مهمة، قال: والله ما عبدتك. هاي كلمة الإمام علي دا يقول لله، وهو أعرف الناس بالله. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. يقول لربه: ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. لكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
3: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: يقول شهدت علي بن أبي طالب أبو الدرداء يقول الجماعة النواصب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه، ابتعد عن أتباعه وجماعته واختفى ممن يليه واستترى بمغيلات النخل فافتقدته، راح داخل مزرعة أنا بعد ما شفته وبعد علي مكانه، فقلت لحق بمنزله، قلت لابد راح إلى بيته، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجية وهو يقول إلهي. قبل ما أقرأ هاي الكلمات خلوني أقول لكم، بعض الأوقات أنت تستغفر من ذنب ارتكبته، بعض الأوقات تستغفر من ذنب لكي لا ترتكبه، مو لأنه ارتكبته. واحد يجي يقول لك مثلا هل تعصي الله في فلان قضية، تقول أستغفر الله، شنو عصيت حتى تقول أستغفر الله؟ لا، النبي كان يستغفر في كل يوم 100 مرة، هل كان يذنب 100 مرة ثم يستغفر؟ لا، هو الاستغفار بحد ذاته عبادة، والاستغفار لأن الأنبياء والأوصياء لا يفكرون في المعصية، يستغفرون الله عز وجل أحيانا نيابة عن غيرهم. هسه الإمام علي سلام الله عليه مع كل عبادته يشعر بالتقصير، ليش يشعر بالتقصير؟ هل قصر في العبادة؟ هل قصر في الزهادة؟ هل قصر في الشجاعة؟ هل قصر في العدالة؟ قصر في شيء؟ لا. شوفوا مثال واضح إليه، أنت تذهب لعيادة شخص رجله مكسورة، مجبصين رجله، ما يقدر يقوم لك، لما تدخل عليه يقول اعذرني ها ما أقدر أقوم، سامحني، تدري هو معذور أكثر من هذا ما يجي من عنده، مع ذلك هو يشعر بالتقصير. الأنبياء والأوصياء كانوا يشعرون بالتقصير تجاه الله عز وجل. هسه يقول أنا اتبعت الإمام علي في شويحطات النجار، رايح مختفي وراء النخيلات، أسمع صوت إلهي كم من موبقة حلمت بها عني، إلهي كم من موبقة حلمت عني فقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك. يقول هذا الصوت شغلني، هذا الصوت منه، فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه، فاستترت له، رحت اختفيت وراء نخلة وخملت الحركة، ما قمت أمشي حتى يحس، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به الله عز وجل أن قال إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي، آه إذا أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء، آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من ملهبات لظى، ثم انغمر في البكاء فلم أسمع له حسا، قام يبكي يبكي يبكي إلى أن خمت صوته ولا حركة، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر من أول الليل. إلى ذاك الوقت الإمام علي ده يصلي ويقرأ ويدعو ويناجي رب العالمين، فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك مثل الميت، وزويته فلم ينزوي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب، فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، جيت إلى البيت حتى أخبرهم ترى الإمام علي مات، فقالت فاطمة: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه وما قصته؟ شنو شفت من عند اللي جاي تنعيا؟ فأخبرتها الخبر فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. عندنا في أصحاب النبي أحد نقل هالنوع من الخشية من الله في عبادته، في صلاته، في دعائه؟ ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهي فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ ليش تبكي؟ قلت: مما أراه تنزله بنفسك، هاي الحالة اللي أنت مسويها بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاض، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء: والله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله. هذا علي، هذا الذي حينما أصبح مالكا للبلاد والعباد لم يأخذ إلا بمقدار ما كان يعطي لأفقر الناس في زمن حكومته، لم يأكل للبر، لم يأكل، قال: والله لو، والله لو أريد أكل، أو لو أريد العسل، لو أريد، هذه الأشياء كلها موجودة عندي، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. الإمام علي في مثل هذه الليلة يكون عند ابنته أم كلثوم عند الإفطار، يؤتى له بالطعام عبارة عن ثلاثة أشياء: قطعة خبز يابسة، ومقدار من الحليب، ومقدار من الملح. فيقول لابنتي: انت شو وقت شايفة انا افطر على ادامين؟ يعني هم الملح اخذه مع الخبز وهم الحليب. قالت: فاردت ان اخذ الملح، قال: لا، خذ الحليب. فافطر في مثل هذه الليلة على الخبز وعلى الملح، وهو امبراطور يحكم 50 دولة، بعد أن انفتحت الإمبراطوريات وجاءت الغنائم منهمرة في بيوت الناس، لكن يفطر على خبز يابس وعلى ملح. وفي تلك الليلة لا ينام، يبات قلقا من هول المطلع، يخرج تارة إلى فناء الدار وينظر إلى النجوم ويقول: هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. ثم يعود يصلي إلى أن صار قبيل الأذان، أراد أن يخرج وإذا بأوزات في البيت. هاي الأوزات كأنه في عالمهم عارفين شو المصيبة اللي راح تنزل مثل هذه الليلة، هذا القرآن الناطق سيصعد إلى السماء في مثل هذه الليلة، وهنالك أشقى الآخرين ينتظر بسيفه الذي أطعمه السم عاما كاملا لكي ينزله على مفرق علي في حال الصلاة يقتله غيلة، لأنه يعجز أن يواجه مثل هذا البطل أحد من الناس. هاي الأوزات تأخذ بعبايته تريد تمنعه ليطلع برا، في خطر يا أمير المؤمنين. حزامه ينفتح ويسقط على الأرض، يأخذ الحزام يقول: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. يأتي إلى مسجد الكوفة، يصعد على المئذنة، الله أكبر، طنين هذا الصوت لآخر مرة يكون في داخل الكوفة كلها، يكمل أذانه ثم ينزل من على المئذنة. ابنته زينب سلام الله عليها أيضا باتت تلك الليلة قلقة، سكت صوت أمير المؤمنين في الأذان، تنتظر ما الذي يحدث، متى يرجع أمير المؤمنين، وإذا بها تسمع الناعي في السماء: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
3: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: كنا وإياكم مستمعين الأكارم مع سلسلة محاضرات عالم الملكوت لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي

0: في مثل هذا التوقيت قبل عام أو عامين، هل تذكر تلك المحنة التي كانت بالنسبة إليك نهاية الحياة؟
1: لقد انقضت حتى إنك تكاد تذكرها، وهذه المحنة التي أنت فيها الآن، ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: ونحن حقيقة حينما تشتد هذه الأفعال منهم، وأنا أحكي من وجهة نظري على الأقل خاصة، أن يزداد شعوري بالزهو والفخر والاعتزاز، لأن هذا يدل على هزيمتهم، يدل على اعترافهم بانتصارات الإسلام وبتقدم الإسلام. لو كان الإسلام هزيلا ومضمحلا ولا قيمة له ولما تصدوا له بهذا الشكل، هذا معنى إذن فشلت محاولاتهم لهزيمة الإسلام والمسلمين ولإطفاء نور الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها، من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات.
1: إذاعة البلاد، نسمة أمل.

سلمان عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة الذنوب وسترة من النار وأمان من العذاب، ويكتب له بقراءة كل آية ثواب 100 شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن ينظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية 1000 حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب 313 نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في

مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به برامجنا لهذا اليوم تلاوة مباركة كريمة من آية الذكر الحكيم.

0: بمسك الختام. ختام تحط فيه كلمة البلاد بسكينة على ضفاف مساء بغداد، لتنشد قبل الوداع نشيد الوفاء لأرض الإباء.
1: على ثرى وطني مقبولة هي الصلاة، على ثرى وطني مبارك هو السعي، على ثرى وطني ارتوت عروق الحياة بدماء الشهداء، شهداء عراق الرافدين، عراق علي، عراق

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد آذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر.
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل.
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة.
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم.
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة.
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباحات البلاد، وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أشرقت السماوات والأرض بنور جماله واستضاء الكون بضياء جلاله، والصلاة والسلام على مبتدئ الخير ومآله محمد المصطفى والميامين من آله. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: بأجمل تحايا الود والاحترام نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم تنضمون إلى جولتنا الروحية والعلمية والأدبية والثقافية المنوعة. هذه الجولة جولة صباحات معطرة بنفحات البلاد وأريجها في برنامج صباحات البلاد.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعة البلاد في بغداد عبر التردد 93.7، أما في البصرة وذي قار وبابل على التردد 89.1. كما يمكنكم مستمعينا متابعة بثنا المباشر للبرنامج والإذاعة على موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.
0: صباح يفوح بعبق المعرفة وأطيافها يطل علينا ليأخذنا في رحلة شيقة بين محطات الفكر والجمال. هيا بنا نتجول معا في فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم السبت 14 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 2 من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، حيث نرافقكم بفقرات متنوعة تحمل بين طياتها الفائدة والمتعة. تابعونا.
1: يوميات نورانية،
0: همسات شعرية،
1: نقطة ضوء،
0: معالم،
1: علوم وتكنولوجيا.
0: وبعد ذلك نهيئ أرقام الهواتف لاستقبال مشاركاتكم في فقرة الحوار المفتوح. موضوع حوارنا لهذا الصباح هو: كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير؟ هل هو نشاط تجاري أي مشروع أم واجهات لأغراض أخرى؟ أذكر بالهواتف المباشرة 0775-331 و 078-1311-3-7 وخط الواتساب 0771-7-242.

0: يا ذا العرش المجيد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي اقتدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم إني أصبحت وأمسيت أستودعك وأسلم إليك نفسي ومالي وأهلي وولدي وما خولتني. اللهم وأسترعيك وأستحفظك نفسي.
0: اللهم كن لي ومعي في قاطن داري وحلي وارتحالي وليلي ونهاري وإقبالي وإدباري وسكوني وحركتي ونومي ويقظتي وذهني وعقلي، واجعل اللهم عافيتك لي شعارا، واسمك وذكرك لي جنة ودثارا.
1: وارزقني خير القدر وخير السفر وخير الحضر وخير الغياب وخير الإياب وخير ما نطقت به أم الكتاب. اللهم من أرادني بسوء في ليل أو نهار فأرده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي فأهلك. واجعل اللهم عزه ذليلا وملكه ضئيلا وحده قليلا وكثرته قليلة وقوته كليلة ويده غليلة وجسمه عليلا، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.

0: من
1: اللهم اغفر لنا وتب علينا وبارك لنا وأنت التواب الرحيم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك جواد كريم. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وقصيدتنا الجميلة لهذا اليوم هي للشاعر والوزير الصاحب ابن عباد رحمه الله، التي يمر فيها على بعض المواقف المشهودة لسيد المواقف المشرفة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في فقرة همسات شعرية. لاح لعينيك الطلل، فكم دم فيه يطل، يا حيدر الشهم البطل، من لم يشايعك يضل، أنت الذي بسيفه ورمحه الدين كمل.
2: أنت الذي في الوحي تبيين علاه قد نزل، أنت الذي نام على الفراش في ليل الوجل، أنت الذي صلى أمام الناس مع خير مصل،
1: أنت الذي جدل في بدر العفاريت العضل، أنت الذي في أحد ثبت طودا كالجبل، أنت الذي بخيبر أزحت أصناف العلل،
2: أنت الذي بالخندق اشتد لعمرو فاضمحل، أنت الذي في مرحب حكم أطراف الأسل، أنت الذي يوم حنين فرصة النصر اهتبل، أنت الذي ولي في براءة فما اعتزل، أنت الذي ولي في براءة فما اعتزل.

سلام الله وصلاته عليك يا سيد الموحدين، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في طي فقرات صباحات البلاد، ومن القوافي وسحرها دعونا ننتقل إلى واحة العلماء ومحط رحال المشاهير الذين خلفوا في هذه الدنيا نتاجات حفرت في جسد التاريخ في شتى صنوف العلم والعمل. تعالوا لنتعرف على شخصية هذا اليوم في فقرة نقطة ضوء.

0: الكاتب ميغيل دي سيرفانس.
1: ولد الكاتب الإسباني ميغيل دي سيرفانس في عام 1547 للميلاد في مدينة قرطبة، وهو ابن لصيدلي جراح فقير الحال. أمضى طفولته متنقلا بين ربوع إسبانيا.
0: مستمعينا، كانت حياة سيرفانس حافلة بالأحداث والمغامرات، فقد شارك في معركة ليبنتي البحرية ضد العثمانيين، وفقد على إثرها إحدى ذراعيه، إلى أن ذلك لم يكن ليثني عزمه عن المغامرة من جديد، غير أن حظه العاثر قاده إلى الأسر بعد أن وقع في أيدي القراصنة، فأمضى 5 أعوام في أحد دهاليز سجون مدينة الجزائر، لم يخرج منها إلا بعد أن تم دفع فديته.
1: نشر سيرفانس أول رواية خيالية تدور حولحياة الرعاة، كان في عام 1585 للميلاد، مكتوبة بالشعر والنثر، أسماها لا جالاتيا، وكتب بين عامي 1585 إلى 1588 للميلاد أكثر من 20 مسرحية، لم يبق منها سوى مسرحيتين، كما ألف كثيرا من الشعر.
0: قضى سيرفانس معظم حياته في العصر الذهبي في إسبانيا، وذلك عندما سفنها غنية، ويتكلم المثقفون لغتها وأدبها معروف في أنحاء أوروبا، لكنه لم يذق طعم الازدهار والرخاء إلى أن توفي، وكان ذلك في 23 من شهر نيسان عام 1616 للميلاد في مدينة مدريد، فقيرا معدما ولم يتذوق طعم الشهرة التي نالها بعدئذ.
1: ولقد اشتهر الكاتب الإسباني ميغيل سيرفانس بروايته دون كيخوتي، وهي شخصية مغامرة حالمة تصدر عنها قرارات لا عقلائية. أما حياة سيرفانس الحافلة بالأحداث فقد تركت أثرا بليغا في أعماقه، وتجلى ذلك في طغيان روح السخرية والدعابة على أعماله. أما اليوم فيعد سيرفانس من بين أشهر الشخصيات الإسبانية في العالم، ولقد كرمته بلاده بأن وضعت صورته على العملة النقدية.

أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين، متواصلون معكم في طي فقرات برنامجنا صباحات البلاد. أما الآن لابد لنا من التوقف عند فقرة الجولات السياحية الصباحية لنتهيأ من خلالها لزيارة بلد من بلدان المعمورة أو مدينة من مدنها، والتعرف على ثقافة شعوبها وطبيعة أراضيها وتاريخها. كل هذا مستمعينا سنعيشه معا عند زيارتنا لفقرة معالم.

0: مدينة بريمن الألمانية.
1: مستمعينا، مدينة بريمن هي إحدى مدن شمال ألمانيا، حيث تقع في شمال البلاد وفي منتصف المسافة بين هامبورغ وهانوفر. تشكل بريمن ومدينة بريمر هافن ميناءها المتقدم، والتي تبعد عنها ب 57 كيلومترا، تشكل أصغر الولايات الاتحادية في ألمانيا. وتمتد هذه الولاية على مصب نهر فيزر، أما تعداد سكان المدينة فيقارب 600,000 نسمة.
0: تنقسم مدينة بريمن المستمعين إلى شطرين تربط بينهما عدة جسور. الأول هو القصبة أو المدينة القديمة التي تقع على الضفة اليمنى لنهر فيزر، ثم المدينة الجديدة التي شيدت أثناء القرن 17 بعد الميلاد على الضفة الغربية للنهر. وتحتفظ المدينة القديمة بطابعها المميز الذي يعود إلى القرون الوسطى، على غرار الشوارع الضيقة والمتعرجة والبيوت التقليدية ذات الأسقف المحدبة.
1: وأيضا من معالم بريمن مبنى الشوتينغ، والذي يقع في ساحة السوق العام حيث كان المقر الرئيس لمجلس التجار، وقد تم تشييده في القرن 14 للميلاد. أما المدينة الجديدة والتي تبررت أثناء الحرب العالمية الثانية فتضم مباني حديثة نسبيا ومحلات تجارية والعديد من المتاحف. ومنذ عام 1990 أصبحت المدينة تملك جامعتين، جامعة بريمن والتي شيدت عام 1970، والجامعة الدولية لبريمن والتي أنشئت حديثا.
0: وقام الفرنسيون باحتلال بريمن عام 1810 للميلاد في إطار الحروب النابليونية، فأصبحت عاصمة للمقاطعة الجديدة المستحدثة مصب الفيزر حتى عام 1813 للميلاد. وبعد مؤتمر فيينا عادت إلى وضعها السابق كمدينة حرة، لكنها انضمت إلى الاتحاد الألماني سنة 1866 للميلاد، وأخيرا إلى الإمبراطورية الألمانية عام 1871.
1: وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت المدينة للدمار جراء الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف، حيث أصبح الجزء الشمالي من ألمانيا تحت السيطرة الأمريكية بعد نهاية الحرب. وكذلك منذ عام 1945 وضعت المدينة مع جارتها بريمر هافن تحت السيطرة أو تحت الإدارة البريطانية، قبل أن تصبح ولاية ألمانية مستقلة، وكان ذلك عام 1947 للميلاد.

0: من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، ووصلنا بكم الآن إلى فقرة علوم وتكنولوجيا التي نسلط الضوء من خلالها على آخر معلومات التقنية والعلوم الحديثة في العالم. كونوا معنا.
1: مستمعينا، في عدد من دول الجزيرة العربية مثل العراق وقطر والبحرين، أفاد العديد من السكان بأن البعوض أصبح مصدرا للإزعاج اليومي، وبشكل خاص في الفترة المسائية مع تزايد اللدغات وصعوبة الجلوس في الأماكن المفتوحة لهذا السبب.
0: وفي مدن الجزيرة العربية حيث يفترض أن تحدي الحرارة القاسية أو تحد الحرارة القاسية من انتشار الحشرات، يظهر البعوض اليوم بشكل مبكر وأكثر كثافة من المعتاد. يقرأ العلماء هذا التغير على أنه إشارة علمية على تحول بيئي أعمق تنقضه تفاعلات معقدة بين المناخ والتحضر وانتقال الأنواع عبر العالم.
1: رغم الطبيعة الصحراوية للجزيرة العربية، إلا أن البعوض لا يحتاج سوى شروط محدودة ليزدهر. هذه الشروط تتمثل في مياه راكدة وحرارة مناسبة ورطوبة كافية، كما تؤكد دراسات ميدانية في شرق السعودية على سبيل المثال أن درجة الحرارة والرطوبة والأمطار تعد المحددات الرئيسية لكثافة البعوض وتوزعه، حيث ترتبط الزيادة في أعداد مباشرة بفترات الرطوبة المرتفعة بعد الأمطار أو الري الحضري، أي استخدام المياه داخل المدن لري المساحات الخضراء غير المزروعة.
0: ويرصد العلماء وجود علاقة علمية واضحة بين التغير المناخي وازدهار البعوض في كثير من المناطق، فالتغير المناخي يعيد تشكيل البيئة التي يعيش فيها البعوض حيث يغير طول الموسم، فمع ازدياد متوسط درجات الحرارة ينتهي موسم انتشار البعوض متأخرا في الخريف ويبدأ مبكرا في الربيع.
1: وعن مكافحة البعوض، فقد برزت ظاهرة إدارة مقاومة المبيدات، إذ مع تكرار استخدام المادة نفسها قد يكتسب البعوض قدرة على النجاة منها. لهذا تحتاج العديد من الدول إلى اختبار الحساسية للمبيدات والتبديل بين المواد، وكذلك عدم الرش العشوائي غير المبني على بيانات.

نحييكم مستمعينا من جديد، وأهلا ومرحبا بكم في صباحات البلاد وفي الفقرة الأخيرة، وهي فقرة الحوار المفتوح. موضوعنا لهذا الصباح: كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير جدا، وهل هو نشاط تجاري مشروع أم واجهة لأغراض أخرى؟ أذكر بالهواتف المباشرة 0775-3331 0778-1313 وخط الواتساب 0771-7-242.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إليكم في فقرتنا الأخيرة من فقرتي أو من فقرات صباحات البلاد، فقرة الحوار المفتوح. كيف تقيمون ظاهرة انتشار المطاعم في العراق بشكل كبير؟ هل هو نشاط تجاري مشروع أم واجهات لأغراض أخرى؟ طبعا بالتأكيد خلال السنوات الأخيرة اللي يعني شهدناها شفنا الكثير من المطاعم بدأت يعني تفتح أبوابها. هذا القطاع، قطاع المطاعم في بلدنا العراق يعني أكيد شهد نمو كبير غير مسبوق، خصوصا في العاصمة بغداد. طبعا باتت هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار وافتتاح المطاعم بكل مسمياتها وبكل تنوعها، باتت تنتشر في كل زاوية من الكثير من المدن الكبرى وحتى الصغرى. طبعا من محلات إلى بسطات إلى يعني أماكن عامة بدأت تنتشر هذه الظاهرة، المطاعم الكبيرة والصغيرة وحتى الأسماء الرنانة اللي نشوفها اليوم، حقيقة مطاعم عالمية فاخرة موجودة في كل الدول، بدأت تفتح الأبواب وتفتح هذه المشاريع في العراق وخصوصا في العاصمة بغداد. حقيقة هذا الانتشار الهائل الكبير في السنوات السابقة ربما يجعلنا في تساؤلات كثيرة عن دوافع هذا التحول اللي صار فجأة. حقيقة منذ سنوات ليست بعيدة ما كانت هناك مطاعم، يعني إلا ما ندر نشوف مطعم أو مكانات يعني محددة معدودة عدد الأصابع، نشوف أن مطعم وهذا المطعم يكون بالتالي معروف غالبا، وأهل المنطقة أهل المحلة أهل هذا الشارع يعرفون هذا المطعم، وحقيقة يقتصر يعني شغله على ناس وطبقة ربما تكون شريحة محدودة وضيقة في المجتمع. طبعا أما الآن نشوف الكثير من شرائح المجتمع، الكثير من الناس التجأوا إلى هذه المطاعم، ربما يكون نوعا من أنواع الترف أو ربما حقيقة تكون مناسبات خاصة ومناسبات عامة يطلب منها المواطن، يطلب منها الفقير والغني من هذه المطاعم. ربما تكون الكثير من هذه المطاعم بأسعار زهيدة غالبا، فلذلك ربما يلتجئ الكثير من المواطنين يعني حقيقة للالتجاء إلى هذه المطاعم والطلب منها. طبعا ينتشر أكثر يعني حاليا حسب التقارير ينتشر أكثر من 24 ألف مطعم في عموم العراق، وأكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها. أنا أقول يجوز أكثر من 500 مطعم في بغداد، حقيقة على اللي نشوفه في الشوارع وفي الأزقة وفي المناطق العامة في العاصمة بغداد. طبعا هذا الرقم حسب إحصائية لوزارة التخطيط، تشكل هذه المطاعم نحو 65% في مجال النشاط التجاري العراقي، مما أكيد يجعلها عنصر رئيسي في الاقتصاد المحلي. اليوم اللي يريد يفتح مشروع أول ما يفكر به هو افتتاح مطعم.
1: طبعا من المشروع

0: اكبر والسلامه.
1: والله جزاكم الله خير. صحيح يعني هاي ظاهرة تلفت يعني التفكير والنظر. يعني هو ما بيها شيء. أنا يعني قضيت فترة بتركيا هواي مطاعم هواي ناس روحين بمحل والله خير الرازقي، بس والله بساطة حتى الناس يعني سندوية ماكو جاج وما أعرف ليش مزوعان هاي الترفيه ما يردون يطبعون يغيرون الجو. وأكثر شيء لذيذ ويا الأكل ماكو بيبسي، يمكن بس إحنا قدرنا بيبسي زين يطبعون على صحتهم. اليوم مشان يدعوش ناس أصدقاء أقرباء أروح مثلا قبل يوم مثلا اليوم شلون يوم سبت الله عيش تعال باكر قول لما حلو شو مثلا الحين هم ما أكري حط أبوه كل دفاري.
0: إيه صح فعلا.
1: والله يعني ليش يعني 80,000 70,000 زين انتو شفتوا اكو ناس والله والله يا يما والله اكو مأساة والله العظيم. احنا نقول الحمد لله والشكر هاي الظاهرة والبنايات حلوة، بس مو مجتمعنا ينجار. شوف او راتبة مليون مليونين ماذا يكفي حتى البركة طعمة وين
0: طبعا ما يكفي مصطفى. إذا هو الوجبة الوحدة ربما تصل إلى 50,000 دينار، طيب هاي الوجبة الوحدة 50,000 دينار وجبة خلينا نقول وجبة الغداء، طيب هذا راتبه كذا على مود يوفر 3 وجبات باليوم بقية متطلباته، فأكيد ما يكفي.
1: أكيد من أشياء هواي بعد وجبات خاصة إذا يعزموك المطعم لازم تعزمهم.
0: صح. لازم تأتي
1: من مطار مجبور. صحيح. ليش؟ ليش هاي نحن سبحانه وتعالى وقرأ عن مليح وبسم الله من أنواع أشكال بأقل أقل زين. إحنا شلون يعني إحنا نبقى هيجي العراقيين المقادي المليان الشوارع ولو طفل بيع ماي ما مقوله للرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول يعني انجاحوا الفقراء يقول فرضنا العفو شلون على الاغنياء ما يكفي الفقراء انجاح الفقراء كان حقيقه على رب العالمين ان يصب العذاب. يدري ما يصب العذاب من هذا الشيء ما يحس بالعالم لا مو هيجي كل أشياء بسيطة ما يخالف. والله ذكر والحد الآن يقولون مثلاً يتوون من يوم في يوم دوما وشي نروح نتأكل بفلات حديقة شكت حلو زين. والله والله أسمع هواي أمراض أسمع هواي يعني
0: طبعاً
1: كلام
0: المعادة
1: بيت الداء القصر الريمة اللحم معقول اللحم 20 متر ثياب في الزهير. انت تعرف هذا مصدر اللحم؟ انا ما اعمل اليوم ما اعمل والتسمم رايك بالتسمم واسمع تقول اكل فاحنا ما يخالف بس هولا هولا والله يهدي الجميع. احنا والله منقهر يعني هو على الشكوات هو على الشكوات من غير مثلا حتى لو قاعد باجار هو نفس النمط يريد يصير ما يصير هيجي مو احنا منقهر إذا تحكي يقول لك شنو خالق علينا فأرينا.
0: فكل من هو نحكي على المبالغة اللي صارت يا مصطفى ما نحكي على الموضوع نفسه اللي هو موضوع انتشار المطاعم ربما يكون أمر يعني إيجابي للكثير من الناس، لكن المبالغة في هذا الموضوع المبالغة في الديليفري بما يسمى الديليفري هذه الأيام اللي على قولتك يجينا خطار نجيب ديليفري يجينا أهل مثلا نجيب ديليفري حتى باتت الكثير من العوائل حقيقة تعتمد اعتماد كلي على التطبيقات والبرامج اللي متخصصة بهذا المجال.
1: اي والله بارك الله بك. انا ما اقصد هي هذيك لك بكل مكان ويش تصير بس احنا بينا الابدين وغوان في ذاك امال تعبانين مثلا نجي ياكله كم نقمه ياكل هذا بس احنا دا اقول ادي كيفكم لان تنتشر وهالبنات وهالبس وهالشباب ما متزوجه ولا الحكومه دايره بالها

0: شلون يقدر يعني اذا محدود راتبه وهاي الشباب منو اله عمره 35 سنه مو متزوج ليش؟ قبل اهله 23 سنه والبنات اذا صارت 18 سنه يشيلونها هم هسه لا على تستقف المطالب لان هي هاي بتعم اي شيء ظاهره تنتشر تعم سلبي لان احنا اخذنا مقلوبي هاي اللي يسموها شلون عبد الله الشيطان الحرية حرية فالله يهدي الجميع إن شاء الله وكل إنسان هو يشوف
1: الله
0: نفسه
1: الله يكبيك.
0: والله أخذ كل شيء تولى عمد إيدي العالم ما عندي والدعم ما وإن شاء الله الله يرزق الجميع
1: أمور. آمين
0: وأنا
1: أحكي لك شكرا جزيلا عفوا عفوا لأخت الكريمة ومصطفى صلى الله عليه وسلم ألف سلام شكرا جزيلا لأخت مصطفى
2: شكرا جزيلا وفعلا مثل ما ذكرت أم مصطفى لكن هو تغير نمط الحياة اليوم يعني بدت بتغير الحياة كثير من الناس بدأوا يتجهون لأنماط حياة يعني يعتبروها أكثر حداثة وأكثر تطور أكثر عصرية يعني يفضلون أنه يوفر الوقت والجهد بدل ما تقضي مثلا الأم أو الزوجة ساعات تحضر أنواع من الأطباق أو يعني يمكن لو تصيب لو تخيب مثل ما بعضهم يعبرون وين المطاعم وين مثل هذه الأمور فيلجأ لمطاعم حتى يتناول الوجبة وخاصة اليوم بدت ما مقتصرين على الأكلات التقليدية يعني العراقية مثلا يمكن إحنا أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يعني ما يقلون خبرة بهذا المجال يعني الأكلات العراقية ما شاء الله يتفننون بها لكن بدأوا اليوم المطاعم تتفنن بالأكل التركي والإيطالي والسوري واللبناني يعني كثير فهذا التنوع الإنسان يميل ويرغب مثل هذه الأمور لذلك بدأوا يحاولون أن ينفتحون على الثقافات الأخرى يعني وخاصة اليوم بوجود الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الإعلام اللي يسوق ويرغب مثل هذه الأمور يعني تلاحظ مثلا على الفضائيات أو حتى على المقاطع اللي تظهر حتى برامج مختصة للأكلات مثلا اللي تستعرض الأكلات الغربية الأكلات العربية فهذا التنوع يجعل الإنسان عنده رغبة في هذه التجربة هذا من جانب جانب آخر اليوم إحنا هذا الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم وخاصة الكبيرة والفاخرة واللي أصبح إلها اسمها ومعروفة في المناطق هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار يعني وخاصة بالمناطق أكو مناطق خاصة ببغداد أو مدن كبرى تكون معروف عنها كثرة المطاعم واللي إلها أسماءها المعروفة هذا شنو أثره ارتفاع حتى العقارات التجارية مو فقط يعني الأكلات وهكذا بحيث اليوم الشاب اللي يكون جديد عهد بالعمل التجاري واللي يريد يفتح له مشروع مثل هذا المطعم أو شيء أو يبدي تجربته الحديثة والجديدة راح يشوف صعوبة ما يقدر يدخل وينافس مثل هذه الأسماء التجارية وهذه المطاعم المعروفة وهذا راح يجعل أنه يصير مثل السيطرة لبعض الجهات النافذة بهذا المجال فلذلك إحنا اليوم ما نتحدث إحنا ما نريد ننتقد بشكل سلبي وإنما المبالغة اللي نتحدث عنها المبالغة واتجاه الحياة لهذا الجانب بشكل مفرط يعني اليوم الباحثين الاجتماعيين يقولون ظهرة انتشار المطاعم بالعراق يعني هي بالفعل ملاحظة بارزة بالسنوات الأخيرة يشخصون مثل هذا الأمر وأنه راح تعكس عدة عوامل اجتماعية لها أثر اقتصادي عوامل ثقافية فمن يحللون هاي الظاهرة يقولون يعني أنه سببها واحدة من الأسباب النمو الاقتصادي ولو بشكل نسبي يعني من تحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بعد السنوات الأخيرة هذا ايش نتج عنه؟ زادت القدرة الشرائية عند كثير من الناس، وهذا يجعلهم يبحثون عن الترفيه، يريدون أن تطلع العائلة تتعشى برا البيت مثلا أكثر من مرة، تكون مثلا فد نزهة حتى بداخل البيت. اليوم داخل البيت يكون مثلا هذا طلب الأكل الديليفري، فهذا أصبح فد أمر اعتيادي. وتغير نمط الحياة اللي ذكرناه قبل قليل بكلامنا، أنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام أيضا إلى دور بزيادة الطلب على أنواع مختلفة من المأكولات العالمية، حتى المأكولات المحلية المطورة اللي بدت المطاعم تتفنن بها. فمن جانب آخر أنه زيادة الاستثمارات بقطاع الضيافة، يعني اليوم رجال الأعمال بدأوا يستثمرون بهذا الجانب، إنشاء المطاعم، المقاهي الجديدة وبأشكال مختلفة، بحيث تلبي الطلب المتزايد من قبل المواطنين. فما بقت مقتصرة على تقديم يعني الأكل التقليدي أو الأطباق المعروفة، بل ظهرت مطاعم مختصة بأنواع من المأكولات، سواء كانت آسيوية، أكو خاصة بمأكولات غربية وغيرها، بالإضافة للمقاهي والمطاعم اللي يكون لها طابع اليوم شبابي وطابع عصري.
1: حتى المأكولات وصلت إلى حقيقة مأكولات صينية ومأكولات يابانية، وحتى أمور محرمة يعني غير يعني هذا المحار وغيره، وهذا إحنا ما عندنا بالشريعة الإسلامية. أكو شيء اسمه محار يؤكل، إحنا عندنا السمك ذو الفلس، هذا اللي نعرفه بالشريعة الإسلامية. حقيقة الكثير من الأكلات حتى يعني أكو حيوانات يعني نجسة، حيوانات حقيقة يعني ما أعرف شلون الناس، طبعا أكيد هذا اللي يفتتح هيك مشروع ويجيب هيك أكلات هذا أكيد ده يشوف إقبال من الناس عليه ويستمر. للأسف الشديد يعني أنا مهما كنت بعيدا عن التدين والدين، لكن مو بهالشكل أبدا يعني. يعني صارت الموضوع يعني حقيقة زاد عن حد كثيرا من المناطق، بدأت حتى في المناطق يعني للأسف الشديد المتعارف عليها أنه هاي منطقة مثلا الغالبية مثلا متدينة، أو مناطق ربما تكون شبه مقدسة، أو حتى المناطق المقدسة نشوف إحنا حتى الكافيهات اللي موجودة للأسف في بعض المناطق المقدسة اليوم اللي نشوفها حقيقة ظاهرة غير لائقة. وصارت صار أكو دمج في السنوات الأخيرة بين قضية الكافية يعني القهوة بالمسمى المتعارف القديم، إحنا نسميها قهوة، القهوة كانت للشاي وللقهوة كمكان يعني شلون نجتمع فيه للتحدث للتسلى. اليوم حقيقة أصبحت الكافية أو القهوة مكان يلبي كل طلبات الحقيقة الزبون. فالقهاوي اليوم أو المكانات هذين اللي إحنا قاصديهن من الروح لها، مو بس ناكل، لا ناكل وبعدها شاي وبعدها قهوة وبعدها حلويات وبعدها فاكهة وبعدها كذا وكذا وكذا وما تخلص القائمة تطول. يعني ربما يصل يعني مقدار المبلغ للشخص الواحد يصل إلى 30-40 ألف دينار بقاعدة واحدة. طيب هذا أكيد يعني يدل على أنه الحالة المعيشية للكثير من الناس، نحكي واقعا الحالة المعيشية جيدة، ولا ما كان يعني الكثير من الأخوة والأخوات اليوم نشوفهم حقيقة يعني رواتبهم محدودة، لكن بالتالي نشوفه يبالغ ب يعني أكو ناس يعني هو شأخر الشباب، شأخر التطور. يعني شوف احنا هواي انا رحت الكثير من الدول حقيقة يشتغلوا من الصبح لليل على مود شنو؟ على مود يحصل مبالغ ويجمعها في سبيل يسوي له مشروع، في سبيل يتزوج، عنده فد هدف يحققه، يكون نفسه. الا احنا مثل ما قلت يا حنان، الا احنا اللي يجينا مباشرة نصرفه الله كريم لباكر، الله كريم للشهر الجاي، الله كريم للسنة الجاية، وهكذا. احنا هاي عايشين حياتنا هكذا، احنا ما نقول نصير بخلاء ويعني نقصر على نفسنا، بقدر ما نكون يعني متدبرين مقتصدين بما ننفق، على مود نحصل فد غاية، نحصل فد هدف احنا نريد نوصل له. بالتالي حقيقة آراء المواطنين وآراء الناس بشكل عام، الأغلب إذا أشوف الأغلب حقيقة من التقارير، آراء المواطنين حتى اللي نشوفها بالتلفزيون وعبر الكثير من الوسائل الإعلامية، يقول حقيقة احنا معتمدين اعتماد شبه كلي على المطاعم لأسباب ربما تتعلق بضيق الوقت، أسباب ربما تتعلق بالبحث عن الراحة. يعني الكثير من ربات البيوت ما شاء الله اليوم أصبحنا موظفات، وبالتالي ما عندها وقت أنه تطبخ وتشتغل وتنظف وكذا. حتى موضوع العمالة الأجنبية اللي موجودة في الكثير من بيوتاتنا اليوم أصبحت منتشرة، وحكينا عليها في الحلقات الماضية. حقيقة يتناولون الطعام جاهز، إذا ما يطلعون من برا ويتناولون الطعام برا، اليوم أصبحت الكثير من التطبيقات متاحة أمام الجميع، أمام الصغار والكبار، وحتى هناك عروض وهناك مسابقات وهناك يعني شلون هناك يعني حقيقة حملات تشجيعية للناس، يعني حتى البعيد عن هالموضوع يعني على هالبرامج اللي ما يعرف يستخدم الموبايل بشكل يعني كبير وبشكل دقيق، اليوم يعني انجبر يتعلم على استخدام واستعمال هذه التطبيقات لمواكبة يعني بقية الناس للأسف الشديد.
2: أكيد طبعا هو انتشار المطاعم بشكل كبير إلى ناحية إيجابية، أنه يخلق فرص عمل لشباب كثيرين اليوم يعني وجدوا فرصة، سواء كان بالدليفري بهذه المطاعم، بغض النظر عن الأمور السلبية اللي نتحدث عنها أو الأمور السلبية في جانب العمل، يعني تعاملهم مع المرؤوسين، مع صاحب المطعم، مع صاحب مثلا الشركات أو المستثمر وهكذا. فخلقنا فرص عمل لكثير من الشباب، لكن نقول بأن الاعتماد المفرط من قبل يعني المواطنين على تناول الطعام والاعتماد بشكل شبه كلي أكيد راح يأثر على العادات الغذائية في البيوت، على كثير من الأمور الموجودة في داخل المجتمع. بالإضافة إلى أنه طبعا اليوم من نلاحظ آراء كثير من الناس، شنو رأيك بالأكل بالبيت أو تريد بالمطعم، منو الأحسن؟ قل والله أنا أفضل أكل المطعم. البعض يقول لأنه أطيب، يعني المذاق اللي أريده أي مذاق غربي شرقي أريده ألقاه بالمطعم الفلاني، يكون أكثر متعة وأكثر سرعة، وخاصة اليوم وسط هذا التنوع الصلصات والنكهات اللي يجعل الوجبة شهية. فلذلك كثير من الناس يشوفه 4 مرات 3 مرات، يجوز أكثر يجوز أقل، هو معتمد على الأكل بالمطاعم. فتبقى أنه مسألة الأسعار، وخاصة كثير من الناس تكون أكو عروضات من قبل هذه المطاعم، فتكون عامل جذب لكثير من الناس اللي أصبح هذا الأمر فشي معتاد في حياتهم.
1: بالتالي هو موضوع العمل بشكل عام والانتشار التجاري بالنسبة للمطاعم هو عرض وطلب أكيد. فإحنا ما كنا نشوف بهالعدد بهالكم الهائل من المطاعم لو ما الناس هي اللي شجعت أصحاب الأموال ورؤوس الأموال الضخمة أن تفتتح مثل هكذا حقيقة أسماء رنانة اليوم نشوفها على أرض الواقع في العراق وبالتحديد في مدينة بغداد، ونشوف ما شاء الله الازدحامات اللي تكون من الساعة 4-5 لحد الساعة 11 أو 12 أو حتى الوحدة بالليل. الكثير من مناطق بغداد الراقية نشوفها مزدحمة في تلك الأوقات، وحتى بعض المطاعم هناك طابور من الناس يقف ينتظر دوره حقيقة لأخذ سندويش أو أخذ وجبة من هذا المطعم. إحنا حقيقة هاي ظاهرة مثل ما قلنا إحنا أي فتشي ربما يكون فتشي جميل لطيف أن واحد يجرب الكثير من الأكلات، أنه نشوف هكذا عمارات وهكذا بنايات لطيفة جميلة تجمل الأجواء بشكل عام، لكن بدون مبالغة بالتوجه نحو هذه المطاعم، وبالتالي احنا راح نقنن من انتشار المطاعم بشكل مخيف في كل حقيقة في كل زقاق وفي كل، حتى أصبحت في المناطق للأسف في المناطق السكنية الآمنة في حتى في الأفرع هناك أصبحت مطاعم حتى لو على قد الحال، لكن هي بالتالي هذا اسمه مطعم، وهذا الشيء حقيقة أنا أشوفه ظاهرة غير محبذة وغير جيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع من حلاله دون حرامه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباحات البلاد، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم شيئا ممتعا ومفيدا في هذا الصباح. من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد، ختاما تقبلوا تحيات من كان معكم في الإخراج سلام العتابي، وأيضا في الإعداد حسام العبودي، في التقديم حنان المحمداوي، شكرا لك يا حنان، ومحدثكم عمار الموسوي. دمتم بألف ألف خير وفي أمان الله.
2: في أمان الله.

0: في مثل هذا التوقيت قبل عام أو عامين، هل تذكر تلك المحنة التي كانت بالنسبة إليك نهاية الحياة؟
1: لقد انقضت حتى إنك تكاد تذكرها، وهذه المحنة التي أنت فيها الآن، ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: هنا إذاعة البلاد.

السلام فيما كتبه إلى محمد بن سنان من العلل أيضا فيها شيء عن الحج، قال: وعلة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف. لاحظ المنافع المعنوية الأخروية والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل. هاي واحد الفوائد. بعد: وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها الشهوات واللذات والتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل شاخصا إليه في الحر والبرد والأمن والخوف دائما في ذلك دائما. إذن جملة من الروايات بيّنت جوانب من منافع هذه التي أشارت إليها الآية ليشهدوا منافع لهم. تستطيع أن تصنفها منافع دنيوية ومنافع أخروية. طبعا هذا تصنيف فني لأجل توضيح الفكرة، وإلا ما عندنا دنيوية وأخروية، كل ما عندنا هو للآخرة ونيل رضا الله تبارك وتعالى. كل الدنيا هي للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. هذا تصنيف فني لأجل أن نوضح الصورة، وإلا ما عندنا دنيا مقابل الآخرة، الدنيا كلها للآخرة. لابد أن تكون هكذا، لا قيمة لها إن لم تؤدي إلى الآخر، الدنيا مزرعة الآخر. فلما نقسمها إلى منافع دنيوية وأخروية نريد هذا التقسيم الفني حتى الأفكار تكون أوضح. أما المنافع، لنبدأ بالمنافع الدينية. الأحاديث الشريفة سجلت جملة منها. أولا وأوضح، الحج هو مظهر التوحيد الخالص ونفي الشركاء والآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. كل الآلهة والشركاء سواء كانوا شركاء وآلهة ظاهريين زمان الأصنام مثلا أو الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى ويطاعون من دون الله تعالى، أو المخفيين، شركاء المخفيين أولوا من نفس الأمارة بالسوء. لما يحصل عند تدافع بين ما يريده هواه وما يريده الله تعالى، وهو يمشي وراء ما تريد هواه ونفسه، وهذا معنى إذن شرك. هذا أطاع نفسه وعصى الله تبارك وتعالى. فبالحج إذن مظهر للتخلص والنفي كل هؤلاء الشركاء وكل التعلقات. شوف، يتجرد من كل شيء، من تعلق بالأهل، بالولد، بالوطن، بالأحباب، بكل شيء يتجرد من كل هذه التعلقات ويذهب إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولا يوجد مثل الحج يعني مثير لهذه الكوامن الفطرية، لا يوجد مثل الحج ما يثير مثل هذه الكوامن ويدعو إلى التمسك بها. فالحج إذن، هذا الفائدة الأولى، فرار إلى الله تبارك وتعالى من كل ما سواه، من كل هذه التعلقات، والتحرر فيه تحرر من كل الأغلال التي تكبل الإنسان وتشده إلى الأرض وتعيقه عمل وكسب وأموال وأهل وأولاده وإلى آخره. هذا كله سيتجرد منها ويشخص خالصا إلى الله تبارك وتعالى ويتحرر من هذه الأغلال التي تشده إلى الأرض وتمنع وتعيق تكامله وارتقاءه. روى الشيخ الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: حجوا إلى الله عز وجل. الفرار إلى الله بالحج.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا إذاعة

ركن البراعم. الخوف المفرط. مستمعتي العزيزة، لا يخفى عليك أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، ومن خلالها يكتسب الإنسان الصفات التي تترسخ في شخصيته وتلازمه في مراحله المستقبلية. ومن هنا كانت مسؤولية الأهل والمربين كبيرة في الحرص على تنمية شخصية الطفل بشكل سليم وسوي. ومن الأخطاء الشائعة التي يجدر التنبيه عليها ما يلاحظ لدى أكثر الأمهات من الخوف المفرط على الأولاد، مما يعود عليهم بالآثار السلبية مستقبلا. عزيزة الأم، إن زيادة الحب والتعلق بالأولاد عن الحد الطبيعي يقتل في الطفل شعور الاطمئنان ويقتل فيه روح التجربة، فهو يخاف من كل شيء في الحياة، لأنه اعتاد عندما كان صغيرا أن يمنعه من حوله من التجربة خوفا من الفشل. أما الحظ على التجربة واتخاذ الأسباب ثم التوكل على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يخلق في نفس صاحبه نوعا من التوازن الذي يجعله يشعر بالاطمئنان ويواجه المشاكل بروح من التفاؤل. مستمعتي الفاضلة، إن أشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن تجزع أمه إذا وقع على الأرض أو سال الدم من وجهه أو يده أو ركبته. فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدئ من روع ولدها وتشعره بأن الأمر طبيعي، تهلع وتطلب النجدة من أهل البيت أو من الجيران. عزيزتي الأم، إن مسيرة الحياة التي سيعيشها الولد في المستقبل مليئة بالمفاجآت، ولذلك علينا أن ندربه على الجرأة والشجاعة ومواجهة المشكلات، مما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم. إن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية والمحبة والرحمة التي وهبها الله لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم. إن الخوف المفرط على الأطفال يعيق نموهم، كما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش طفولته بشكل عادي. إن الأطفال بتعرضهم لبعض المخاطر فإنهم يتعلمون كيفية حل المشكلات العويصة التي تعترضهم، مما يتيح لهم اكتساب مهارات التكيف مع مختلف الأوضاع التي تواجههم في الحياة، وتنمية حس المغامرة لديهم وتطوير روح المبادرة والإقدام والمرونة. إن تقييد حركة الطفل في أثناء اللعب يحد من حريته ويقوض قدرته على بناء علاقات مع الكبار، ويضعف رغبته في اكتشاف العوالم المختلفة والمحيطة به. ومما ينبغي أن يدركه الوالدان وهما المسؤولان الرئيسان عن أبنائهم أن الحرص والقلق هو نتيجة طبيعية لهذه المسؤولية التي وهبها الله تعالى لهما، إلا أنه من أجل بناء طفل سليم قادر على مواجهة الحياة يتحتم على الوالدين معرفة قدرات أبنائهم وإتاحة المجال لهم في مواجهة مشاكلهم بأنفسهم وإعطائهم الفرصة لاكتشاف الحلول لها. فلن يكون الطفل قادرا على التغلب على صعوبات الحياة إلا بعد أن يكون معتمدا على الله تبارك وتعالى أولا ثم على نفسه، وإلا سيكون الطفل اتكاليا ضعيفا غير قادر على تحمل المسؤولية. سيدتي العزيزة، يجب عليك التحرر من الخوف الزائد غير المنطقي والتعامل مع الأبناء بواقعية وإعطائهم الثقة في مواجهة الحياة، فالخوف إذا تجاوز الحد يضر بالطفل.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: الله يرى. إن الله يرى طلبك الذي تطلب وهو عليه هين.
1: لكن لكل بلاء وقت محدد ينتهي عنده،
0: فكل ما عليك فعله أن تصبر وتثبت وتحسن الظن بربك القريب القادر،
1: وأن تدعو الله بصدق وتعلم أنه يسمعك ويراك.
0: إن الله يراك.

0: إن البحار الهادئة لا تصنع بحارين ماهرين،
1: وإن الجنود الحقيقيين لا يظهرون في معسكرات التدريب، وإنما يولدون من رحم المعارك.
0: فكن مديناً لعاصفة هوجاء أنضجتك،
1: ولمعركة طاحنة صنعتك.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
1: الرابع عشر من ذي القعدة.
2: في الرابع عشر من ذي القعدة من عام 931 للهجرة، توفي في مدينة مكة المكرمة الشريف بركات بن شريف محمد ابن بركات الحسيني الهاشمي أمير مكة والحجاز، وكان قد خلف أباه في منصبه، إلا أنه دخل في نزاع مع إخوته الشريف هزاع ثم أخيه الشريف محمد الملقب بالجيزاني ثم شريف حميدة ابن محمد. وقد مرت فترة ولاية الشريف بركات بفترات عصيبة، قضى بعضها محبوسا في مصر، إلى أن فر وقضى على منافسيه في العام 910 هجرية، وأقام ابنه علي على نصف الإمارة، وأخوه الشريف قتباي على النصف الآخر.
1: الرابع عشر من ذي القعدة.
2: في الرابع عشر من ذي القعدة من عام 1356 للهجرة، تم افتتاح المتحف الزراعي المصري في عهد الملك فاروق، ويعد هذا المتحف هو أول متحف زراعي في العالم، حيث خصص له سراي الأميرة فاطمة إسماعيل التي كانت قد وهبته إلى الجامعة المصرية عام 1908. ويضم هذا المتحف آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم في مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطويرها في مصر منذ عصر الفراعنة. ويمثل المتحف نقطة استقطاب للعلماء والباحثين في مجال الأبحاث والدراسات الزراعية والبيطرية والتاريخية، كما وتوجد بالمتحف مقتنيات ونباتات نادرة بعضها انقرض من الوجود مثل نبات البرساء الذي كان مقدسا عند الفراعنة.
1: الرابع عشر من ذي القعدة.
2: في الرابع عشر من ذي القعدة من عام 1359 للهجرة، توفي في مدينة خوانسار في إيران العالم الجليل السيد أحمد الأعرجي الخوانساري الصفائي قدس سره الشريف، الذي كان من كبار علماء خوانسار، حيث درس فيها العلوم الدينية ثم انتقل إلى أصفهان ومنها إلى مدينة النجف الأشرف. وقد درس سيد أحمد الأعرجي الصفائي على كبار أساتذة الحوزات العلمية في عصره كالآخوند محمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الأصفهاني والسيد محمد كاظم اليزدي قدس الله أسرارهم. وقد ترك السيد الصفائي قدس سره عددا من الكتب والرسائل، منها كتاب كشف الأسرار عن وجه الكتب والأسفار.
1: الرابع عشر من ذي القعدة.
2: في الرابع عشر من ذي القعدة من عام 1385 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة الخطيب الشيخ محمد مهدي ابن عبد الهادي الواعظ الحائري قدس سره، الذي كان من أبرز خطباء المنبر الحسيني وعلماء كربلاء المقدسة. ولد سنة 1295 للهجرة، وله عدة مؤلفات قيمة منها شجرة طوبة، نور الأبصار، كشف الأسرار. وكانت خزانته تضم كثيرا من كتب الفقه والأصول ونفائس المخطوطات الأثرية القديمة.
1: الرابع عشر من ذي القعدة.
2: في الرابع عشر من ذي القعدة من عام 1387 للهجرة، توفي العالم والأديب الشيخ حسين ابن علي القديحي البلادي البحراني قدس سره. ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1302 للهجرة. كان الشيخ حسين ورعا زاهدا في الدنيا معرضا عنها ومتمسكا بولاء أهل البيت عليهم السلام، الذين نظم في حقهم العديد من القصائد الرائعة. وقد ترك الشيخ القديحي العديد من المؤلفات، أهمها الكتاب الذي يقتنيه معظم الخطباء الحسينيون المعروف بالمجالس العاشورية، ومن مؤلفاته كنز الدرر ومجمع الغرر، وكتاب نزهة الناظر، وكتاب سعادة الدارين في أحوال مولانا الحسين عليه السلام.
0: في سجل الأيام.

0: المرء بقلبه.
1: لونك وشكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والأكاديمية حاصل جمعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح ونوايا رديئة، إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: فإن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح كل حالك.
1: هنا إذاعة البلاد.

يقول شنو تفسيره؟ إذا قال الرجل للرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أننا على عهد الله وميثاقه ألا أغتابك ولا أعيب عليك مقالتك ولا أريد زلتك، يعني ما أتمنى لك أن تزل أمامي وأن أفضحك وأشهرك وأشهر بك. فإذا رد عليه وقال وعليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا يعني أن المقابل حينما يرد يقول لك علي مثل الذي. ورحمة الله، والله شهيد. سلام إخواني، هاتين الكلمتين أو هذه العبارة العظيمة التي أقرها الإسلام وأراد أن يفشيها في العالم. احنا من هذا الحديث راح تظهر ملامح اليوم وآثار البعد الحقيقي عن معاني السلام النفسية والسلوكية في مجتمعنا الإسلامي. راح اليوم انا اقول لك اركب سيارتك وتجول بالشارع، راح تشوف مدى التوتر والحساسية اللي صاير بين ابناء المجتمع. خلي واحد شوية يضايقك، ما تحس انه اكو سلام وطمأنينة بينكما؟ ابدا، انما القضية قضية كأنما شنو متحامل عليك، حاقد عليك، ما تعرف ليش. ليش؟ والمفروض انه هنالك سلام فيما بيننا، هنالك رسائل تطمين فيما بيننا. راقب معاملاتنا اليوم، انت من تروح تسوق بقال ابو مخضر، تروح للطبيب او اصحاب الكسبه والمهن الحره في بعض الاحيان، بمجرد ما يصير فد احتكاك او خلاف على قضيه يروح بعد السلام، يروح الطمانينه، تروح هاي الاخوه ومظاهر الاخوه الاسلاميه. هذا لانه بالحقيقه هنالك شنو؟ هنالك بعد عن معنى السلام الروحي والقلبي فيما بين الاخوان.

0: سأحدثكم عن الله.
1: يراك تعصيه فيصيب قلبك بالندم، ثم يلهمك الاستغفار فيغفر لك، ثم يرضى عنك فيبدل سيئاتك حسنات.
0: ومن عظيم لطفه يراك مبتسما فيكتب لك أجرا، ويراك موجوعا فيغفر لك ذنبا.
1: وما بين الذنب والأجر أنت محاط دائما بلطفه.
0: هنا إذاعة البلاد.

المساءلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟

0: فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير، فيما أنت في كرب يوم القيامة وعرقها وشدة عظائمها، إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماوات جسام عظام وأشخاص ضخام شداد، أمروا أن يأخذوا بالنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم.

0: فما حالك إذا شاهدت الملائكة الذين أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض العظيم، وتراهم مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على عباده؟ الآمنون المقربون يستشعرون بهول ذلك اليوم العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون.

0: وعند ذلك تقوم الملائكة صفا صفا محدقين بالخلائق، وعلى جمعهم تقبل الملائكة فينادون واحدا واحد: هلم إلى موقف العرض للمساءلة. وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول، ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار، ويتمنون أن لا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا ينكشف سترهم على ملأ الخلائق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.
0: فعند ذلك يخرج النداء: يا جبرائيل ائت بالنار. فيجيئها ثم يقول لها: يا جهنم أجيبي خالقك ومليكك. فيصادفها جبرائيل على غيظها وغضبها، فلم تلبث بعد النداء فارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشهقت، وسمع الخلائق تغيضها وزفيرها.

0: خزانها مبثوثة إلى الخلائق غضبا على من عصى الله تعالى وخالف أمره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
0: فأخطر ببالك وأحضر في قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعا ورعبا وتساقطوا جثيا وولوا مدبرين وسقط بعضهم على الوجوه وينادي الظالمون والعصاة بالويل والثبور. فبينما هم هذه حالهم إذ زفرت النار زفرتها الثانية فتضاعف خوفهم وتغادلت قواهم وظنوا أنهم مأخوذين. وزفرت زفرتها الثالثة فتساقط الخلائق بوجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفي خاشع. فانهضمت قلوب الظالمين فبلغت الحناجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
0: واعلم أنه لا ينجو من هول ذلك اليوم إلا من حاسب نفسه في الدنيا ووزن فيه بميزان الشر أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته. كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا

0: فعند ذلك يندمون على ما فرطوا في جنب الله، يتأسفون، فلا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، بل يكبون على وجوههم. أعوذ بالله من ذلك اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.
0: هنا إذاعة البلاد.
2: ونحن حقيقة حينما تشتد هذه الأفعال منهم، وأنا أحكي من وجهة نظري على الأقل خاصة، أن يزداد شعوري بالزهو والفخر والاعتزاز، لأن هذا يدل على هزيمتهم، يدل على اعترافهم بانتصارات الإسلام وبتقدم الإسلام. لو كان الإسلام هزيلا ومضمحلا ولا قيمة له ولما تصدوا له بهذا الشكل، هذا معنى إذن فشلت محاولاتهم لهزيمة الإسلام والمسلمين ولإطفاء نور الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها، من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات.
1: إن الله يرى،
0: إن الله يرى. إن الله يرى أن تكون مسؤولياتك كبيرة فيعينك،
1: وأن يكون العالم حولك مضطربا فيطمئنك،
0: وأن تكون مشاغلك جسيمة فينجزها لك،
1: وأن يكون وقتك ضيقا فيباركه لك،
0: وأن تسعى إلى الحلال فييسر لك ويجمل في عينيك.

0: ابدأ صباحك بذكر الحسين،
1: واختم نهارك بذكره،
0: فسرعان ما تشعر بجذبته الربانية تجرك إلى حيث روحه الطاهرة الزكية
1: عند المصطفى صلى الله عليه وآله في

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775031 و07811 -7 و0771 -7 2 4 2. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فكثيرا ما ورد كلمة منافع في الأمور الدنيوية وهذه منها، فإذا ليشهدوا منافع لهم يعني منافع دنيوية. أكو بعض التفسيرات قال ذلك، ويستشهد بأنه مقتضى المقابلة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فالمنافع الأخروية والدينية هاي ويذكروا اسم الله، فإذا مقتضى المقابلة بين منافع ويذكر اسم الله يعني المنافع يراد بها الدنيوية، والأخروية مذكورة بيذكر اسم الله. جاءوا ببعض الشواهد، لكن لا، كلمة مطلقة، منافع مطلقة سواء كانت دينية أو دنيوية. والآية تقول ليشهدوا منافع لهم، لام الاختصاص، لام الاستحقاق، لام لا. هذه المنافع لكم لمصلحتكم، الله غني عن العالمين، لكم أفرادا ولكم أمة. بعض هذه المنافع تعود عليكم كل فرد فرد، وبعض المنافع تعود عليكم كأمة، بالنتيجة هي لكم. ليشهدوا منافع لهم، ودلت بعض الروايات على أن هذه المنافع وإن كان الأولى بالحصول عليها هم من كانوا حاضرين هناك في الموسم، لكن تدل على أن بركات هذه الفريضة العظيمة المقدسة تعم حتى من لم يحضر من المسلمين. في علل الفضل بن شاذان على الإمام الرضا عليه السلام قال: مع ما في ذلك أي الحج لجميع الخلق ممن يحج وممن لا يحج. منافع الحج ليشهدوا منافع لهم، أكيد اللي يشهد هناك ويحضر هذا له منافعه، لكن حتى الذي لم يحضر. وهذا يوجد عندنا حديث عام جاء في الحج وفي غير الحج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله لا يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصيام لهلكوا. إلى أن قال عليه السلام: وإن الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. فالله تعالى يدفع بمن يحج عمن لا يحج، ماذا يدفع؟ هذا في علم الله تعالى. المهم أن هذه المنافع وإن كان اللي يحصل عليها وليشهدها هو من يكون هناك في الموسم، لكن مع ذلك هناك بركات تنال الجميع.

0: في مثل هذا التوقيت قبل عام أو عامين، هل تذكر تلك المحنة التي كانت بالنسبة إليك نهاية الحياة؟
1: لقد انقضت حتى إنك تكاد تذكرها، وهذه المحنة التي أنت فيها الآن، ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: إذاعة البلاد.

0: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد تستمر معكم بتقديم برامجها المنوعة المعدة لهذا اليوم. مستمعينا، نبقى الآن للإجابة عن أسئلتكم الفقهية في برنامج أنت والفقيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنت والفقيه.
2: أنت والفقيه، مطارحات في أبواب الفقه المختلفة يجيب عليها أساتذة الحوزة العلمية طبقا لفتاوى مراجعنا العظام.
1: أنت والفقيه برنامج إذاعي نجيب من خلاله على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية.

0: لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة البلاد من بغداد، نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من برنامجكم الفقهي المباشر أنت والفقيه. هذه دعوة لكل مستمعينا الأحبة للمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة 0 مكرر 75 0 مكرر 31 و 078 مكرر 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب للرسائل والاتصال فهو 0 مكرر 71 3 7 مكرر 2 4 2، لتسألون ما تودون السؤال عنه من أسئلة واستفسارات فقهية، وبدورنا سنجيب عليها مباشرة من خلال هذه الحلقة من برنامج أنت والفقيه. بداية مشوارنا نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد باقر الماجدي، دام توفيقه، حياكم الله سيدي.
1: الله يبارك فيك يا مستمعي إذاعة البلاد المحترمة.
0: إذن سمعت السيد، نبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين. الأخت أم أحمد تقول: هل يجوز غسل الجمعة إذا كنت حائضا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على خير خلقك محمد وعلى آله،
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: طبعا وردت الروايات الكثيرة في أهمية وفضل غسل الجمعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر أمير المؤمنين أنه: يا علي، إن استطعت أن تشتري، هيك مضمون الرواية، أنه بقوت عيالك الماء وتغتسل يوم الجمعة. مع أنه القوت يعني شقد هو مهم للعائلة، لكن يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وآله ثواب غسل يوم الجمعة، اللي هو طبعا واضح، يعني هو من اسمه يوم الجمعة، هو يوم الجمعة من الفجر إلى الغروب. لكن ورد أنه من فاته وإن كان عامدا يمكن أن يقضيه يوم السبت، ويكون أيضا مجزيا عن الوضوء. طبعا مسألة أنه الحائض والنفساء وما إلى ذلك، هل يمكنهم أن يغتسلوا غسل؟ نعم، يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة. وغسل الجمعة هنا طبعا لا يجزي عن الوضوء، لأنها هي في ماذا؟ لأنها هي في حدث أكبر يعني. لكن يترتب الأثر من ناحية الأجر والثواب.
0: هو أساسا سيدنا لا صلاة عليها،
1: هي ما عليها صلاة لكن تحصل هذا الثواب. مثل ما قلنا يعني مرات احنا بنسألون هل يمكن انه مثلا الذي بها مثلا الحيض هل يمكنها ان تقرأ؟ نعم، يمكنها ان تقرأ القرآن، لا يوجد اشكال في ذلك. يعني نعم، ورد الكراهة في ورد الكراهة في الجنوب، يعني انه كراهة اكثر من 7 آيات. فكذلك في الاغسال، هو تقوم بالغسل، هل هو يرفع الحدث؟ يعني انسان الان مثلا اغتسل يوم الجمعه كرجل واذهب اصلي بهذا الغسل، يمكن ذلك، لا اشكال في ذلك. لكن الحائض، نعم، اذا كانت مثلا قد انتهى حيضها، هنا مساله اخرى، يعني اذا كان قد انتهى حيضها وكان يوم الجمعه، فاذا اغتسلت الجمعه وهي ناسيه لحيضها يقول تجزي عن الحيض، يعني يعني ناسي أن تنوي الحيض،
0: وإن كانت يعني عدم النية،
1: نية الحيض، لأنه رفع الحدث الأكبر، فإيش يعني تتداخل الأغسال. فنعم، أيام عادتها ويعني عادتها انتهت وهي نقية واغتسلت غسل الجمعة وهي مثلا ناسي أن تنوي غسل الحيض، نعم، فهذا يكون مجزيا عن غسل الحيض وتكون طاهرة، يعني رفع الحدث عنها، بإمكانها أن تصلي بهذا الغسل. لكن إذا يعني مسألة حدث الحيض مستمر، نقول نعم لا يرفع الحدث شيئا، ولكن تحصل الثواب والأجر على
0: طيب
1: هذا الغسل.
0: سيدنا، أما بالنسبة للجنابة، يعني اغتسلت الجمعة وأنا مجنب، لم أذكر في نيتي أن غسل لي أو هذه الواحد بالتالي
1: نويت الجنابة فلا يجزي عن الجمعة، لأن لم تنوه من ناحية المستحب، فيرفع عندك الحدث إذا أتيت بنية الجمعة تكون قد رفعت
0: سبحان
1: الحدث.
0: سبحان الله، هو بالتالي هذا مستحب وهذا واجب.
1: نعم، لكن لأنه أنت هنا لم تنوي المستحب، فيأتي مسألة مثلا تغتسل غسل الجنابة ورفع الحدث، لكن لم يأتي بثواب الجمعة. أما في غسل يوم الجمعة رفع الحدث والجنابة حدث أو ليس بحدث حدث،
0: صح،
1: فيمكن أن تصلي بهذا الغسل ولك أجر غسل يوم الجمعة.
0: جزيتم خيرا سيدنا، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة للأخت أم أحمد. أخ أبو مشتبى يقول: هذا العام أذهب لفريضة الحج، وسمعت بأن هناك أغسال مستحبة كغسل دخول الكعبة وما شابه ذلك، هل يجزي هذا الغسل بالتحديد عن الوضوء؟
1: طبعا هي أغسال كثيرة، منها يعني غسل الإحرام،
0: نعم،
1: قبل الإحرام، لكن بعض الفقهاء يشملها أنه يكون مع يعني بنية أنه يصلي بهذا الغسل مع الإحرام، يصلي ركعتين. نحن عندما نذهب إلى الحج في مسجد الشجرة هو يستحب أنه بعد يعني بعد الغسل، لأنه يستحب قبل الإحرام أنه الإنسان ماذا يصلي ركعة ركعتين، سواء كانت مستحبة أو فريضة، يعني يعني يكون الإحرام بعد صلاة، أن يعني يكون الإحرام بعد صلاة. فيقول سماحة المرجع أنه غسل الإحرام مثلا على نحو المثال، وأذكر ثم بعد ذلك دخول الكعبة، فإنه هذه يسموها شنو، هاي يسموها أغسال شنو أفعالية، يعني عندنا الزمانية كغسل الجمعة،
0: نعم،
1: وعندنا مثلا مكانية اللي هي دخول الكعبة مكانية ليست زمانية،
0: صح،
1: وليست فعلية، وطبعا ربما يعطوها فعل هي، وغسل الإحرام هو ليس مكانا لكن فعل، يريد يقوم بالإحرام فيجزي عن الوضوء. فمسألة المكانية لدخول الكعبة، لدخول الحرم المكي، لدخول الحرم النبوي، لدخول المسجد النبوي، عند سماحة المرجع نعم مجزي عن الوضوء، أنه يستطيع المكلف، لكن هكذا يقيدها الفقهاء طبعا، يقيدها أن يكون قريب من المكان، يعني أنا مو بغداد وأغسل غسل الإحرام دخول الكعبة، يعني لا يتوقع ذلك، يعني بعيد،
0: صح،
1: المكان يعني،
0: صح.
1: نعم يستحب الغسل لدخول الأضرحة المقدسة، لكن لا يكون مجزيا
0: عن الوضوء.
1: فنعم الأخ السائل مشتبه، نقول نعم دخول الكعبة، دخول الحرم، نحن عندنا الحرم أعم من الكعبة، يعني دخول الحرم،
0: الحرم المكي،
1: المكي اللي هو واضحة الحديبية والتنعيم،
0: نعم،
1: والجعران، هاي الأماكن اللي حددتها الشريعة أنه، نعم، هذا الحرم المكي لا يدخله الإنسان إلا بإحرام عمرة أو إحرام،
0: نعم،
1: حج يعني.
0: طيب منى وعرفة و
1: منى داخل الحرم، أما عرفة، نعم، خارج الحرم يعني. أي نعم.
0: طيب هل فيها غسل مستحب سيدنا؟
1: لا دخول منى، دخول عرفة لا يوجد فيها غسل مستحب،
0: باعتبار منى يعني ثلاثة مرات يتردد أو أكثر يتردد،
1: لا يوجد عليها فيها، نعم، يعني فقط دخول الحرم المكي، دخول الكعبة، دخول الحرم النبوي، لأن النبي أيضا له حرم، يعني أكو بعض الناس لا تعلم، إحنا عندما نذهب إلى المدينة زادها الله شرفا وزاد الله ساكنها، آمين، النبي صلى الله عليه وآله وأمة البقيع والمؤمنون في تلك البقعة المباركة، هنالك أقواس، أقول لهم شوف هاي الأقواس، الحرم المدني طبعا، أيضا إحنا تكلمنا واحدة من الحلقات، أيضا فيها محرمات، لا يجوز قتل يعني هذه الحيوانات، أذية الحيوانات، لا يجوز قلع الشجر اللي بيها، أيضا كذلك حمل اللقطة وغيرها، بعضهم
0: كلها بالمدينة سيدنا،
1: أي حرم المدينة،
0: يعني حال الكعبة،
1: نعم، لمكة حرام وهو الحرم المكي، وللمدينة حرام وهو ماذا،
0: حرم النبوي،
1: حرم النبوي صلى الله عليه وسلم. فهنالك حرم للنبي صلى الله عليه وآله، وفيه أحكام كذلك أنه إنسان لا يقطع شجرة، لا يؤذي حيوان، يعني كثير من الأحكام اللي فيها. فدخول الحرم النبوي أكبر من دخول يعني المسجد النبوي داخل الحرم النبوي، كذلك الكعبة المشرفة داخل الحرم المكي. فإذا أردت أدخل الحرم مثلا، تدخل الحرم، هل يمكن أن أغتسل؟ نعم يمكنك أن تغتسل وتدخل، يعني بإحرام أو بغير إحرام، يعني تدري مرات إذا مسوي عمرة في نفس الشهر ما يجب عليك أن تحرم وتدخل،
0: صح،
1: إلى مكة،
0: صح، يعني نحن العادية،
1: نعم، يعني أنت يعني هو بعضهم المسألة ما يفهمها، عفوا يعني ما يعرفها، لأن مو أصحاب اختصاص، نحن عندنا دخول مكة لابد أن يكون بإحرام أو شنو، إحرام عمرة أو إحرام حج، فيدخل الحرم المكي،
0: دخول مكة أو
1: الحرم المكي، يعني
0: كل ما دخلت مكة وليس
1: أي حرم. هو هكذا، فأنت دخول مكة لابد أن يكون بإحرام، إذا ما أحرمت، إحنا السنة راح أنا سائق، قال سيد أنا هذا الشهر ما جبت عمرة، قلت له لازم تحرم لدخول مكة، فسبحان الله ما أحرم، يعني للأسف يعني كان ما متقيد بالكلام. فدخول مكة وأنت غير محرم قد أذنبته، لكن البقاء فيها لا يعد ذنبا. يعني مو البقاء فيها ذنب لازم تطلع، يعني كل الناس تفهم المسألة. نحن لا نرخص بالذنب، لا، الإنسان يؤدي، لأنه هذا حقيقة دخول، هذا أمر إلهي لا بد الالتزام به. لكن هكذا يقولون دخولا هو أذنب لكن بقاء مو ذنب. يعني بعضهم يقول له أنت ما أحرمت، يقول له نعم أنا الذنب بس من دخلت بعد.
0: صح.
1: بعد البقاء مو ذنب،
0: يبقى يوم يومين ثلاثة
1: ما يأثر، مو ذنب. يعني لما يتحمل ذنب بإمكانه أن يمارس طقوس وكذا.
0: طيب ممكن سيدنا أنا أمح الذنب من خلال خروجي من مكة وعودتي مرة ثانية؟
1: هو لا، الذنب هو بعد صار الذنب، يعني إيه بعد التلاتي تطلع بعد هذا تسوي عمرة يعني أخرى. فمثلا هو واحد يقول أنا شلون أدخل الحرم المكي غير أكو إحرام؟ لا، ما أكو إحرام، مدام إحرام. نحن في الشهر مأذون لنا أن نأتي بعمرة واحدة، فإذا أتيت بعمرة فإمكاني أن أدخل مكة وأخرج منها بدون إحرام. ليش؟ لأن نحن فقط عمرة واحدة.
0: صح.
1: أو فلكن يستثنون الفقهاء كثير التردد والحطاب والحشاش والراعي اللي دائما يطلع من مكة،
0: ساكن أصلا بمكة،
1: حتى الساكن من مكة سيدنا إذا ما يطلع دائما كثيرا، يعني إذا طلع لابد ست، إذا شوفه للسعودية من يطلع يرجع بإحرام. يعني مرات أنت إذا شايفهم بسياراتهم أولادهم نساءهم يحرمن.
0: صحيح.
1: لأن هذا مو دائما يطلع. أس إحنا بغداد إيش قد نطلع كم مرة بغداد؟
0: يعني سيدنا عفوا اللي دائما يطلع ما يحرم.
1: ما يحرم.
0: أها.
1: يعني مشان تصل عليه
0: السفر خارج مكة.
1: أنت
0: يحرم يلا.
1: أي هو يطلع أمثلة الراعي الحشاش يعني اللي يحمل الحطاب والكذا.
0: نعم.
1: يعني أنت هسه مثلا شنو؟ مثلا هسه إحنا إيش قد نطلع من بغداد؟ يمكن مرة لو مرتين بالشهر.
0: أي.
1: نطلع من بغداد.
0: فإذا
1: لو لو كنا في مكة المفروض من أطلع أتي بعمرة. بس الطلعة الثانية بعد ما أجيب عمره إذا كانت في نفس الشهر، واضحة يعني يكون عند الأخوة المستمعين. صح. يعني فبعضهم ربما يقول أنت دخول الحرم، كيف لا أدخل الحرم غير محرم؟ لا، يجوز أدخل الحرم وأنا شنو؟ وأنا محل، يعني أنا أتيت بعمره في نفس الشهر.
0: صح.
1: فأغسل غسل أدخل الحرم فأدخل الحرم المكي، كذلك دخول الكعبة لا يجب أن يكون لطواف أو سعي، لا، دخول للصلاة. فيمكن للمكلف على سماحة المرجع أن يغتسل غسل دخول الكعبة ويدخل الكعبة ويكون مجزيا عن الوضوء. فنقول للأخ يعني السائل،
0: نعم،
1: نقول نعم دخول الكعبة إذا كنت مقلد لسماحة المرجع أنه شنو تغتسل لغسل دخول الكعبة ويكون هذا الغسل مجزيا عن الوضوء.
0: طيب سيدنا، هذه تتعلق بالأغسال المستحبة التي تجزي عن الوضوء، ما للصلوات المستحبة في يعني الأماكن المشرفة كالكعبة وغيرها من المزارات اللي موجودة في مكة والمدينة؟
1: طبعا نحن هكذا عندنا مثلا على سبيل المثال في المدينة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وآله، طبعا بعضهم يحصيها بمليون ركعة وبعضهم يحصيها بمليون.
0: صح.
1: سبحان الله، يعني صح. هو هذا هاي واحدة، وما أرسلناك إلا
0: رحمة،
1: واحدة من أبواب الرحمة، أنه الأعمال تضاعف في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله على ساكنها أفضل التحية والسلام النبي نبينا صلى الله عليه وآله. في الكعبة أيضا كذلك، يعني الله تبارك وتعالى يضاعف الركعة بكذا مليون ركعة ومئتين ألف ركعة. ربما حتى هو المشكلة، يعني المشكلة من يستشكل علينا هم من أهل ديننا، يعني بعض عندما نقول الرواية عن الصادق قال لك المشكلة هم، يعني عندهم بعض الروايات، لكن عندما يعني عندما تتصل هذه الرواية بأهل البيت سبحان الله عندهم مضاعفة الأعمال. في المسجد النبوي عندهم مضاعفة الأعمال والثواب،
0: تلاوة القرآن في مكة،
1: تلاوة القرآن، ختم القرآن.
0: صح. صح.
1: في هذا العام سماحة المرجع حقيقة عندما التقى بنا كمرشدين كان توجيهه أنه شنو، يعني أنه نهتم بالقرآن على الأقل، هو عندنا يستحب أن يختم القرآن.
0: صح.
1: في الكعبة ولو في مكة ولو مرة واحدة، يعني
0: مو ضروري بالحرم سيد،
1: لا لا، مكة في مكة في مكة في مكة أنه يستحب، ورد الدليل أنه يستحب أنه الإنسان يختم القرآن ولو مرة.
0: الحمد لله أنا شفت أغلب الحجاج سيدنا في وقتها أنه ختموا،
1: يعني يتجهون، نعم يتجهون، يعني يتجهون. أنا كنت يعني قبل سنتين يعني سوت لهم، كانوا وياي أيضا قارئ القرآن وكنت أنا أقرأ وهو يقرأ، فقلت لهم خلنا نختم القرآن في هذا. الحمد لله كانوا يعني استجابة، كانوا يعني شخص ثالث يعني، لكن بسبب المحاضرات والبقاء في المدينة وكذا يعني ما استطعنا نختم القرآن، لكن كانت يعني حقيقة أجواء حلوة في تلاوة القرآن. هي الناس يعني في فندق واحد في مكان واحد،
0: صح.
1: والناس ترى محبة للقرآن يعني أكيد. بصورة عامة أكيد. المسلمون محبون
0: عبادة وتوجه.
1: إيه القرآن فيه يعني يعني سماحة المرجع أكد على مسألة المدارس القرآنية وانتشار المدارس القرآنية. فعلا المجتمع المؤمن بحاجة إلى مدارس قرآنية. أولا ضبط الأحكام الشرعية في القرآن، يعني بعض الأحكام مبطلة للصلاة،
0: صح.
1: كأنه اللي يترك الإدغام، اللي لا يعرف ما هي الأحرف الشمسية والقمرية، الإقلاب لا يعرفها، هاي كلها أمور مبطلة للصلاة. إذا كان متعمدا أنه الأحرف الشمسية يظهر اللام والأحرف القمرية يخفي اللام، مشكلة إذا كان يعني حقيقة جاهل في تحصيل المعرفة ولم يعرفها يكون مبطل. أو الإدغام، بعضهم يقول مستحب الإدغام، لكن سمعت المرجع عنده الإدغام واجب، يحرف يرملون لابد أن يكون هناك إدغام وعدم الإتيان بالنون الساكنة. فهكذا يعني يكون المفروض يعني. فالمدارس القرآنية مهمة يعني الآن انتشار المدارس القرآنية، فأعمال كثيرة في مكة وأغسال كثيرة منها كما قلنا دخول الكعبة المشرفة، يوجد غسل لها ودخول الكعبة ويكون مجزيا عن الوضوء إذا كنت مقلد سماحة المرجع، كذلك دخول الحرم المكي، وهو واضح الحرم هو اللي حددته الشريعة الحديبية والجعرانة والتنعيم، كذلك يلحق به النبي صلى الله عليه وآله الحرم المدني كما قلنا. والأخوة اللي يروحون بار بإمكانهم أن يروا الأقواس اللي موجودة مكتوب حرم المدينة، يعني أيضا كذلك عند أخوتنا السنة أن للنبي حرم وهو الحرم المدني، وكذلك من أراد دخول المسجد النبوي هنالك غسل لدخول المسجد النبوي، ويكون هذا الغسل كلها مجزية عن الوضوء.
0: جزيتم خيرا سيدنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للحجاج والزوار في عامهم هذا لحج بيت الله الحرام، ولا ينسونا من صالح دعواتهم في كل موطن وموقف يقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لمن يود المشاركة معنا عبرها: 0 7 5 0 3 1 0 7 8 1 3 1 3 7، والواتساب للرسائل والاتصال 0 7 1 3 7 2 4 2. اسمحوا لنا بفاصل قصير نعود بعده بإذنه تعالى، ابقوا معنا.

0: عودة طيبة معكم أحبتي المستمعين أينما كنتم، نحييكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم أنت والفقيه. تحية طيبة مجددة لضيف البرنامج الدائم سماحة السيد باقر الماجدي، حياكم الله سيدنا.
1: الله يحييك سيدنا وكذلك المستمعين الكرام.
0: الله يبارك بكم. سيدنا الأخ أبو عبد الله يقول: في الصلاة يسلم علي ابني عمره تقريبا 7 سنوات وأنا أرد السلام عليه، قالوا أن هذا العمل، هذا الفعل غير جائز.
1: نعم، طبعا مسألة رد السلام في الصلوات طبعا هو واضح، يعني هو يعتبر يعني عندما تأتي الروايات وتجوز الرد السلام، حددت الروايات بأنه يكون المسلم البالغ يعني. أما الصبي طبعا يلحقون حتى الصبي المميز يعني، أما الصبي اللي بعمر 7 سنين أو كذلك الكافر يعني عندما يلقي عليك التحية وأنت في السلام، طبعا يلحق حتى يعني بعض الفرق، يعني بعض المذاهب الدين، بعض الأديان كاليهود والنصارى، هؤلاء إذا ألقوا عليك السلام وأنت في الصلاة لا يجوز لك، مو لا يجب، إحنا مرات لا يجب ولا يجوز، لا يجب يعني إذا أتيت به لا إشكال، لكن لا يجوز يعني حرام يعني أبطلت الصلاة.
0: صح.
1: فالصبي الصغير فعلا نقول للأخ أبو عبد الله لا يجوز لك أن ترد السلام على هذا الولد الصغير وأنت في الصلاة. لماذا؟ كما قلنا هو يعني مهما يكون هو كلام دنيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس دعاء وليس آية قرآنية. فهنا نعم فعلا أنه إذا كنت في الصلاة وألقى عليك التحية صبي صغير، هسه ربما واحد يسأل أنه الإسلام نعم خارج الصلاة، خارج الصلاة أيضا يقيد العلماء لا يجب الرد على الصبي الصغير إلا إذا كان يؤذيه عدم الرد. أي يعني تدري، لأنه هو إحنا مقيدين بأحكام شرعية.
0: صح.
1: لكن عمل أغلب الناس ترد، يقول لك صبي ورد على المي السلام، لكن في الصلاة لا يجوز، مشكلة. لا يجوز لك أن ترد إذا كان صبي صغير أو.
0: طيب إذا رد يعني إذا أردت أن أرد السلام سيدنا، هل فيه إشكال ب يعني؟
1: طبعاً في الصلاة إشكال إذا الصلاة؟ كان. نعم إذا كان
0: يعني
1: صبي صغير.
0: مثلاً أتي بسجدتي السهو أم ماذا؟
1: لا ماذا، كلام دنيوي مبطل للصلاة عمداً جاءت تأتي به. نعم.
0: مبطل للصلاة.
1: نعم مبطل، كلام يعني كلمة واحدة.
0: أي.
1: يعني أنت مثلاً عندنا يعني كلمة دنيوية مبطلة إذا جاءت. هاي مثلا اوف هسه اوف هي شنو بس يمكن ربما وفاء او عين عي مثلا من وعى امر وعى او قي
0: حرف واحد.
1: حرف واحد ولكن صح. كما واضح يعني حرف مجزوم وحذف حرف العله.
0: نعم.
1: فهو حرف واحد ولكن مهما يكون هو كلام دنيوي فمبطل للصلاه اذا جاء به الانسان عن عمد يعني. ولذلك نحن نحذر بعض الاخوه ينفخ، يعني ينفخ على مكان الصلاه، يجي ايش يسوي هو جاي يطلع حرف يعني مثل الأوف.
0: صح.
1: فهذا مبطل للصلاة يعني يكون المفروض لا ينفخ.
0: كان عمدا.
1: عمدا طبعا إذا سهوا لا الكلام الدنيا ويسهو سجدته يسهو يعني. لكن أقول عمدا. فرد السلام لا يجوز على الصبي الصغير يعني. خارج الصلاة نعم ماكو إشكال إذا يعني إذا كان عدم الرد يؤدي إلى أذية الصبي يعني، لأنه الصبي يشعر بزهو وبفخر أنه يسلم على الكبار والكبار يسلمون عليه، لكن يبقى عدم الوجوب إلا إذا كان يؤدي إلى الأذية، هاي خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة لا يجوز للمصلي أن يرد السلام على الصبي الصغير ولا على الكافر.
0: طيب الرد سمحت السيد يكون بالمثل أم عليكم السلام أم
1: لا
0: عليكم
1: السلام؟ بالمثل، إذا يقول السلام عليكم تقول له السلام عليكم.
0: السلام عليكم. هذا طيب على إذا قال السلام عليكم ورحمة الله
1: أيضا تقول له السلام عليكم
0: ورحمة الله. ها بالمثل بحذافير الكلمات
1: ما تقولوا عليكم.
0: أي
1: احنا الرد وعليكم السلام. لا تقول يقول لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم بالمثل.
0: بقيه الالفاظ اللي ربما يعني متعارفه من الناحيه العرفيه انه حياكم الله مثلا، او
1: هي خارج الصلاه لا يجب الرد عليها،
0: الله يساعدكم او كذا،
1: هي خارج الصلاه لا يجب الرد عليها يعني الا اذا تؤدي الى اذيه بعدم الرد. بالصلاة لا ما أرد، واحد يقول لك أنت بالصلاة شلونك، لا تقول لي شلونك.
0: يعني وإن كانت يعني يجوز تسبب لفظ
1: خليت أذل إنه الألفاظ ليست فيها سلام.
0: صح.
1: يعني
0: صح صح.
1: فشلون صحتك وانت تصلي، لا تقول لي شلون صحتك.
0: تحية الإسلام السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وانت بالصلاة تقول لي السلام عليكم.
0: جزيتم خيرا سيدنا. الأخ أبو علي يقول توفى أخي وهو مطلوب صلاة وعنده ولد فقط، قالوا تسقط الصلاة عن الولد لأن هذا الولد عمره 8 سنين.
1: يعني كأنه الولد هو الأكبر، يعني السؤال أنه الولد الأكبر وهل يقضي عن أبي؟ طبعا ورد عن الفقهاء أنه إذا كان الولد الأكبر صبي أو كان مجنون نعم يجب عليهم، يجب على الولد الأكبر أن يقضي عندما يبلغ. الآن لا يمكن الصلاة، لماذا؟ لأن صلاة الصبي غير مجزية في القضاء. يعني بدي أتكلم بعض الكلام للأسف، يعني الآن إحنا يعني أريد أن أحذر، والأخوة لابد أن يستمعوا لهذا التحذير.
0: نعم.
1: للأسف الآن يعني كثير من الشركات، أنا قبل مدة طلع واحد يعني شركات منتمية ربما لأهل البيت عليهم السلام أسماءهم، سبحان الله، يعني حتى طلع رجل دين فلشها للغة العربية، يعني فالنيابة بكذا مبلغ 7 ورقات 6 ورقات نيابة الحج وكذا. يعني أمر غير معقول، يعني الآن هذا الانتشار الواسع. أولا هو لابد أن يذبح الهدي، والهدي سعره احنا دفعناها طبعا المرشدين بالعراق 255,000. زين شلون 500,000؟ يعني هسه انت بقت لك 245. زين البقاء في مكة 10 أيام 7 أيام منين تصرف؟ يعني
0: صح.
1: للأسف الناس قامت تعطي نيابات لهؤلاء، يقول لك بذمته نيابة الحج. يا أخي أنت لابد أن تثق بذلك الرجل.
0: طبعا صحيح.
1: شو أنا ثق بي أنا وجاي يعطوها الشركات؟ للأسف أنا مو في باب تسقيطهم، لكن أنا في براءة ذمة المؤمنين.
0: طبعا صح،
1: هذا مو صحيح. يعني يعني يعني أولا ماليا مو صحيح وشرعيا مو صحيح. يعني نحن عندنا المسألة الشرعية عندما أجعل نائب أول قيد أن أثق به أن يأتي بالأعمال. أنا ما شايفه أصلا، ما شايفه، ما أعرفه،
0: مشكلة.
1: واحد الأخوة الجادين قال سيدان بعد ما أخذ وأنقل، لأن الطهد ذول الكناسين والكذا، وين يعرفون الصلاة وين يعرفون الصوم ذول؟ وربما يطوها حتى ما أعرف يعني. فللأسف انتشرت، وللأسف الناس يقولك يلا 11 ورقات.
0: حتى هيئة الحج اتصور قبل يوم أو يومين شفت هيك شفت تقرير إلها أنه تحذر المؤمنين من أن يعني يعطوا النيابة كائنا من كان.
1: وهي سيدنا المسألة شرعية واضحة في الرسالة العملية، يعني لابد أن أثق بالنائب أن يأتي بالأعمال صحيحة.
0: صح.
1: شو ما جطيه الواحد ما يعني.
0: وين أتى بالأعمال صحيحة سيدنا؟ فلا يجوز للحاج أن يأخذ أكثر من نيابة،
1: ما يصير. إيه مشكلة. إيه مو صحيح.
0: بعض المؤمنين للأسف، أنت أعرف سيدنا أنا سمعت هالشكل، ما أدري، والعهد على القائل أنه يأخذ 5 نيابات كل
1: سيدنا. احنا يعني انا اخذ مثلا نيابه في السنوات الفائته او اللي قبل اخذنا نيابه. فواحد خابرني قال لي سيد كون مثلا بس الابوي، قلت له طبعا بس الواحد نفر واحد خو ما اخذ العشر نيابه
0: طبعا،
1: ما يصح. هو نيابه عن شخص واحد. نعم اذا كانت مستحبه اقدر اشرك كثيرين. فالنيابه عن الميت صح. وهي القضاء تكون عن شخص واحد، مو اجيب والله عن 10 و15. مشكله قلت لك هي الوعي الناس هو صح. يعني خلى هاي الإشكالات اللي يصير. فالفقهاء عندما ذكروا أنه لابد أن يأتي بالأعمال صحيحة وأن نثق بأنه يأتي بالأعمال، أنا أربطها بهذا الصبي. يعني
0: نعم.
1: الصبي الآن أعماله غير صحيحة، ما مقبولة يعني. فكيف يقضيها وهو صغير؟ كذلك نحن عندنا، خلي يعني بين قوسين، نشترط في النيابة في الحج أن يكون مؤمناً 12 عن المؤمن. يعني أنا من ندز عن أبويا مو راح أدز لواحد من غير مذهب.
0: صح.
1: لا تصح ذلك. هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام.
0: وكل يعني أعمال، عفوا، يعني كثير من أعمال الحج في المشاعر تختلف، هناك اختلاف مذهب أهل البيت عن بقية المذاهب.
1: يعني أنا قبل أيام كنت عند شركة، يعني قلت له إحنا جاي ناخذ 9 ورقات. قلت له عمي 9 ورقات لمن تطوى؟ قال عندنا. قلت له أخي، قالوا جماعة جاوا أخذوا من عندنا لأن كوب الشعلة جاي 7 ورقات. قلت له أخي ما معقولة 7 ورقات، يعني يعني يعني 7 ورقات هي أصلاً السعودية لا تعطي للسعودي إذن ب، طبعاً هما إحنا عبانا حمد زيارة 40 ريالي ديفوت بكربلة. لا
0: صحيح.
1: لا يجوز دخول مكة إلا بتصريح. هسه تشوفون يعني الأخوة اللي رايحين في مكة
0: أعداد محدودة،
1: سيدنا موجودة لافتات تعرض نفسك للغرامة.
0: أي صح شايف.
1: تعرض نفسك للسجن.
0: صح.
1: إذا تدخل هاي للسعودية للسعوديين.
0: السعوديين.
1: والسعوديين والمقيمين. مقيمين سووا له بصمة عين 10 سنوات ما يدخل بعد مكة. العفو ما يدخل السعودية. فالسعودي لا يعطوه تصريح لدخول يعني أداء هذه الأعمال إلا حسب ما سمعت أنا 15 ورقة. 15 ورقة
0: للسعودي.
1: للسعودي الله يدخل زين. هذا
0: كيف بالعراق
1: زين هات التست ورقات شلون يعني هذا ما ادري يعني ما
0: مشكلة.
1: فأنا من باب حرص على الناس لأنه هاي هذا حجهم. حج متوفى إنسان في ذمته
0: الأمانة. جزء المتوفى هو اللي موصي بحجور النيابة.
1: طبعا حجور النيابة
0: عاتق الأمانة علي أنه أنا يعني كون أمن بالشخص اللي
1: جو الأولاد شافوا الفلوس قال لك إحنا شنو ناخذ النيابة ب مثلا كذا ب40 50 ورقة موجودة ب7 ورقة هي بعد بذمة. لا المسألة في كل الرسائل العملية بإمكانهم يعني جيبينهم مقلدين أي مرجع جيبينهم رقم المسألة يقول يجب أن نثق بكلام النائب بأنه يأتي ومتابعة النائب. يا بجبت له ما جبت
0: متابعة حتى هناك يجوز على
1: طبعا يا بي اتصال.

0: السيد دخل من الفلوس وراح وخطيه دفع نيابه ثانيه.
1: لا اله الا
0: الله. اي فعلا انا قلت لك براءة ذمة متوفى.
1: صح فعلا.
0: فللاسف الان انتشرت هاي المسألة. وقلت لك يعني ما ادري سوى حتى الاسعار مضحكه يعني. يعني احنا هنا بالعراق دفعنا 255 الف هدي هنا دفعنا المرشد والمتعهد. شلون هذا ما ادري يعني 256 ورقات خمس اكو 500 500 الف وهذا كله 500 وصيله بذمته. لا ماكو صيله بذمته. لابد ان تعطي النيابه لمن تثق به بان ياتي بالاعمال صحيحه. اي فاني كلامي يعني صحيحه ان يكون مؤمنا ان لا يكون صبيا. هسه احنا مساله الصلاه وهو صبي لان يعني هذا الولد لان يقول بس عنده ولد واحد يعني الولد الاكبر لا يقضي الصلاه وهو صغير. نعم تصح منه الصلاه ولها اثر. ماذا اثر الثواب. لكن تجزي عن القضاء الصبي لا تجزي عن القضاء. طيب فماذا هذا اذا هو مطلوب صلاه يقضيها عنه الولد الأكبر إذا كقول يقضيها بعد أن شنو أن يرجع للعقل هذا المجنون ويستفيق والصبي حتى يبلغ. نقول له يجب عليك أن تقضي عن ذلك الأب المتوفى.
1: هي واجبة بتلك الحالات التي ذكرتموها.
0: نعم
1: سيد.
0: نعم لكن وقت الصبا وقت الجنون لا يجوز له الإتيان ولا تصح منه
1: الصلاة. جزيتم خير إن شاء الله تكون الإجابة واضحة لأخونا أبو علي. الأخت أم سعد أيضا تقول ابني صغير عمره 6 سنين يسمع الغناء ماذا علي فعله في تلك الحالة؟
0: طبعا ربما شخص هو طبعا هل عليه ذنب؟ لا طبعا الصبي الصغير رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يستفيق وعن النائم حتى يستيقظ.
1: نعم.
0: لكن ورد الدليل على أهل البيت عليهم السلام أنه يحرم على الأم والأب أن يجعلوا الولد يعيش حالات الانحراف. عفوا يعني ما أخلي يشوف أفلام يعني منحرفة. ما أخلي يتحفظون عنه عفوا من الأمور المحرمة كالزنا وغيره. نعم هو لا يعني مثلا واحد يعلم ابن الشتيمة والسباب. نعم هو لا يكتب عليه إثم على الولد لكن هذا خلاف الأمانة. صح. فيؤثم الأب.
1: صح.
0: الأب الذي يعلم أولاده يعني أنا بعض الناس معهم عجيب يقول هو يجيب أولاده صغار عفوا يشربون بيناتهم خمر يعني سوي عجيب.
1: نستجر بالله.
0: سيدنا المجتمع وصل إلى يعني اليوم أنا
1: مراحل من الانحطاط.
0: اليوم أنا شفت التقرير يعني سبحان الله هو اللي بث الفاحشة طبعا اللي بث الفاحشة في المجتمعات المسلمة. فاللقاء هيك قصير يعني واحد يسألوه يعني شلون اكتشفت أنه عفوا والدتك تسوي أفلام إباحية وكذا.
1: لا لا
0: أنا يعني عبت الهاية بوعت التعليقات مسلمين يقول هي هاي مهنة والناس حرة نساء هاي مهنة والنساء مهنة وعلي عجيب يعني هسه ما أدري هل هي هاي ذباب إلكتروني هل هؤلاء مندسين لكن هل يصل المجتمع إلى هذه الحالة من الانحطاط أنه يجيز هذه الأمور بل ويبرر لهذه الأمور. وصلنا هيك مرحلة. فللأسف يعني نسمع آباء يحتسون الخمر مع أولادهم الصغار.
1: لا إله إلا الله.
0: فالأخت السائلة الله يحفظها نعم نقول يجب عليك منع الولد من استماع الغناء من النظر إلى الأمور المحرمة من الانجراف إلى الأمور ربما تؤدي هي هاي يعني يحسن تربيته. فنعم يجب على الأم والأب التحفظ على الأولاد والبنات من الوقوع في المعاصي.
1: طيب سيدنا إذا مثلا ابني أو بنتي ما سمع لكلامي لنصيحتي
0: لا بعد هاي هنا أكو طرق يعني ما طول غير بالغ.
1: ما هي
0: أكو طرق كثيرة يعني أكو طرق كثيرة طبعا. الإقناع أولا حجب عليهم الموارد الاقتصادية قدر الإمكان التهديد والوعيد لأن هاي حقيقة إله هو
1: أكيد.
0: شلون الطبيب هسه لما يسوي للإنسان عملية إحنا نشوفه ضرر يفتح الجسم ويفتح ويطلع طبعا. دم وكذا
1: صح.
0: لكن هو بيها منفعة. فأكو بعض الأعمال هو الأمر المعروف أن المنكر هو واضح بيدي بلسانك بقلبك بيدك
1: تستطيع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان.
0: هاي بالنسبة لنا لمن لا نستطيع عليه لكن الأولاد لا الأولاد إحنا نريد نغير واقعهم الواقع أنه بحيث لا ينجرف إلى المحرمة. فحتى الضرب على الأولاد والبنات

0: الصلوات حتى شنو لا ينجرفوا ولا يلهم لمصلحتهم.
1: طيب سيدنا إذا وصل المؤمن الأب أو الأم وصلوا مراحل من النصح والإرشاد وخلينا نقول
0: الدعاء لهم يعني بعد
1: يعني هل يجوز الضرب في تلك الحالة؟
0: طبعا الضرب واحد من المصادر يعني
1: بس ولا شيء عليه أن يشرق أو يحمر الخد.
0: لا بعد مو لهذا المستوى يعني مو لهذا المستوى يعني
1: في ظل هذه الظروف سيدنا حقيقة الكثير من الأولاد يعني ربما ينجرفون نحو المجتمع والبيئة السيئة التي يعني تحيط بهم، لذلك الأب والأم ربما ما يسيطرون على أولادهم بالكلمة أو النصح أو الإرشاد، يضطر الأب أو الأم للضرب. وأنا يعني رأيت بأم عيني
0: بعد يستأذن يعني هذا من الفقيه لأنه يعني هو الوحيد الفقيه الذي يمكنه أن يقيم التعزير والحد والقصاص، فيستأذن من الفقيه لأنه فعلا هو خطر. يعني أشوف ابني جاي يتجه عفوا إلى الزنا،
1: صح،
0: لا أشوف ابني يتجه إلى المخدرات، لا أشوف ابني يتجه خطر، لأن تدري هو
1: مشكلة.
0: عفوا هو المخدرات شيء يخلف القتل والإجرام،
1: صح،
0: يعني هو المشكلة. أنت مرات لما أنت إنسان يعاقب مو يعاقب لأنه هو انحرف، نعم هي واحدة من المفاسد، لكن مرات يعاقب حتى نوقف الخطر اللي شنو تستجلبه تلك شنو الانحرافات كاحتساء الخمور والمخدرات وغيرها او التجمعات او المشاريع الشيطانيه اللي ربما ينتمي او جاي نشوف الانتحارات بكثره،
1: صح،
0: ينتمون الى مؤسسات وجهات ما يسمون القربان ما يسمون يعني وحده من عدن. شنو سببها؟ انه الاباء تركوا هؤلاء وبالاخير ينهي حياته يلقي نفسه في نار امراه اكثر من فتاه القت نفسها من مثلا عمارة
1: جسر
0: من صح جسر من
1: صح
0: كذا،
1: صح،
0: فيستأذن من الفقيه بأنه ابنه وصل مرحلة أنه بعد الكلام ما جاي يجيب نتيجة وياه، وإحنا جاي نشوفه جاي يسير بقدميه للانحراف، والانحراف مو فقط شخصي لنفسه، لا ربما فيه ضرر على المجتمعات
1: طبعا.
0: فإذا استأذن من الفقيه وأذن له بالضرب بعد يمكنه أن يضرب
1: ضربه. جزاكم الله خير سيدنا. الأخوة والأخوات في صفحتنا في الفيسبوك الأخ سلام بوركت أخي الكريم وأيضا الأخت نبع الحنان جزاكم الله خير جزاء المحسنين يا رب، شكرا لك يا نبع الحنان. وأيضا الأخ السيد وادي الحسني يقول سماحة السيد أدام الله تعالى توفيقاتكم، تحياتي ومودتي إلى كادر البرنامج المميز مع الأمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد.
0: تحية والسلام للسيد.
1: تحياتنا لسيد وادي. وأيضا الأخ أبو مصطفى المياحي يقول السلام عليكم. عليكم السلام. حسب توجيه الشيخ اليعقوبي ختمة القرآن في مكة من بداية القرآن إلى آخر سورة أو تكملة لتلاوته التي كنت أتلوها في الأيام العادية بفضل الله تبارك وتعالى، ماذا يقصد من سؤاله؟ ما أعرف
0: يعني هو يقول أنا مثلا واصل للجزء 20 مثلا، هل أختم 10؟ لا نقول له لا، تختم 10 وترجع للعشرين دقيقة مرة ثانية، يعني قراءة المصحف والقرآن بكل
1: كاملة في مكة.
0: نعم مثلا أنا هسه مثلا واصل بالقراءة للجزء 30 باقي لي 4 صفحات 5 صفحات،
1: صح،
0: خب مو فقط قراءة، لا أخونا العزيز يعني ختم القرآن أنه تأتي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.
1: نعم.
0: تقول لا أنا واصل وكذا، نعم هذا الواصل مثلا نقول واصل اي سوره من السور اللي موجوده سوره يوسف او غيرها نقول لك انت كمل سوره يوسف، كمل الى قل اعوذ بالله ورجعنا من الفاتحه الى سوره يوسف، او تريد تبدا من الفاتحه الى السوره الاخيره بعد كلاهما.
1: اهم شيء هي تكون
0: انه تقرا القران هاي 30 جزء اللي هي
1: 114
0: سوره تقراهن في مكه.
1: جزاكم الله خير سيدنا. الأخ أيضا أبو كرار يقول أنا أعمل دفان ومرات يخرج من الميت قبل الدفن تكرمون بول، هل يجب إعادة غسل الميت أم لا؟
0: طبعا واضح هو البول من مبطلات الوضوء، واضح الميت بعد لا وضوء عليه،
1: صح.
0: طبعا خروج البول من الميت لا يبطل الغسل الميت، بل عفوا حتى لا سامح الله عفوا معتذر حتى لو خرج مني لا يبطل غسل الميت، لكن
1: الغائط
0: لا يبطل غسل الميت يعني ولا تدري يعني هو تدري الغائط والبول هو حدث أصغر يعني،
1: صح.
0: يعني اذا اغتسل غسل جنابه وطلع مني بول بعد اتوضا يعني.
1: صح.
0: فالميت بعد وضوء ما عليه يعني مساله وضوء انتهى يعني. فلا يجب اعاده الغسل اذا خرج من المتوفى يعني بول او كذلك عفوا غائط او دم وما الى ذلك، لكن يجب تطهير جسد المتوفى وكذلك تطهير الكفن، يجب ان يكون الكفن طاهرا باستبدال او بغيره يعني. مو واحد، بعض الناس تتسامح في طهاره الكفن، لا حقيقة يجب أن يكون الكفن طاهرا لا نجاسة فيه، والنجاسات المعفوة في الصلاة لا تكون معفوة في هذا الكفن. فنقول لأخي السائل نعم خروج البول غير مبطل لغسل الميت، لا يجب إعادة الغسل للمتوفى، لكن كما قلنا يجب تطهير بدنه وكذلك تطهير الكفن، ولا يجب التبديل إذا يمكن تطهيره للكفن وإعادة الكفن عليه.
1: ماكو مشكلة.
0: لا يوجد إشكال في ذلك.
1: جزيتم خيرا. سيدنا الأخ أيضا أو الأخت أحلام تقول رأيت دم الحيض أول مرة لأنني بلغت الآن، كيف أحسب عدد أيام الحيض؟
0: طبعا هاي تسمى في الفقه المبتدئة يعني. هنا إذا كان أقل تنتظر، هي للأسف أغلب النساء ما عندهن أركان الحيض يعني، أغلب النساء هسه المبتدئة أنا أطيها يعني بعض الأمور، أغلب النساء لا تعرف أركان الحيض. أركان الحيض يجب أن يكون أقل من 3 أيام ولا يزيد عن 10 أيام يعني، بين 3 إلى 10 هاي أولا. ثانيا أن يكون بين طهر وآخر، بين حيض وآخر، أقل الطهر وهو 10 أيام. أكو بعضهم ينقطع ولا 5 أيام يجي الدم تقول لك هذا لا ليس بحيض ثاني، ربما بحيضة واحدة. فأركان أركان طبعا لابد أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. إحنا مرات أمرأة عفوا أعتذر يعني بعد اليأس ترى الدم تقول هذا حيض، نقول بعد اليأس لا يوجد حيض، مسألة انتهت، هذه استحاضة.
1: سيدنا اليأس عمر معين أم
0: 50 سنة طبعا، وبعضهم يعطي للهاشمية 60 سنة. فنقول البنت الصغيرة قبل البلوغ أي دماء عفوا، إن شاء الله يحفظ بناتنا جميعا ويستر عليهم، أي دماء تراها البنت الصغيرة قبل 9 سنوات هذا لا يعد حيضا نهائيا ولا يعد بلوغا، مو مثل الصبي. الصبي إذا تتذكر إحنا عندنا الولد يبلغ 15 سنة قمرية، لكن إذا عفوا استحلم
1: عليه
0: لا أصبح بالغا، جل صباحا عمره 12 سنة شاف استحلم هناك استعلام وهذا بعد، او خروج الشعر العفو الخشن في العانه يعني طوى بعض، فهذا يكون قد بلغ قبل ال 15 سنه. لكن البنت ما يصدق عليها، عندنا البلوغ 9 سنوات
1: هلاليه
0: هلاليه، رأت الدم 7 سنوات الله يحفظ بناتنا نقول هذا مو حيض لان قبل البلوغ، وكذلك بعد اليأس ليس بحيض. فالمبتدئه إذا كان أقل من 10 أيام وأزيد من 3 أيام هذا كله حيض، تقول لا زاد، انقلها ترجعي إلى عادة أقربائك، أمك أختك وش قد عادتها، ستقول 6 أيام سويها 6 أيام عادة الأقرباء. تقول لا عادة لهن، مرات يقولون لا عادة لهن مستقرة وكذا، ما عندنا فد، نقول فد معدل
1: صح.
0: نرجع إلى الصفات، صفات الدم، لأن صفات دم الحيض تختلف عن صفات دم الاستحاضة. يقولون دم الحيض أحمر عبيط بحرقة يعني هاي الطو حار،
1: الصفات الموجودة فيه
0: صفات دم الاستحاضة بارد أصفر يخرج ليس بحرقة. فنرجع إلى الصفات، تقولين حتى الصفات اشتبهت عندي بعد هنا إلى العشرة يعني تحتاطين إلى العشرة أنه تكون كلها حيض، ويعني بعضهم يحتاط ببعض الأعمال. فنقول ترجعين ما دام أنت ترين الدم لأول مرة، إن كان أقل من 10 أيام كله حيض، وأنت تقولين تجاوز 10 قلت ارجعي إلى عادة أقربائك، ويعني النساء أمك أختك تكون قريبة لهم، ماكو نرجع إلى الصفات اللي موجودة في الحيض.
1: نعم. سؤال أخير سيدنا من الأخ أبو رضا يقول نريد أن نبعث نيابة للحج عن والدتي المتوفاة، قالوا يجب أن تكون النائب عنها امرأة وليس رجل، هل هذا صحيح؟
0: هاي مشكلة اللي عندنا يعني بعض الناس حتى بذبح الهدي هناك يعني في منها يقول المرأة يذبحون عنها شات والرجل يذبحون عنها كبش. لا أيها الأحباء المشابهة ما موجودة يعني
1: بين الجنسين.
0: هي يعني هسه مثلا واحد مطلوب صلاة رجل، هل يمكن المرأة أن تقضي عنه؟ نعم يمكن تقضي عنه الصلاة.
1: صح.
0: كانت المطلوبة مرأة، هل يمكن الرجل؟ نعم لا يوجد إشكال في ذلك. فالنيابة في الحاج إذا كان المطلوب الذي في ذمته حج أمرأة يمكن أن يحج عنه الرجل والأمرأة، وإذا كان مطلوب للحج رجل يمكن أن يحج عنه الرجل والأمرأة وتكون
1: يعني لا يقتصر سيدنا الحج بالنيابة على الرجل فقط يعني.
0: لا هو المكلف يعني بعد المكلف اللي يأتي بالحج سواء كان رجل لا يوجد لا يجب أن تكون المشابهة في الجنس. وقلت لك المسألة حتى بالهدي يقول يجب أن نذبح للمرأة الحاجة شات وللرجل كبش يعني خروف ذكر. لا صح. لا يوجد هذا الشيء. يعني احنا عندما نأتي انا مرة رحت يعني في المجزرة في منى وذبحنا بس نشوف انه سليمة من العيوب ونذبحها، ما نشوفها ذكر له انثى، فقط تكون سليمة مو عمية مو مثلا مكسور قرنها ولا صح. مقطوع ذنبها ولا ما ادري شنو هاي اللي ذكروها. فمسألة التشابه في قضاء الحج هل يجب عن إذا كانت المرأة المتوفاة مطلوبة صلاة يجب أن تكون؟ لا يجب أن تكون. يمكن أنه نقضي عن الرجل بالرجل والمرأة ويجوز أن نقضي عن المرأة بالرجل
1: والمرأة
0: ويكون العمل صحيح ومجزي إن شاء الله.
1: جزيتم خيرا سماحة السيد باقر الماجدي، شكرا جزيلا كثيرا على هذه الإيضاحات والأجوبة الفقهية في هذه الحلقة من برنامج أنت والفقية. طبعا تحية طيب أيضا لكل من ساهم وشارك معنا في طرح أسئلته واستفساراته الفقهية عبر هذا البرنامج المبارك. تحية طيبة أيضا لمن تواصل معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم شيئا مفيدا في هذه الحلقة. إلى حلقات أخرى نستودعكم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم.

لموطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم العن أبا

رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض من جنة